0: فقال وهو جالس في نادي قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وحده: يا معشر قريش، ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟ وذلك حين أسلم حمزة. نهض عتبة ومشى ممتلئا بالأمل حتى جلس أمام نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقال بكل لطف: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من السطة في العشيرة والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. فقال صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد أسمع. قال: إن كنت تريد مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب. لم يقاطعه صلى الله عليه وسلم، تركه حتى انتهى ثم سأله: فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. قال عتبة: أفعل. فقرأ صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. أخذت الآيات عتبة، صدعت قلبه حتى غيرت جلسته، فألقى يديه خلف ظهره من الذهول. ولما قرأ صلى الله عليه وسلم: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، سجد صلى الله عليه وسلم ولم يسجد عتبة، فقد تحول تمثالا من دهشة. رفع صلى الله عليه وسلم رأسه والخشوع يضيء وجهه، ثم نظر لعتبة وقال: قد سمعت أبا الوليد ما سمعت، فأنت وذاك. سحب عتبة يديه من خلف ظهره وجمع ثيابه وشتاته مشدوها لا يستطيع الرد، ثم قام ثقيلا نحو أصحابه الذين صدموا بهذا الوجوم القادم نحوهم وبتلك الملامح المسافرة في آيات ذكرته بعظمة الله وذكرته بمصير الطواغيت الذين تجبروا وعاندوا وبطشوا بالأنبياء والدعاة. ولما اقترب عتبة أقسم بعض أصحابه: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به.
1: في ظلال السيرة.
2: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإنسان بطبيعته خطأ، وربنا قال خير الخطائين التوابون. ليش عند بعض البشر لما شخص يرتكب غلط تظل هذه الغلطة وصمة عار في حياته لإلى الممات، أو تغير أو يريد يبين للناس أنه تغير؟ نسترجع دايما الغلطة اللي سواها. النبي إبراهيم عليه السلام عوتب عتابا رقيقا عندما دافع عن قوم لوط لما أمر الله بتدميرهم. النبي موسى عليه السلام قتل نفس. خطأ النبي نوح لما استغفر لابنه الكافر. النبي يونس لما يأس من قومه وربنا قال نبذناه وابتلعه الحوت، لكن بعدين لما تاب واستغفر ربه ربنا كتبه من الصالحين. القصص هذه اللي مذكورة ما نحطت عبث، نحطت عشان ناخذها حكمة في حياتنا، عشان نطبقها في أقدارنا، عشان نستلهم منها الحكم، نستلهم منها الأقوال، نستلهم منها الفائدة. مو شخص أخطأ قبل 10 سنوات كان يتعاطى مخدرات يجي مثلا اليوم يتقدم لوحدة يبي يخطبها، أهلها يرفضون لأنه هو كان يتعاطى مخدرات قبل 10 سنوات رغم توبته، رغم أنه صار إنسان صالح. إنسان ارتكب خطأ في لحظة ضعف أثرت عليه مؤثرات خارجية وتاب من هذا الخطأ واستغفر رب العالمين وصار في الصراط المستقيم. ليش نمسك الغلطة ماله قبل 3 سنوات، قبل 5 سنوات، إلى مدى عمره كله؟ إذا رب العالمين يقبل التوبة، مين إحنا عشان ما نقبل هذه التوبة؟ بأي حق؟ مين اللي عطانا الحق إن إحنا ما نقبل توبة الشخص اللي تاب واللي استغفر واللي صار إنسان صالح؟ ليش نرفض صلاح الإنسان طالما هو صلاح من قلبه؟ ما في حد ضغط عليه إنه يصير إنسان صالح، هو من نفسه، من قرارة نفسه صار إنسان صالح. إحنا من عشان نرفض هذا الشيء؟ وليش نرفضه وبأي حق؟ كل الناس تغلط، لكن الأغلاط تكون متفاوتة على حسب بيئة الإنسان، على حسب معيشة الإنسان، على حسب تربية الإنسان، على حسب المؤثرات الخارجية للإنسان، على حسب تعارفه مع الناس، على حسب المكان، على حسب الضغوط، على حسب أشياء كثيرة تمر في حياة الإنسان إحنا ما نعلمها، ما يعلمها إلا الله. فألاحظ كثير في مواقع مختلفة إنه شخص مثلا يتكلم عن الإنسانية، شخص يتكلم عن الحب، شخص يتكلم عن الاستقامة، ألاحظ في بعض الأشخاص أنا أستغرب في ناس كثير يظهرون ما لا يبطنون. من قال لك، من أعطاك الحق أنك أنت تحكم على هالإنسان أنه يظهر ما لا يبطن؟ يا أخي يمكن هذا الإنسان تغير. أنت الحين لما ظنيت في ظن السوء هذا ذنب عليك أنت، فيد منه لي من توبة الظاهرة أمامي. ليش دائما أسبق سوء النية؟ ليش ما نعطي الناس فرصة؟ يعني ليش ما نخليهم يطلعوا فعلا القيمة الإنسانية اللي بداخلهم للملأ؟ يعني ما في إنسان ما عنده إنسانية، ما في إنسان ما عنده نقطة صافية وطيبة في قلبه، ما في إنسان خلق ما يملك الرحمة، ما يملك اللطف، ما يملك الدمعة، موقف يأثر فيه. هذا الإنسان يظهر ما لا يبطن. إحنا بأي حق؟ إحنا شدرانا من داخل الإنسان؟ مو على الشيء اللي داخله والنية السيئة، نية حال نفسه، لكن أنا أعامله بطيب الخلق اللي هو يعاملني فيه. ما عاملك بطيب الخلق إلا لأنه تغير، إلا لأنه يريد فعلا أنه يتحرر من أغلاطه، يريد فعلا أنه ينقي نفسه من الشوائب اللي كانت متراكمة عليه في فترة أو في وقت من الأوقات. يعني الحين إحنا في زمن في أمور كثيرة قصة تصير، أشياء مبهمة، غرائب وعجائب، أمراض ما نعرف لها أول من تالي، ليش؟ وشيء ورا بعض، شيء ما تعرف من وين جاك، لأنه إحنا بحاجة إلى صحوة. خلاص وصلنا لمرحلة يجب علينا أن ندرك أن المفروض أن إحنا نتذثر باليقين بالله، نتزمل باليقين بالله، نتقوى باليقين بالله، مو تدينا وتشددا لا، هذه هي الطبيعة الإنسانية.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من الأمور التي جاء بها الإسلام الحنيف ومن الآداب التي حث عليها ديننا الإسلامي ومن المحاسن والفضائل التي ينبغي على المسلم أن يتأدب بها وأن يعمل بها أدب وفضيلة من الأمور التي يعتبر فيها حفاظ على خصوصية الآخرين واحترام لذواتهم واحترام لخصوصياتهم. هذا الأدب وهذه الفضيلة هو الاستئذان. الاستئذان أيها الأحبة من الأمور التي جاء بها ديننا الإسلامي الحنيف وحث عليها. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء إلى نهاية الآية. هنا أيها الأحبة إقرار وإثبات لمسألة الاستئذان. فالذين لم يبلغوا الحلم من المهم جدا أن يعلموا وأن يتأدبوا على مسألة الاستئذان وعدم الدخول على الآخرين في أماكنهم الخاصة إلا بعدما يأخذون الإذن في ذلك. أيضا الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. بعض أهل العلم يقول حتى تستأنسوا أي حتى تستأذنوا، دلالة على أن هذا الأدب الرائع الذي فيه محافظة على خصوصية الآخر ومحافظة على عوراته من الأمور المهمة جدا ومن الأمور التي يقضى بها على مسألة الدخول إلى البيوت وتتبع العورات ومن النظر إلى أمور لا يحب المرء أن يراها أحد، لأنه يكون في وضع خاص لا يود أحد أن يطلع عليها. فلذلك من الآداب الشرعية أن المسلم إذا أراد أن يطرق الباب أو أن يذهب إلى أحد أن يستأذن في الذهاب. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإذن 3، فإن أذن لك وإلا فارجع. فلذلك مثلا إذا كان الشخص عند باب أحدهم يريد أن يذهب له، فإنه مثلا يضرب عليه الجرس، فإن لم يجب انتظر قليلا وضرب ثانية، فإن لم يجب ضرب الجرس ثانية وانتظر، وإن لم يجب ضرب ثالثة، وإن لم يجب خرج وترك. وإن أذن لك وإلا فارجع، كما هي وصية النبي عليه الصلاة والسلام، من غير أن يكون في نفسه عليه حاجة. أيضا من الآداب أن الشخص الذي يريد أن يذهب إلى أحد أن لا يقف في وجه الباب، وهذا طبعا لكي لا يكشف العورات، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الاستئذان لأجل النظر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمحافظة على عورات البيت من الأمور المهمة ومن الحكم من وراء الاستئذان. يقف من أراد على يمين يقف من أراد أن يذهب إلى أحد يقف عن يمين الباب أو عن يساره. أيضا أيها الأحبة من حكم الاستئذان الستر، وأن يكون الإنسان محافظا على هذه الشعيرة. فالإسلام دين فيه الستر على الآخرين، فيه محافظة على خصوصياتهم، فيه أيضا محافظة على العلاقات الاجتماعية فيما بينهم. فالشخص إذا لم يأتي بدعاء فالشخص إذا استأذن فإن في الحقيقة يقرب صاحبه إليه ويعلم أن هذا الشخص يريد له أن يحترمه وأن يوقره. فلذلك الدين الإسلامي دين فيه احترام، دين فيه أيضا مراعاة لمشاغل الآخرين. أحيانا يكون الشخص في وضعية غير مناسبة لاستقبال أحد، فمن الجميل الآن مع توفر الأدوات التواصل في من جوال وغيره أن يستأذنه بالذهاب إليه بالجوال، هل هو مناسب أن يأتي له أو لا يأتي؟ فهذا إن كان مناسبا أذن، وإن لم يكن مناسبا اعتذر وأتى بوقت آخر. وهذا أيضا من الأشياء الجميلة الآن بحمد الله عز وجل، هذه الوسائل الموجودة الآن، وسائل التواصل، يعني خففت كثير من الإحراجات التي قد تصيب الآخرين في أوقاتهم. الاستئذان أيها الأحبة أدب، أدب مهم ينبغي علينا أن نتخذه شعارا في حياتنا. فلا بد أن يكون الإنسان عنده روح هذه الشعيرة وهذه الفضيلة الإسلامية العظيمة في أن يستأذن الآخرين حتى في الكلام. أحيانا أنت في كلامك مثلا مع الآخرين جميل أن يكون هناك استئذان منه أن تتكلم، أو استئذان منه أن تدلي برأيك وما إلى ذلك. هذه الفضيلة مهمة يتأدب بها الأبناء، يتأدب بها الكبار، يتأدب بها أيضا الموظف مع مديره، الولد مع والده، يتأدب بها أيضا الإنسان في تعامله مع الآخرين. وهذا يدل على مسألة الاستئذان، يدل على مسألة أن الإنسان لكي يحترمه الآخرين لابد أن يحترم الناس وأن يقدر مشاغلهم وأن لا يكون في نفسه حرج عندما يعتذرون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه وما يرضاه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تسبح روحي بحمدك ويلهج تغري بذكرك، تسبح روحي

غير جمالك ولم أهو غير جمالك.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

وبه ثغر الكون تبسم حين أتى أشرقت الدنيا صلى الله عليه وسلم. هو يا كل الناس حياة.

وبروحي شوق يتضرم. يا رب اجمعني بحبيبك صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين، وأحبكم في الله أجمعين. لا نزال مع سورة الحجرات. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هناك صورة أيضا من صور هذا التقديم، وقد ابتليت الأمة العربية والإسلامية إلا من رحم الله بهذه الصورة، وهي تعطيل شرع الله وحدود الله والتقديم عليها القوانين الفرنسية والإنجليزية، وحولت وترجمت في إحدى البلاد العربية، وحولت إلى دساتير، ثم بدأوا يحكمون الناس فيها، حتى رأينا فيهم من الأعاجيب والغرائب. يعني يزني الزاني كرمكم الله، وبعدين إذا ألقي القبض عليه يقال للفتاة: أنت راضية؟ تقول: نعم راضية. ويقال للزاني: أنت راضي؟ يقول: إيه راضي. هذا الفعل. ويقال لوالدهم: ها ترفع قضية ولا أنت بتستر على نفسك وترضى؟ قال: والله أنا بستر على نفسي وارضى. قال: خلاص يلا اطلع براءة. الله أكبر. وين إذن حق الله سبحانه وتعالى في اللي أنزله جل وعلا في القرآن العظيم؟ كله أهدر. وهذه صورة من صور التقديم بين يدي الله ورسوله، وهذا من أخطر ما يكون. وامتلأت السجون، امتلأت بالسراق وأهل الرشاوي وأهل القتل والجريمة وتهريب المخدرات، وكلهم يصرفون عليهم متنعمين في السجون، وكل ما جاء عفو طلع فوج، وكل ما جاء عفو طلع فوج. الله. ولهذا هذا السلوك وهذا العمل هذا من أخطر ما يكون على الأمة. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من العجائب والمعجزات اللي تمت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن الثلاثة الذين تخلفوا عن جيش العسرة لم يحبسهم الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أصلا ما كان عنده حبس وما كان عنده سجن، لكن ماذا صنع؟ حبس المجتمع عنهم. يا الله، كيف يحدث هذا؟ أمر المجتمع أن يقاطعوهم. فعاش كل واحد منهم في سجن ذاتي، يعني حتى أهله وأقاربه وأحامه وجيرانه وزوجاته ما في، خلاص. أمرنا الله ورسوله السمع والطاعة لله ورسوله، يعني حتى أن يعني يسأل واحد من أقارب هذا كعب بن مالك رضي الله عنه، يسأل قل له: يعني هل هل هل هل ترى أني أنا يعني لا أحب الله ورسوله؟ فيقول: الله ورسوله أعلم بهمس، يعني مو مشتهي حتى يرد عليه. ويدخل المسجد يسلم، ما حد يرد عليه. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم يكاد يرد عليه، وإذا غفل كعب بن مالك نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا نظر إلى الرسول صد عنه. يا الله. وهذا طبعا القمة، أنك أنت تحبس المجتمع عن الخاطئ. هذا لم يحدث أبدا في أي أمة من الأمم، ولم يحدث في التاريخ أبدا إلا في عهد النبوة. حتى ترى صورة المجتمع القوي المتماسك المطيع لحاكمه وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ظهرت حكمة تقول: إياك والكذب،
فما أنجى كعب بن مالك إلا الصدق. إياك والكذب، لأن الحقيقة الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. والله، وإن الصدق يعني يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى. شوف ترى هاي مرحلة أخرى غير مرحلة الصدق اللي هو التحري للصدق، حتى يكتب عند الله صديق. صديق مع من؟ مع أبي بكر الصديق. الله، وهو الصديق الثاني، لأن الصديق الأول هو الرسول صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، الثاني أبو بكر، فهو ثاني اثنين في هذه الصفة. يا الله، يعني ثاني اثنين في الغار، ثاني اثنين في الصدق، ثاني اثنين في الهجرة، ثاني اثنين في القبر، ثاني اثنين في الجنة. يا الله، اللهم نشهدك على محبته، اللهم نشهدك على محبته، اللهم احشرنا معه يا رب. أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لها صورة أخرى شعبية. شلون شعبية؟ يعني بعض كبار السن الله يهديهم ويصلحهم ويحفظهم ما يعني درسوا السنن، فيشوف له مثلا حفيد أو ولد يصوم الاثنين، يصوم الخميس، يصوم أيام البيض، اي نعم، 13 و14 و15 من الشهر الهجري، يشوف يصوم أيام يوم عرفة، ويقول له شنو هالدين هذا؟ يقول هاي سنة الرسول. يقول لا لا لا لا لا لا لا، هذه مو سنة الرسول، هذا دين يبتوه أنتو يا شباب هالوقت، الزيتونة ويتو تكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم. حنا ما نعرف طول عمرنا إلا رمضان، قمت تسوي لنا دين ثاني. هذه صورة من صور لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ولهذا على الشباب أن يراعون الشياب والعيايز اللي ما عندهم هذا الفهم، يراعونهم باحترام وتوقير، ولا يحد والده أو جده أو جدته على أن يصل إلى هذه المرحلة. إذا شاف جده ولا جدته ولا والده يلومه مثلا على صوم الاثنين، يضحك ويبتسم ويقوم يحب راسه ويحب إيده، يقول يا أبوي أنا بصوم عشان يصير أجري في ميزانك. هكذا يحول الموضوع، هذه التحويلة. ولا شك أن كل أب وكل جد وجدة يفرحون لما أولادهم وأحفادهم يحولون حسنات، لأن الحقيقة الولد من كسب أبيه كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يتجاكرون وياهم وتجادلون معاهم ويحدونهم إلى هذه الدرجة والمرحلة اللي إحنا ذكرناها. أنا شفت هالآية هذه كيف عندما نزلها على واقع الناس تكشف، كأن كشافات تنزل على حياة الناس. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. الحقيقة بدون تقوى الله واللي مكانها القلب، ما يستطيع الإنسان أن يحقق هذه الأوامر الربانية. إن الله سميع عليم، سميع وعليم، يسمعك ويعلم عنك ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، فاحذر ربك. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومواله. وبعد، فنتابع حديثنا من هدي الإسلام، فنحدثكم عن منهاج التربية الصالحة. كيف تكون؟ نعم، فقد جعل الله تعالى رعاية كل جيل بيد من ينشئه ويربيه، فرعاية البنين والبنات في أيدي الآباء والأمهات، فهم أمانة في أعناقهم، يجب أن يحسنوا رعايتها هذه الأمانة، وهم مسؤولون عن نشأتهم وسيرتهم واستقامتهم. هذا، وقد رأيت أن أخرج هذه الرسالة مبينا فيها سبيل الاستقامة في التربية الصالحة والتوجيه القويم لتكون نبراسا هاديا للآباء والأمهات والمربين. ومن هذا، ومنهاجا سليما قديما صالحا يعملون به ويترسمون سبيله. وأما ما جاء في كتب التربية الحديثة من مناهج عديدة فأكثرها نظري لا عملي، وفيها كثير مما يخالف أحكام الإسلام وأخلاقه الكريمة مبدو وآدابه الرفيعة. فلا ينبغي للمسلم أن يغتر بما يخالف دينه الحليف، بل عليه أن يلتزم النهج الإسلامي القويم في تربية أبنائه. والمسلم الحق غني بدينه الحق عن نظريات منشأها الظن ومناهج منحرفة ملتوية لا أساس لها من دين ولا خلق متين. مشكلة. ونسأل الله تعالى أن يتقبلها وينفع بها. إن الأمانة، إنه سميع مجيب. نعم، إن الله سبحانه وتعالى منزه عن الولد مبدو له، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. رد الله تعالى في هذه الآية الكريمة وفي آيات غيرها رد على النصارى قولهم المسيح ابن الله، وعلى اليهود قولهم عزير ابن الله موجود في القرآن، وعلى كفار العرب قولهم الملائكة بنات الله ما كان عندهم دين. وفي الحديث القدسي الشريف كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، رب العالمين عم يقول. وأما شتمه إياي فقوله لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. وأنت ترى أن الولد لا يكون إلا من جنس الوالد، فكيف يكون للحق سبحانه أن يتخذ ولدا من مخلوقاته وهو لا يشبه شيئا ولا يجالسه شيء، وقد قال الله تعالى بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة متزوج أي زوجة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. وقالوا أيضا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا أي منكرا عظيما تكاد السماوات يتفطرن منه يهبطوا وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا أبدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا مش ابن لقد أحصاهم وعدهم عدا. وقال بعض المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال صف لنا ربك صفه أم من ذهب هو أم من نحاس عم يحاكوا الرسول أم من صفر. وفي رواية أيضا أنهم قالوا له عليه الصلاة والسلام انسب لنا ربك شوفنا النسب بينك وبينه. فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أدركنا الوقت وللحديث صلة فإلى اللقاء والسلام عليكم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعاء ورجاء.
1: فرع لأبواب السماء.
2: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرف
1: وعبر الأثير صفاء.

0: إنها صوت الحق.
1: فنمو يا مؤمنين فغدا النصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا النصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نوره وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة، نبدأ بكلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. أولاً، ليس الإيمان بالله الذي يدفعك إلى طاعته هو أن تؤمن أن الله خالق السماوات والأرض. هذا الإيمان قدر مشترك بين كل الخلق، حتى الوثنيين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. حتى إبليس قال ربي فبعزتك خلقتني من نار أنظرني إلى يوم يبعثون. إذا ليس الإيمان المطلوب الذي ورد في القرآن الكريم أن تؤمن أن الله خالق السماوات والأرض فقط، أن تؤمن أن الله إله، هو المسير، هو المتصرف، إليه يرجع الأمر كله. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. في السماء إله وفي الأرض إله، هو وحده المتصرف، إليه يرجع الأمر كله. هو وحده المعطي، فإذا أعطاك لا يستطيع أحد في الأرض أن يمنعك، وإذا منعك لا يمكن أن يعطيك أحد، وإذا أكرمك ليس على وجه الأرض من يجرؤ أن ينال منك، وإذا أهانك الله عز وجل ليس لك من مكرم. هو المعز، هو المذل، هو المعطي، هو المانع، هو النافع، هو الضار، هو الرافع، هو الخافض. هذا هو التوحيد، ألا ترى مع الله أحدا، أن ترى أن يد الله تعمل وحدها. هذا الكلام ملخصه: لا إله إلا الله، لا مسير إلا الله، لا متصرف إلا الله، لا فعال إلا الله، لا معطي إلا الله، لا مانع إلا الله، لا معز إلا الله، لا مذل إلا الله، لا مانع إلا الله، لا رافع إلا الله، لا خافض إلا الله. هذا كفكر سهل، كفكرة سهل جداً، أما أن تعيشها شيء آخر. الآية أن تفهمها شيء وأن تعيشها شيء آخر. يعني مثلاً، أنت حينما تفتح كتاب الله عز وجل وتقرأ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً، الآية واضحة ولا تحتاج إلى تفسير، وأي إنسان يقرأها فيفهمها. لكن حينما تكون ذا دخل محدود، وأنت مؤمن بالله ومستقيم على أمره، وتعاني من ضائقة مادية، ولك صديق متفلت فاسد العقيدة غارق في شهواته ولكنه يملك الملايين المملينة، لمجرد أن تقول يا ليتني مثل فلان، الآية التي قرأتها وفهمتها لا تعيشها إطلاقاً. لذلك من أوتي القرآن فظن أن أحداً أوتي خيراً منه فقد حقر ما عظمه الله، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيماً. حينما ترى أن العلم الذي أكرمك الله به هو أعظم فضل تفضل الله به عليك، عندئذ تعيش الآية. البطولة لا أن تقرأها ولا أن تفهمها ولا أن تشرحها ولا أن تتفنن في شرحها، لكن البطولة أن تعيشها. فالتوحيد كفكرة سهل جداً، أما حقيقة أمامك إنسان قوي يتوعدك، وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، انتهى الأمر. البحر أمامنا، العدو وراءنا بجيشه بقوته.

إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. التوحيد ألا ترى مع الله أحدا، التوحيد أن ترى كل الأقوياء دمى يحركها الله عز وجل. لذلك أبلغ آية تؤكد هذا المعنى، أحد أنبياء الله قال: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. التوحيد علاقتك مع الله وحده، التوحيد ألا تعتمد إلا على الله، ألا تلجأ إلا إلى الله، ألا تشكو بسك وحزنك إلا إلى الله، ألا تثق إلا بالله. لو كنت متخذا من العباد خليلا، النبي الكريم، لو كنت متخذا من العباد خليلا لكان أبو بكر خليلي، ولكن أخ وصاحب بالله. يعني التوحيد يملأ القلب طمأنينة يصعب وصفها. التوحيد ترى أن الله خالق كل شيء، ولكن على كل شيء وكيل. وحوش مخيفة، أقوياء بطاشون حاقدون، ولكنهم بيد الله. وحوش مربوطة بأزمة محكمة بيد جهة عادلة رحيمة. علاقتك ليست مع الوحوش، ولكن مع من يملك الوحوش، فإن رضي عنك أبعدها عنك، وإن أراد أن يؤدبك أرخى لأحدها الزمام فوصل إليك. هذا هو التوحيد. التوحيد قمة السعادة. لماذا أمرك الله أن توحده؟ من أجل ألا تخاف. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. شديد الجزع، شديد الخوف، ينهار بأقل الأخبار إلا المصلين. المصلي يثق بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. أيها الإخوة الكرام، لماذا التوحيد؟ من أجل ألا تخاف. إنك من خوف الفقر في فقر، وإنك من خوف المرض في مرض، وتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها. التوحيد من أجل ألا تخاف. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين. المصلي لا يخاف، لا يخاف إلا من الله. التوحيد من أجل ألا تنافق. لماذا ينافق المنافق؟ لأنه يخاف، لأنه يرى أن مصيره بيد هذا القوي. من ضعف توحيده ينافق له، من ضعف توحيده ينافق له. التوحيد من أجل ألا تتملق أحداً. بالتوحيد يلغى الخوف، بالتوحيد يلغى النفاق، بالتوحيد يلغى التملق. أيها الإخوة الكرام، مرة ثانية، التوحيد فحوى دعوة الأنبياء جميعاً. الرسالات السماوية بمجملها ملخصة بكلمات: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ملخص الملخص: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لا إله إلا أنا العقيدة، فاعبدون السلوك. لا إله إلا أنا المنطلق النظري بالمصطلح الحديث، العبادة التطبيق العملي. لا إله إلا أنا في عقلك وفي قلبك، فاعبدون في جوارحك. هذا هو التوحيد. التوحيد يعني أن على

0: علاقتك مع جهة واحدة، ومن جعل الهموم همًا واحدًا كفاه الله الهموم كلها. اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها. التوحيد. سيدنا كعب حينما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أوتيت جدلاً، يعني يتمتع بقدرة خاصة اسمها القدرة على الإقناع، فتخلف عن النبي. فلما عاد النبي إلى المدينة قال: حملني بثي وحزني، تألم، ماذا يفعل؟ أيكذب علي؟ قال: لقد أوتيت جدلاً، إنني أستطيع أن أخرج من سخطي، لقد أوتيت جدلاً، ولكنه موحد. قال: ولكنني أخشى إن خرجت من سخطه أن يسخطه الله علي. هذا التوحيد. رأى أن الله عز وجل على كل شيء قدير. من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عنه وأسخط عنه الناس، ومن أسخط الناس برضا الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. قبل أن يأتي سيدنا كعب إلى النبي سبقه 80 منافقاً متخلفاً عن رسول الله، وكل منافق أدلى بحجة وباعتذار وبالتعبير المعاصر سيناريو متقن جداً. فالنبي دعا لهم وقبل أعذارهم. فلما جاء كعب قال: والله يا رسول الله، ما كنت في وقت من الأوقات أنشط مني يوم تخلفت عنك، ما في عذر. فابتسم النبي عليه الصلاة والسلام، ابتسم من صدقه وقال: أما هذا فقد صدق. 80 واحد كذابين، أما هذا فقد صدق. التوحيد علاقتك مع الله. التوحيد يعني ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. التوحيد من أجل ألا تحقد. هذا الذي نالك بأذى سمح الله له، وإذا كان الله قد سمح له فهناك حكمة بالغة، وهناك رحمة بالغة، وهناك عدل، وأنا أستحق ذلك. ليس معنى هذا أن تقعد، لا، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، ولكن لئلا تحقد ولئلا يحملك الحقد على ارتكاب عمل كبير. أذكر إنسان عنده محاسب، فنشب خلاف بينه وبين هذا المحاسب، فأعطى معلومات للجهات المسؤولة عن بضائع اشتراها وليست نظامية، والقصة من 20 سنة. فجاءت الضابطة وضبطت هذه المخالفة ورتبت عليه 600,000 ليرة، هي بالسبعينات، مبلغ يساوي 6 ملايين الآن. الحقد غلى في نفس صاحب المتجر، ومعه مسدس أطلق عليه النار فأرداه قتله، فحكم 30 عام ولا يزال في السجن. هذه القصة أنا أرويها أنه لو كان موحد ما كان حقد. قال: أنا هناك إله عظيم بيده كل شيء، ولحكمة بالغة سلط عليه. راجع نفسك. الموحد يأخذ حقه ولا يقبل الضيم، والموحد ينتصر ولكن لا يحقد. لئلا تحقد، لئلا يحملك حقدك على عمل خطير. أنت موحد، إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. الموحد إذا قرأ الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته، ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غبس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الموحد يتهم نفسه دائماً، لا يخاف ولا ينافق ولا يتملق ولا يداهن، ويعتقد أن كلمة الحق لا تقطع رزقاً ولا تقرب أجلاً. الموحد عزيز النفس، الموحد رقم صعب، لا يباع ولا يشترى ولا يساوم، وما في عنده أنصاف حلول. الموحد يرى أن الله بيده كل شيء. عالم كبير من علماء العصر العباسي، جاء خليفة المسلمين إلى مكة المكرمة، فطلب عالم ليلتقي به وينتفع منه، فذهبوا إليه وقالوا: الأمير يطلبك. قال: قل له يا هارون، العلم يؤتى ولا يأتي، العلم يؤتى ولا يأتي. قال: صدق، نأتيه. فقال: قل له إذا أتى ينبغي ألا يتخطى الرقاب وأن يجلس حيث ينتهي به المجلس. قال: صدق. فلما أتى مجلسه وضعوا له كرسي، فقال: من تواضع لله رفعه، ومن تكبر وضعه. قال: خذوا عني هذا الكرسي، وجلس على الأرض. ما الضعضع؟ في إنسان يختل توازنه، إذا إنسان له مكانة دخل المسجد يختل توازنه. قال له: يا أبا حنيفة، لو تغشيتنا، تعال إلينا. قال له: ولم أتغشاكم وليس لي عندكم شيء أخافكم عليه، وهل تغشاكم إلا من خافكم على شيء؟ إنك إن أكرمتني فتنتني، وإنك إن أبعدتني أزغيتني، ولم أتغشاكم؟ قالوا: يا إمام الحسن البصري، بما نلت هذا المقام؟ قال: باستغنائي عن دنيا الناس وحاجتهم إلى علمي. الحسن البصري كان عند والي البصرة، موحد طبعاً، جاءه توجيه من الخليفة يزيد، هذا التوجيه لو أنه نفذه لأغضب الله، ولو أنه لم ينفذه لأغضب الخليفة، وربما عزله من منصبه. فاستنجد بالحسن البصري، قال: ماذا أفعل؟ والله قال كلمة لا أرتوي من تردادها، قال له: إن الله يمنعك من يزيد، ولكن يزيد لا يمنعك من الله. إن الله يمنعك من يزيد، ولكن يزيد لا يمنعك من الله. التوحيد، الإمام الحسن البصري أدى واجب العلم فبين، وكان في عهد الحجاج، فلما بلغ الحجاج ما قاله الحسن البصري غضب غضباً شديداً، غضب غضباً شديداً، وقال: والله يا جبناء لأروينكم من دمه. الحسن البصري موحد، وأمر بقتله، وجاء بالسياف، ومد النطع، وانتهى كل شيء، وبقي التنفيذ، وقال: ائتوني به. فلما دخل على الحجاج حرك شفتيه، ولم يفهم أحد ماذا قال، إذا بالحجاج يقف له ويقول له: أهلاً بأبي سعيد، أنت سيد العلماء. وما زال يقربه إليه حتى أجلسه على سريره، وأكرمه واستفتاه وعطره وشيعه إلى باب القصر. الذي صعق هو الحاجب والسياف، تبعه الحاجب، قال: يا أبا سعيد، لقد جاء بك لغير ما فعل بك، فماذا قلت لربك؟ قال: قلت له: يا ملاذي عند كربتي، يا مؤنسي عند وحشتي، اجعل نقمته علي برداً وسلاماً كما جعلت النار برداً وسلاماً على إبراهيم. وما في واحد من إخوتنا الكرام إلا وقد مر بتجربة إنه وقف موقفاً مشرفاً، وقف موقفاً منصفاً، كان صادقاً، لم يكذب، لم ينافق، والله عز وجل رفع شأنه وأعلى قدره. الأمر بيد الله عز وجل. يعني أحياناً يقع المسلمون في إحباط أو في يأس أو في قنوط حينما يروا أعداءهم أقوياء جداً ويتفننون في إيقاع الأذى بهم. أحياناً بصروف طارئة واستثنائية قلة قليلة تتحدى أكبر جيش في المنطقة وينهزم الجيش. لماذا فعل الله ذلك؟ لنستعيد الثقة بالله عز وجل. الأمر بيدي يا عبادي، كونوا معي أكن معكم، عبدي كن لي كما أريد أكن لك كما تريد، عبدي كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك، عبدي أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. التوحيد يجعلك بطلاً، يجعلك مقداماً، يجعلك جريئاً، يجعلك صادقاً، يجعلك رقماً صعباً، لا في مساومة ولا يباع ولا يشترى ولا يهادن. المؤمن موحد. لذلك التوحيد هو الإيمان، وما سوى التوحيد ليس إيماناً بل هو ضعف شديد. لماذا إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ لماذا؟ قال مثل أضربه كثيراً، إنسان له مبلغ ضخم جداً بحلب وركب قطار حلب، إذا كان موحد الآن يتجه إلى حلب ليأخذ المبلغ الضخم، لكن وقع بأخطاء كثيرة، ركب بعربة فيها شباب ليسوا على ما ينبغي فأزعجوه طوال الطريق، هذا خطأ. في خطأ ثاني ارتكبه، معه بطاقة درجة أولى ركب درجة ثالثة خسر الفرق. في خطأ ثالث، يتلوى من الجوع وفي مركبة عربة فيها مطعم لا يعلم ذلك. في خطأ رابع ارتكبه، أنه جلس بعكس اتجاه القطار فأصيب بالدوار. مع كل هذه الأخطاء القطار باتجاه حلب وسوف يصل في الوقت المناسب وسوف يأخذ المبلغ. هذا التوحيد، في معه أخطاء. أما الشرك أن يتجه إلى درعة، ما في شيء. إذا اتجهت إلى ضعيف، الضعيف مثلك لا يملك لك شيئاً. الشرك أن تتجه إلى غير الله، أن تتجه إلى مخلوق، أن تتعلق بمخلوق، أن تلقي الأمل على مخلوق، أن تجعل هذا المخلوق مرجعاً لك. فلذلك التوحيد ألا ترى مع الله أحدا، أن تتوجه إلى الله، أن تنتفي عن الموحد. آلاف الأمراض، وأهم هذه الأمراض العذاب النفسي. قال تعالى: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكراً لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة السادسة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

بركة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون، نتحدث في هذا البرنامج عن محورين أساسيين. المحور الأول، كيف نتعلم عن الله في هذا القرآن العظيم من النواحي الإعجازية المتنوعة، ثم نرد على كثير من الشبهات التي تثار حول الإسلام هذه الأيام، ودائما مع فضيلة العلامة الدكتور زغلول النجار. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: فضيلة الدكتور، الحلقة الماضية تحدثت بإسهاب عن أن هذا القرآن العظيم فيه آيات، ربما آية واحدة تكون سببا في إسلام بعض الناس. هل يمكن أن تحدث عن بعض هذه الوقفات التي توقفت بها مع علماء يشهد لهم بالعلم الكوني كما يسمى؟
1: أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله وتحياتكم يا أخي الكريم، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله
0: وعليكم
1: وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: طبعا قبل أن أجيبك على سؤال، أؤكد مرة أخرى ما قلته، أن القرآن الكريم هو الصورة الوحيدة من كلام رب العالمين المحفوظ بين أيدي الناس اليوم في نفس لغة وحيه، اللغة العربية، محفوظا بحفظ الله كلمة كلمة وحرفا حرفا، تحقيقا للوعد الإلهي الذي قطعه ربنا تبارك وتعالى على ذاته العلية، فقال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
0: نعم.
1: وهذا العهد لم يقطع لرسالة سابقة أبدا، قطع للقرآن الكريم لحكمة.
0: نعم.
1: أن الله سبحانه وتعالى قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وبعدين علمنا أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، فليس من بعده من نبي ولا من رسول. طيب، لكي يحاسب ربنا تبارك وتعالى الناس بعد إنذار وبعد تبشير وبعد إخبار، لابد أن يحفظ هذه الرسالة الخاتمة التي أنزلت على الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يسألني كثير من غير المسلمين، يعني ألا تؤمنون بأن التوراة وحي سماوي؟ قل بلى، جزء من إسلامنا أن نؤمن أن التوراة وحي سماوي، ولكن أين توراة موسى عليه السلام؟ لا وجود له. ألا تؤمنون بأن الإنجيل وحي من الله؟ قل بلى، جزء من إسلامنا، يعني ينتقص إسلامي إذا لم أؤمن ببعثة كل الأنبياء والمرسلين الذين أخبرنا عنهم ربنا تبارك وتعالى وبرسالاتهم. لأن القرآن في ختام سورة البقرة يقول لنا فيه ربنا تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. لكن أين إنجيل عيسى عليه السلام؟ لا وجود له. عندهم إنجيل متى ولوقا وبطرس ويوحنا، أين إنجيل عيسى؟ لا وجود له. لذلك نقول أن هذا العهد الذي قطعه ربنا تبارك وتعالى بحفظ القرآن الكريم قطع للقرآن فقط، ولم يقطع لرسالة سابقة أبدا.
0: فضيلة الدكتور، دعني أتوقف قليلا، يعني أنا لا أريد أن أسهب في هذا الموضوع، لكن يعني بين يدي شبهة من الشبهات تقول الله عز وجل عندما قال: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. هذا الذكر الآن أنت تقول أنه القرآن الكريم، يعني بينما القرآن الكريم كما تقول الشبهة تقول: ولقد ذكرنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. كلمة أن الزبور من بعد الذكر دلت على أن الذكر هذا هو التوراة.
1: لا يا أخي،
0: فلماذا لا نقول أن الذكر أن الحفظ كان للتوراة ولم يكن للقرآن؟
1: بارك الله فيه.
0: نعم.
1: هو طبعا انطلاقا من إيماننا بوحدانية الله سبحانه وتعالى، فنحن نؤمن بوحدة رسالة السماء.
0: نعم.
1: أن رسالة واحدة، كما أن إلهنا واحد، فهدايته البشرية واحدة. ولو وجدت التوراة الآن التي أنزلت على موسى عليه السلام لن تجد فارقا بينها وبين القرآن الكريم، ولو وجدت الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام لن تجد فارقا بينه وبين ما جاء في القرآن الكريم، لأن الله واحد، مرسل هذه الرسالات كلها واحد، فهدايته البشرية واحدة لا تختلف. هو أطلق الذكر على الرسالة السابقة لأن هذا الذكر واحد، يعني مرسله واحد ومصدره واحد وتعاليمه واحدة،
0: يعني المحفوظ هو الذكر بما فيه القرآن والإنجيل والتوراة،
1: لكن حفظ التوراة والإنجيل ترك لأصحابها فضيعوها. والقرآن بما أنه رسالة الخاتمة، وربنا قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لابد أن تحفظ هذه الرسالة الخاتمة. فالحفظ للقرآن فقط، وإن تحجج بعض اليهود وبعض النصارى بهذه الإشارة إلى أن العهد مطلق لكل الرسالة السابقة، لا، لم ينزل ربنا تبارك وتعالى رسالة من رسالاته إلا بعد ضياع الرسالة السابقة. يعني لماذا جاء عيسى بعد موسى عليه السلام؟ لأن اليهود ضيعوا التوراة. لماذا جاء محمد صلى الله عليه وسلم بعد عيسى عليه السلام؟ لأن النصارى ضيعوا الإنجيل وحرفوا في الدين وابتدعوا على الله سبحانه وتعالى. فلابد أن ندرس التاريخ أيضا بشيء من الوضوح. يعني الصراع بين الحق والباطل سنة من سنة هذا الوجود حقيقة. ولذلك الدنيا دار ابتلاء ودار اختبار ودار امتحان.
0: يعني فقط للإشارة، لأن البعض يقول لك أن كلمة الذكر لا تعني القرآن الذي
1: تعني وحي السماء. تعني وحي السماء.
0: وحي السماء إذن هذا معنى يشمل كل ما أرسله الله عز وجل.
1: نعم، بس الرسالات السابقة ترك حفظها لأصحابها فضيعوها، فكان لابد من حفظ رسالة الخاتمة حتى يقيم الله الحجة على عباده. ما يأتيش واحد يوم القيامة يقول له يا رب أنت لم تنذرني. لا، الرسالة موجودة. ولذلك بعث محمد صلى الله عليه وسلم للثقلين، للإنس والجن، للناس كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعث للعالم، للبشر جميعا، بل للإنس والجن، بينما كل نبي من الأنبياء السابقين وكل رسول من الرسل السابقين بعث لأمته فقط. يعني حتى في الأناجيل المبتدعة المتداولة الآن بين أيدي الناس موجود فيها نص على لسان عيسى عليه السلام: إنما بعثوا للخراف الضالة من بني إسرائيل.
0: نعم
1: يعني تنصر الأمريكان ولا الأوروبيين لا حجية له عند الله أبدا، لأن عيسى لم يبعث لهم، هو بنصه ونص الأديان موجود عندهم. إنما بعثوا للخراف الضالة من بني إسرائيل.
0: من هؤلاء هل التقيت بهؤلاء؟ هل يمكن لي يعني بعض هذه الآيات أن تغير مفاهيمهم؟
1: نعم كثير. أنا من فضل الله وكرمه يعني أنا لقيت عدد كبير من العلماء، تحدثت معهم بإفاضة وتناقشت معهم يعني من سنة 61 ميلادي وأنا في أوروبا. يعني دخلت في حوار، وفي أمريكا أيضا دخلت في حوارات.
0: يعني دعني فقط فضيلة الدكتور زغلول النجار هو من العلماء القلائل، يعني دعوني أقول من المتفردين على سطح هذا الأرض ممن يتقنون اللغات الثلاثة ويؤلفون باللغات الثلاثة. له أكثر من 62 مؤلف في القضايا الإسلامية، له عشرات الأبحاث، أكثر من 150 بحث ينشر في أصقاع الأرض، له عشرات المؤلفات العلمية بعضها في المتحف البريطاني. الحمد لله أن أكرمنا بهذا العالم الجليل الذي يحفظ القرآن في قلبه وعقله وينشره بلغات العالم. وهذه فقط إشارة لشبابنا الذين يعني يشعرون بالعناء عندما يدرسون جانبا واحدا من جوانب العلوم. أعود إليك فضيلة الدكتور عن لقائك بها من العلماء.
1: أقول أن عالما بارزا في علم الهندسة الكهربائية، أستاذ في جامعة لندن، بيريل كوليدج في جامعة لندن، اسمه آرثر أليسون. هذا الرجل يعني من أبرز علماء الهندسة الكهربائية والإلكترونيات على مستوى العالم، واسمه على كثير من الدوريات العلمية في هذا المجال. جاءته إحدى جمعيات علم النفس البريطانية وسألته يعني بكل علمك وتقنياتك الحديثة، ألا تستطيع أن تثبت لنا الإنسان فيه روح ولا مفهوش روح؟ قال أحاول. فبدأ ينزل إعلانات في الجرائد، يطلب متطوعين، يقيس الطاقة المنبعثة من أجسادهم وسمى باسم الطاقة الحيوية ميتابوليك إنرجي، وتقاس بالسنتيمتر المربع، ويقول إذا مات هذا الإنسان أهله بلغوه في الحال فيسرع الذهاب إلى بيته، يقيس الطاقة المنبثقة من جسده هل فقد شيئا أم لا. فجاءه شاب مصري من النابهين يعني، قال له: بروفيسور أليسون، أنت تتعب نفسك وتتعب الناس بدون طائل. قال له: إيش البديل؟ يعني ماذا يمكن أن أفعل حتى أثبت أن الإنسان يفقد شيء عندما يموت؟ قال له: والله البديل سهل جدا. قال له: ما هو؟ قال له: قص فرق الطاقة بين الإنسان الواحد يقظا ونائما. قال له: ما علاقة اليقظة بالحياة والنوم بالموت؟ قال: والله أنا لا أدري، ولكن القرآن الكريم يساوي بينهما. وجاءه بالآية القرآنية الكريمة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فاندهش الرجل: هل صحيح القرآن يقول هذا الكلام؟ قال له: نعم. أتى له بترجمة معاني القرآن الكريم وأطلعه على هذه الآية، فبدأ الرجل يقيس فرق
0: يعني الآية تسوي بين من يموت وبين من ينام.
1: نعم. جميل. بدأ يقيس فرق الطاقة في الفرد الواحد يقظا ونائما، وجد أنه فعلا عند النوم يفقد الإنسان شيء من الطاقة المنبعثة من جسده. فكانت
0: وزنا أو
1: لا يعني لا

0: يقول محمد إلا هذا الحديث وحده لكان كافيا لشهد له بالنبوة.
1: اللهم صل.
0: والحديث سئل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله هذه المغارب أين تذهب وهذه المشارق أين تذهب؟ قال هي على رسلها لا تبرح ولا تزول، تشرق على قوم وتغرب عن قوم، فقوم يقولون أشرقت وقوم يقولون غربت.
1: الله.
0: حديث في غاية البساطة.
1: نعم.
0: يعني ما دمنا كنا نتحدث عن الشمس
1: في
0: لحظات.
1: نعم.
0: فالرجل يقول لهذا الحديث يؤكد كروية الأرض ودوران حول محورها أمام الشمس وتبادل الليل والنهار وميل محور دوران الأرض أمام الشمس، يعني قيم كثيرة. قال ما نعرف محمدا ذلك قبل أضع مع سنة غير الله سبحانه وتعالى. فأقول يا أخي الكريم، أنا أثناء حرب الخليج سنة 90، حرب الخليج الأولى، جاء الأمريكان وأحلافهم إلى المنطقة العربية مستعلين بعددهم وعدتهم، 500,000 جندي بآلة عسكرية لم تستخدم من قبل على الإطلاق. وكنت وقتها أعمل أستاذا في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران، ونزلوا في المطار، والمطار كان مفصولا عن الجامعة بسلك شائك، فكان لابد أن نلقاهم. وسمعت والله بأذني يعني هاتين قيادتهم يقولون هذا البلد الذي يحرم بناء الكنائس ويمنع نشاط التنصير ويحد خروج المرأة سافرة على الشارع سنجبره على ذلك بالقوة.
1: الله أكبر. فضيلة الدكتور دعني استكمل هذه العبارة بالذات. سنتحدث عن تجربة فضيلة الدكتور زغلول النجار مع القوة الأمريكية التي دخلت أراضينا قبل فترة من الزمن. فضيلة الدكتور ماذا عن هذا اللقاء؟
0: كنا نقول أن هؤلاء الأمريكان جاءوا إلى المنطقة مستعلين بعددهم وعدتهم، وكانوا يقودون السيارات بدون لوحات، وتحدث حوادث ولا يستطيع أحد أن يحاسبهم عليها.
1: نعم.
0: كانوا يدخلون المساجد بالقوة، بقوة السلاح يعني، بعض النساء حتى بغير زي يعني مناسب لدخول مكان للعبادة. فجاءنا الطلبة يعني مستائين استياء شديد، وقالوا نحن نريد أن نقاتل هؤلاء الناس. بأي أسلحة تقاتلونهم؟ هؤلاء دخلوا بإمرة حكومتكم، وأي تعرض لهم يضعكم تحت طائلة القانون. قالوا نضطرهم إلى أضيق الطريق. طب هم يركبون سيارات مصفحة ودبابات وأنتم سياراتكم مدنية، ماذا الذي سيغلب؟ قالوا يعني نتفرج عليهم. قلت لا تفرج عليهم،
1: يعني نضطرهم إلى أضيق الطريق. هذا جزء من حديث نبوي.
0: نعم.
1: هذا ربما يكون له تفصيل.
0: نعم. فقلت لهم ادعوهم للإسلام، فضحكوا. ندعو من؟ قلت لهم يعني ابحثوا عن أحد ضباط الاتصال الذين يتعاملون معهم، وكلفوه أن يسألهم هل يحب أن يسمعوا شيئا عن حضارة هذه البلاد. قلت لا تقولوا الإسلام بطريقة مباشرة حتى لا يرفضون. فرحبوا لأنهم كانوا جالسين في حالة من حالات الاستياء النفسي الشديد لانعدام كل وسائل الترفيه التي يتعودوا عليها يعني. فرحبوا. ذهبنا إليهم أنا وغيري من أساتذة الجامعة وبعض الإخوة من أرامكو ومن سكيكو ممن يجيدون الحديث عن الإسلام باللغة الإنجليزية. في خلال 3 شهور أسلم أكثر من 20,000 شخص، من لواءات إلى جنود، ومن بيض إلى سود، ومن رجال إلى نساء. والله وكان كل واحد فيهم مسلم يقول ما ذنب أبي وأمي أن يموت على الكفر، لأنكم كسالى لم تأتوا إلينا تبلغون بهذا الدين، وكان يجب علينا أن نغزوكم في عقر داركم حتى نسمع عن الإسلام.
1: الله.
0: وهي جملة والله سمعتها في أماكن كثيرة متفرقة، ليس فقط في هذا المكان
1: يعني. شيء من هذه الحوارات فضيلة الدكتور.
0: نعم. هم يسألون طبعا يعني عن فضل الإسلام على غيره من المعتقدات، فضل القرآن على غيره من الكتب، يعني إيه المبررات تجعلكم تقولوا أن القرآن أفضل من الكتاب المقدس الذي موجود بين أيدينا. نشرح لهم ذلك، فضل الإسلام على يعني الديانات المتاحة في العالم الآن. فكرته عن الإسلام فكرة محرفة تماما، يعني أنه دين متخلف وأنه دين رجعي. كنا نحكي لهم كيف أن الإسلام استطاع أن يقيم أعظم حضارة في تاريخ البشرية، والحضارة الوحيدة التي استمرت لأكثر من 10 قرون كاملة، وهي تجمع بين الدنيا والآخرة في معادلة واحدة. وأعطناهم نماذج من إسهامات الحضارة الإسلامية في وضع القواعد الأساسية للنهضة العلمية والتقنية المعاصرة. يسألون عن المرأة في الإسلام وكانوا طبعا يتخيلون أن الإسلام قهر المرأة وأذلها، ويتضح أن الإسلام هو أعظم نظام اجتماعي وديني أعطى المرأة حقوقها.
1: يعني ماذا عن الجانب العلمي؟ هل كان هناك أسئلة طبعًا مباشرة لك حول طبعًا الإعجاز العلمي؟
0: لا، يعني لم تكن أسئلة من القطاع العام منهم، لا أغلب الأسئلة من القطاع العام كانت

0: أسئلة دينية أو اجتماعية.
1: نعم.
0: عن المرأة في الإسلام، عن تعدد الزوجات، عن منع الخمور، عن منع أكل لحم الخنزير، كهذا الأسئلة.
1: يعني دعني أتوقف عند هذه الناحية. يعني الكثير يتحدث ونحن نعيش أيام إنفلونزا الخنازير ونعاني من ويلاتها. أنا أسمع كثيرا عندما يتحدث العلماء وأنت على رأسهم عن موضوع الخنزير، تكون الإجابات من بعض الذين يشتغلون بالعلوم الطبية يقولون ما يتحدث به المسلمون عن ضرر الخنزير يعني يمكن أن يردوا عليه بأساليب متعددة، منها أن أكثر من 1000 سنة 1500 سنة الناس تأكل الخنزير، لم يحدث أن سمعنا أن هناك أمراض نتجت عن ذلك، ولو كانت هذه الأمراض حقيقية لتوقفها، يعني هم يشعرون بصحته. الشيء الآخر الذي يتحدثون عنه بصراحة دكتور، يعني البعض يقول أن من حكمة تحريم أكل الخنزير أنه يأكل الروث ويأكل الأوساخ ويأكل هذه الأشياء. ماذا لو أتينا بخنزير وأبقيناه في حجرة مغلقة ولم نطعمه إلا الطعام النقي الطاهر الطيب؟ هل ينتفي بذلك تحريم الخنزير؟
0: أبدا أبدا لا ينتفي. أن الحكمة الإلهية يعني إذا حرم ربنا تبارك وتعالى شيئا فهو حرام حرمة مطلقة، وإذا باح شيئا فهو مباح. فأقول يا أخي الكريم إن إذا قال ربنا تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، طبعا العلم يحقق الآن صدق القرآن الكريم في كل إشارة من هذه الإشارات. وموضوع تحريم لحم الخنزير لا يحتاج إلى جلسة خاصة حلقة كاملة بنفسه، لكن في عجالة أقول: أولا الخنزير حيوان نجس، حيوان قذر، حيوان رمام، يأكل الجيف ويأكل النفايات. حتى لو يعني ربيته في وسط يعني يحول بينه وبين ذلك، هو في فطرته في تكوينه يعني يأكل ما يخرج هو نفسه، يعني لا تستطيع أن تغيرها مهما حاولت أن تضبط هذا السلوك، لا تستطيع أن تغيره. ثانيا ثبت علميا أن دهن الخنزير وهو متلبس بلحمه لا يستطيع جسم الإنسان أن يستفيد به أبدا، يعني لا تستطيع المعدة أن تهضمه ولا يستطيع الكبد أن يخزنه، فيتجمع في جسم الإنسان كدهن خنزير ويؤدي إلى العديد من الأمراض خاصة أمراض الدورة الدموية، يعني جلطات الدم، جلطات القلب، ضعف العضلة القلب أو سبب الأنجينا.
1: طيب يعني هذه الأمراض ألا يعرفها الغرب؟ ماذا يستمرون
0: أكمل لك يا أخي كريم حاضر. يعني هذه قضية يعني ثابتة علميا. النقطة الثالثة وهي الأهم أن نمط غذاء الخنزير يتوافق مع نمط غذاء الإنسان، فعلماء الحياة يقسمون الأحياء إلى 3 مجموعات: أكلات لحوم وأكلات أعشاب وأكلات لحوم وأعشاب، ويضعون الإنسان مع أكلات اللحوم والأعشاب، لأن الإنسان يأكل اللحوم كما يأكل الخضروات.
1: صحيح.
0: فالحيوان الوحيد الذي يأكله الإنسان وله نفس نمط الغذاء نفس نظام الغذاء هو الخنزير. فدورة الأمراض تكتمل بين الإنسان والخنزير كما لا تكتمل بينه وبين أي حيوان آخر. نتيجة لطبيعة الخنزير الرمامة، فجسمه عبارة عن مخزن لمسببات الأمراض.
1: ماذا تقصد بالرمامة يعني؟
0: يعني يأكل النفايات، يأكل الجيف. يعني ما عنده اختيار في الأكل يعني. فيقول العلماء الآن أن بجسم الخنزير أكثر من 400 نوع من مسببات الأمراض: الفطريات، الفيروسات، البكتيريا، الديدان، أكثر من 400 نوع
1: التي تتشابه مع جسم الإنسان،
0: التي تكتمل دورتها مع جسم الإنسان. نعم. فطبعا من الذي يقول أنهم لا يعرفون أن لحم الخنزير ضار؟ هم يعرفون.
1: طيب
0: هم يعرفون، هم يعرفون أن الخمر ضار ويشربونها، ويعرفون أن التدخين ضار ويدخنون، ويعرفون أن المخدرات ضارة ونسبة عالية منهم مدمنون على المخدرات. فالإنسان عدو نفسه، الإنسان لا يعرف مصلحته، ومن هنا كانت ضرورة الدين. فإذا أحل ربنا تبارك وتعالى طعاما أو شرابا أحللناه، وإذا حرمه حرمناه.
1: يعني فضيل الدكتور يبقى تساؤل ربما عند المؤمنين أنفسهم. ما دمنا نتحدث عن الخنزير، لماذا خلقه الله عز وجل إذا كان بهذا الضرر؟ وهذه يعني لا أعتقد أن هناك شيء في الكون جعله الله عبثا
0: أبدا،
1: فلماذا
0: أبداً
1: خلقه الله؟
0: خلقه ربنا تبارك وتعالى لينظف الأرض من النفايات والجيف، ليس لطعام الإنسان.
1: الله أكبر.
0: هو له دور في تنظيف البيئة، ولذلك هو حيوان بري أصلا، استأنسه الإنسان قصرا وقهرا وهو بر.
1: ماذا تعني استأنسه الإنسان قصده؟
0: يعني رباه، يعني أخذه
1: أو في الأصل يجب أن لا يربى في
0: لا يربى في البيوت أبدا.
1: هو
0: نعم
1: يسير يعني في الأرض.
0: نعم يعني قد يكون الخنزير هو سبب إنفلونزا الطيور، قد يكون هو سبب إنفلونزا الإنسان، قد يكون هو سبب كثير من الأمراض التي لا يعرف لها أصل إلى الآن، لأن مجرد تربيته في وسط بشري مصيبة كبيرة. يعني أنا والله عندي فيلم صوره الأمريكان لمعدة أحد الذين يأكلون لحم الخنزير، والله يعني مزرعة للديدان، مزرعة للحشرات، مزرعة للفيروسات، عفوا الفيروسات والفطريات، يعني شيء مفزع للغاية. فأقول يا أخي الكريم، لم يحرم ربنا تبارك وتعالى شيئا عبثا أبدا، ولم يخلق شيئا عبثا. الخنزير له دور في البيئة، يطهر هذه البيئة من النفايات والجيف، ويلعب دورا هاما كما تلعبه بعض الحشرات زي الذباب زي البعوض زي إلى آخره. فلم يخلق ربنا تبارك وتعالى شيئا عبثا على الإطلاق، ولم يحرم شيئا تحريما عبثيا، لأن الله أجل وأكرم وأعز من ذلك.
1: هل واجهت مثل هذا السؤال في تجوالك؟
0: نعم.
1: هل صادفت أن نعم. اجتمعت بأناس نعم. يربون الخنازير
0: نعم.
1: في
0: يعني أنا طبعا كنت في رحلة جيولوجية وأنا في بريطانيا سنة 61 ميلادي، كنت يعني في صحبة عدد كبير من غير المسلمين، فبدأوا يسألون لماذا تحرمون أكل الخنزير؟ قلت حيوان قذر نجس. قال طيب أنا أخذك نفرجك على مزرعة خنازير، ما في أنظف من كده. قلت طيب. ذهبنا إلى المزرعة وكانت الخنازير موضوعة في صناديق من الخشب حتى يقللوا من حركتها حتى تكتنز لحما وشحما، ويدقون لها ناقوسا
1: بين قوسين. هل هذه الرحمة بالحيوان؟
0: نعم هذه الرحمة بالحيوان. نعم نعم
1: لا حول ولا قوة.
0: يدقون ناقوسا فتخرج الأكل، فإذا سرب من الجرذان هجمت عليها الخنازير تأكلها وسالت دماء من أفواهها، فعادوا خائبين. والله لم يحدثوني في هذا الموضوع مرة ثانية، مع أنهم كانوا يتنظرون على المسلمين أنهم يحرمون أكل لحم الخنزير. بعض الخنازير والله أكلت روثها أمامهم، أكلت روثها أمامهم. فيعني يعني هو حيوان بطبيعته التي فطره ربنا تبارك وتعالى حيوان رمام، يعني ولا تستطيع أن تغير هذه الفطرة مهما جاهدت في تربيته تربية خاصة.
1: يعني فضيلة الدكتور، هذه المواضيع وأكثر هي يعني من المواضيع الحساسة، وربما يعني أثرت هذا التساؤل لأن الكثيرين يعتقد أن هناك تفريق بين الحكمة والعلة.
0: نعم.
1: يعني عندما نقول أن العلة هي هذا الطعام، ربما تنتفي هذه العلة وبالتالي ينتفي الحكم.
0: نعم.
1: أما عندما نقرأ هذه الحكم الربانية من وراء التحريم،
0: نعم.
1: إن شاء الله نصل إلى حقيقة. هناك بعض العلماء من وقف أمام الدكتور زغلول النجار ليعلن أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهو على أعلى درجة علمية يمكن أن يرقى إليها علماء معاصرون. سنتابع ذلك في الحلقة القادمة بإذن الله من برنامجكم أفلا يعقلون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الحي. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله جل جلاله هو الحي، أي الدائم في وجوده، الباقي حيا بذاته، وجوده ذاتي. أما نحن وجودنا متعلق بإمداد الله لنا، الباقي حيا بذاته على الدوام أزلا وأبدا. الله تعالى حي، وحياته صفة من صفاته زائدة على وجوده وبقائه، فهو دائم البقاء الذي لا سبيل إلى فنائه. والحي سبحانه وتعالى هو المتصف بالحياة كوصف لذاته. لذلك الحياة الحقيقية هي الحياة الذاتية لله عز وجل، ولا جهة سوى الله توصف بالحياة الذاتية. الله حياته ذاتية، أما حياتنا مستمدة من إمداد الله عز وجل. الحي جل وعلا هو الذي يكون على صفة تبقى له صلاحيته لمهمته، ولله المثل الأعلى. فإذا نظرنا إلى النبات فإنه عندما ينمو فمعنى ذلك فيه حياة، لأن النمو يحدث للنبات فتكون له صلاحية في مهمته. فإذا قطع النبات فإنه يفقد صلاحيته لمهمته تماما، كما يموت الإنسان. إن كل شيء في الكون هالك وفان إلا الله، فهو سبحانه الخالد الذي له القضاء النافذ في الدنيا والآخرة، وإليه مصير الخلق أجمعين. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الحي له الأسماء الحسنى

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم الذي يراك حين تقوم. يقول الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. إنه سبحانه يراه وهو يقوم في الليل وحده مناجيا ربه داعيا إياه تاليا لكتابه، ويراه حين يقوم مصليا مع الناس يأتمون به يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده. إنها معية فيها مزيد من الخصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن سائر المؤمنين لهم شأن خاص مع ربهم عز وجل حين يقومون بين يديه. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يتنخمن أحد قبل وجهه في الصلاة. ما أعظم فضل الله وإحسانه لعباده يكون قبل عبده المؤمن إذا صلى، بل الأمر أعظم من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الله في علاه وجلاله وكماله يقول عن عبده: حمدني، مجدني، أثنى علي، هذا بيني وبين عبدي. أي شرف أعظم من هذا الشرف؟ وأي كرامة أعظم من هذه الكرامة؟ يصلي العبد المؤمن فيناجي ربه عز وجل فيكون الله تلقاء وجهه ويشرفه سبحانه بهذا الوصف الرفيع: عبدي. ولو لم يكن في الصلاة حسنة واحدة، ولو لم يكن فيها إلا هذا اللقاء مع الله عز وجل وهذا المقام العظيم، لكان حافزا للعارفين للإقبال عليها. كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن عمل يدخله الجنة: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وقال صلى الله عليه وسلم لمن سأله مرافقته في الجنة: أعني على نفسك بكثرة السجود. حين يتأمل المؤمن هذا المعنى العظيم يقبل على صلاته بقلبه قبل بدنه، ويترك أفكاره وراء ظهره، يقبل على مناجاة الله عز وجل ليجد لذة المناجاة وحلاوة الطاعة وتعلو درجته عند خالقه ومولاه. ولذلك كان شأن الصلاة لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. يجتهد في رعايتها وحسنها، وهو يستحضر قرب الله عز وجل واطلاعه وعلمه سبحانه وتعالى. فهنيئا لكم أيها المصلون العابدون أن من الله عليكم بهذه المنة العظيمة والنعمة الغالية مناجاته سبحانه والأنس به عز وجل. جعلنا الله وإياكم من عباده الصالحين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامية.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله.
2: الوضوء من أجل وأعظم الأعمال اللي بتوصل قلب البني آدم بربنا، والحفاظ على الوضوء بيخلي الإنسان قوي على شطانه وقوي على أفكاره. ودي عقيدتنا في كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، إن الوضوء ليه سر، ويكفي إن الإنسان لما بيتوضأ بتخرج خطاياه من كل عضو غسله، بتخرج خطاياه مع نقط المية اللي بتنزل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث المشهورة عن فضل الوضوء. لكن الوضوء فيه حوالي سنن عايز أقولك عليها. أنا مش هكلمك عن سنن الوضوء بس، هكلمك عن السنن والآداب عموما اللي في الوضوء. أول سنة من سنن الوضوء إنك تتوضى زي النبي. أنت عارف إن الوضوء اللي يجزئ يعني ينفع تصلي بيه مذكور في القرآن في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يبقى أربعة بس هم الفرائض بتاعت الوضوء. لكن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ نحو وضوئي هذا غفر له ما تقدم من ذنبه. هو سيدنا النبي في صحيح مسلم قال كده، الوضوء بيغفر الذنوب. طب النبي كان بيتوضأ ازاي؟ ودي أول سنة من سنن الوضوء، إنك أنت تتوضأ على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كان يغسل إيديه ثلاثة، وبعدين يدخل إيديه في المية ويتمضمض ويستنشق ويستنثر ثلاثة. المضمضة معروفة، والاستنشاق تشفط شوية مية بمناخيرك على قد طبعا ما تقدر يعني، وبعدين الاستنثار بإيدك الشمال تنزل المية دي بتنظف مناخيرك. ممكن تمضمض لوحده بثلاث غرفات من المية، وبعدين تستنشق وتستنثر بعدها، أو تمضمض وتستنشق وتستنثر في نفس الحركة، فتقوم واخد ببقك ومناخيرك وتنزل من بقك ومناخيرك وانت بتتوضى. يبقى بعد ما غسل ايديه اتمضمض واستنشق واستنثر، ثم ادخل يده في الاناء فغسل وجهه ثلاثة، او للشعر هنا لغاية الدقن ومن الودن للودن، ثم ادخل يده في الاناء فغسل يده الى المرفقين ثلاثة. ده احنا بنسميه كوع، بس هو اسمه في اللغة العربية المرفق، فبيغسل لغاية هنا اليمين والشمال. ثم مسح رأسه فأقبل بهما وأدبر، فأنت ممكن تمسح رأسك كلها أو جزء من رأسك زي ما العلماء قالوا. ثم بيمسح ودانه عليه الصلاة والسلام، بتبقى السبابة جوه الودن كده والإبهام وراء بينظف الودان. ثم بيغسل رجليه صلى الله عليه وسلم ثلاثة. ده شكل وضوء النبي اللي فيه الأجر الكامل والمغفرة. تاني سنة من سنن الوضوء إنك تعرف الوضوء سنة إمتى. يعني مثلا من سنن الوضوء إنك أنت تتوضأ قبل ما تخش تنام، وده ليه علاقة بسكينة الروح لما بتنام. وكان سيدنا أبو الدرداء يقول: من نام على طهارة سجدت روحه تحت العرش. فلما تصحى تصحى وانت ساكن مطمئن. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أخذ أحدكم مضجعه فليتوضأ. خش بس السرير وانت متوضي. الوقت التاني اللي سنة تبقى متوضي فيه هو قبل ما تقرأ قرآن. سنة مش فرض، انت ينفع تقرأ قرآن من غير ما تبقى متوضي، بس الأكرم والأكثر ثوابا انك انت كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. فسنة تتوضى قبل ما تقرأ قرآن. الوقت التاني اللي سنة تبقى متوضي فيه إذا أراد الرجل معاودة جماع زوجته. النبي قال كده عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم أهله، يعني جامع زوجته، فأراد أن يعود فليتوضأ. النبي قال كده عليه الصلاة والسلام، ودي من الآداب والسنن النبوية. وبرضو مرتبط بالمسألة دي لو واحد حب ينام وهو جنب. سيدنا عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: إذا توضأ أحدكم فليرقد. يعني لو الإنسان ما اغتسلش بعد الجماع وحب أنه ينام ويغتسل لما يصحى، الأقرب لله والأقرب لسكينة روح والأقرب لحفظه أنه هو يبقى متوضي قبل أن ينام. ومن الأوقات اللي سنة تبقى فيها متوضي طول الوقت. انك على قد ما تقدر تحافظ على وضوءك. وسيدنا النبي قال كده عليه الصلاة والسلام، قال استقيموا ولن تحصوا، يعني مهما حاولت تبقى مستقيم اعمل الخير كتير على قد ما تقدر، استقيموا ولن تحصوا، لن تحصوا الاستقامة كلها. واعلموا ان خير اعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. فمن علامات كمال الايمان انك كل ما تنقض وضوءك لو قدرت انك تحافظ على وضوءك، ودي كانت وصية مهمة جدا من مشايخنا في الرحلة الى الله، ان تكون متوضي على قد ما تقدر. سنتين تانيين مرتبطين بالوضوء لكن بعد الوضوء. السنة الاولانية انك انت تقول الشهادتين، من توضأ ثم قال اشهد ان لا اله الا الله له لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايه ما شاء. اللي مواظب على ده مقام يوم القيامة يخش من اي باب من ابواب الجنة، ودي حاجة فيها عز وكرامة هنعرفها بكرة ان شاء الله. اما السنة التانية وزي ما قلت لك اعملها ولو مرة حتى في الشهر، يزيد مرة في العمر، ان الانسان يصلي ركعتين بعد الوضوء. وده اللي سيدنا النبي شافه في الجنة لما قال لسيدنا بلال انا دخلت الجنة مبارح فسمعت خشفة نعلك في الجنة. بتعمل ايه يا بلال؟ قال له ما عرفش غير اني يا رسول الله اذا احدثت يعني نقضت وضوئي توضأت وصليت ركعتين. فسموها والنبي اقرها ووافق عليها وشكر وزكى في سيدنا بلال، فسموها ركعتين سنة الوضوء. انك تصلي ركعتين بعد الوضوء، وده عمل كان سبب في دخول سيدنا بلال مؤذن الرسول الجنة. فدول تسع سنن حوالين الوضوء، يا رب اللي يقدر يعملهم وربنا يقربنا اكتر من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج نساء من خيرة النساء، وكل واحدة تزوجها كانت بنت سيد من سادات قومه. فهذه سودة بنت زمعة ليست أي امرأة، أبوها سيد من سادات قومه، وكذلك عائشة بنت أبي بكر رجل عند خير وسيد في قومه، حفصة بنت عمر، مو أي واحدة حفصة، أم سلمة ليست أي واحدة. إذا نساؤه كن يعشن في عز. فلما تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكنهن في بيوت، بل أسكنهن في حجرات، كل واحدة غرفة صغيرة، وربما من صغرها ما تستطيع مترين مترين، هذه غرفتها، حجرات كما سماها الله في القرآن. وكان طعامهم شيء بسيط، أحيانا الأسودان التمر والماء، وأحيانا يمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال. ما يوقد في بيوته نار، يعني ما يطبخ فيه شيء. هكذا كانت حياتهم بعد العز. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه المال قسمه في الغنائم، لكن كان يوزع الأموال وينفقها، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ولهذا لما أحس زوجاته بضيق العيش اشتكوا إليه وأرادوا التوسعة في النفقة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم تضايق من كلامهم. حادثة أخرى حصلت بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبينه، لما زينب كانت تعطيه العسل وكان يعني يتلذذ بهذا الطعام، غارت من حفصة وعائشة، فاتفقا لما يأكل العسل يقولون كأن فيك ريحة المغافير، ريحة أكل طيب أكل، لكن ريحته مو زينة. فحلف النبي إنما يأكل من هذا العسل. ويوم من الأيام حفصة أيضا شافت ماريا أدخلها النبي صلى الله عليه وسلم بيتها فتضايقت، عشان ما تزعل حلف النبي ألا يأتي ماريا، لكن ما تنشر هذا الخبر، وانتشر الخبر لعائشة. فزعل النبي صلى الله عليه وسلم، حادثة بعد حادثة بعد حادثة. فحلف النبي صلى الله عليه وسلم ألا يأتي زوجاته كلهن شهر كامل، آلى من أزواجه الإلاء. وجلس في مشربة عند المسجد، غرفة مثل الغرفة اللي يحطون فيها الأكل، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فيها وزعلان، وانتشر الخبر، والناس بدأ يزيدون في الأخبار، حتى طلعت إشاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق زوجاته. فأنزل الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. عمر بن الخطاب ما وصله الخبر، ليش؟ كان في هذه الفترة يسكن في بيت شوية في أطراف المدينة، وكان وقتها عند جار من الأنصار يتناوب هو والأنصاري، يوم هو ينزل عند النبي ويوم الأنصار ينزل، واللي يبقى يرعى الحلال والأموال. وكانوا في تلك اللحظات في تلك الأيام خايفين من غزو غسان للمدينة، الروم الكل كان ناشر إشاعة أن غسان ستغزو المدينة. في ليلة من الليالي الأنصاري جاي حق عمر بالليل بعد العشاء، فطرق الباب بقوة: يا عمر يا عمر. عمر قال صاير شيء، غسان وصلت. فلما نزل عمر وفتح الباب قال: مالك، غسان غزتنا وصلت؟ قال: لا، بل هو أمر أعظم من هذا. قال: قل، ما هو الأعظم من هذا؟ قال: رسول الله طلق نساءه، إنا لله وإنا إليه راجعون، قد خابت حفصة وخسرت الأب. يقول عن بنته: قد كنت أظن هذا الذي هو كائن، كنت أقول لها أن هذا الأمر راح يصير. تضايق عمر رضي الله عنه، صلى الفجر، لبس ملابسه وراح وين؟ حق بنته على طول. دخل عليها وهي تبكي، قال لها أول شيء: طلقكن رسول الله؟ طلقكم ولا لا؟ قالت: لا أدري، هو معتزل في هذه المشربة. المشربة قلت لكم الغرفة الصغيرة
جالس فيها النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويرجع، والناس متضايقين لأجل ضيق النبي صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه حين يدش على النبي، من يجرؤ يدخل على النبي في هذه اللحظات إلا عمر، والحين تقريبا الشهر اكتمل اللي حلف فيه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يأتي زوجاته. استأذن وعمر ناطر، قال له عمر يستأذنك. سكت النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم. فخرج الغلام إلى عمر وقال له استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم، فصمت. عمر تضايق، شاف ناس جالسين في المسجد راح جلس معهم، كانوا جالسين يبكون وحزينين على ما يحدث لرسول الله. يقول بعدين ما استطعت أن أصبر، رحت حق الغلام مرة ثانية، قلت استأذن وقل إن عمر يستأذنك يا رسول الله. دخل الغلام ينطر عمر، رجع الغلام قال ذكرتك له فصمت. قلت خلاص النبي ما يبيني أدخل. يقول فوليت مدبرا بمشي خلاص برجع، فناداني الغلام يا عمر يا عمر قد أذن لك فادخل. يقول فدخلت فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، شفت متكئ على رمل وحصير قد أثر في جنبه، فقلت يا رسول الله أطلقت نسائك؟ حين هذا أهم شيء عند عمر الحين. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى عمر وقال لا. الله أكبر، هذه كلمات عمر. ارتاح عمر شوية أن النبي صلى الله عليه وسلم ما طلق نساءه، أول شيء بنته، شيء ثاني مو زين في المدينة إن النبي صلى الله عليه وسلم يطلق نساءه. ثم أخذ يقص عمر قصته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول يا رسول الله كنا في مكة نغلب نساءنا، احنا كنا يعني نتحكم بحريمنا في مكة، فجئنا إلى المدينة فإذا النساء يغلبن أزواجهم، يعني المرأة هي اللي تتحكم في الرجل وهي أقوى من الرجل. يقول فتعلمت نساؤنا من نسائهم. يقول في يوم من الأيام يا رسول الله صار بيني وبين زوجتي شيء. الحين عمر يقص قصته يبي شوي يخفف على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صار بيني وبين زوجتي شيء، فجعلت أراجعها وتراجعني، يعني تضايقت منها وتضايقت مني، وصار خلاف بيني وبين زوجتي. فقالت زوجتي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصل بينه وبين زوجاته هذا الأمر فيهجرهن، ويظل الخلاف بينه وبينهم إلى الليل. فيقول فرجعت زوجتي، إذا رسول الله يصير بينه وبين زوجاته هذا الشيء. يقول فرجعت زوجتي. يقول فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شوية ارتاح من كلام عمر أن مو بس أنا زوجاتي كذي يصير، ترى حتى عمر ومن عمر أصلا اللي خافون منه، ترى حتى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عمر كنا يهبنه، مو عمر مو أي واحد. يقول ثم قلت له ما قلت لحفصة، قلت له إنني أخبرت حفصة بكذا وكذا، يعني قلت لها لا يغرنك إن جارتك يعني عائشة هي أوسم منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، والله ليطلقنك يا حفصة. يقول وبعد أن قلت له ما أخبرت حفصة وما يعني شددت به على حفصة، يقول سر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قلت له يا رسول الله أبناء فارس والروم على فرشهم وعلى وأنت على هذا الحصير؟ قال يا عمر أولئك قوم قد عجلت لهم طيباتهم. ثم طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجع زوجاته، فأخبره أن أخبر الناس أن خلاص رجع النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات حلف إن ما يأكل من العسل، وحلف إن ما يأتي ماريا. فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى إلى زوجاته، درس من أعظم الدروس بين
زوج مخلص مع زوجاته وكيف انتهت برجوع العلاقة كما كان.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من أنواع الابتلاءات الشديدة الابتلاء بالحكم والملك. حاكم بيده القوة، بيده المال، يتصرف بالناس ومصائرهم، فالذي يبتلى بهذا ويبقى شاكرا عادلا فقد فاز. أما إذا انتقل بسبب هذا الترف الذي بيديه والسلطة التي بيديه، انتقل نحو الفساد والإفساد والفسق والظلم على الناس، فهو الخاسر. يقول سيدنا سليمان عليه السلام الذي أعطي أعظم ملك، يقول هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فالحاكم إذا لم ينجح في هذا الاختبار فقد خسر الدنيا والآخرة.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين، وأحبكم في الله أجمعين. لا نزال أيها الأحبة في الآية الأولى من سورة الحجرات. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. اتقوا الله، هذه يعني تلازمك كملازمة النفس. اتقوا الله هذه تلازمك كملازمة وجيب قلبك وضربات قلبك. إذا قلبك يتوقف ونفسك يتوقف تتوقف التقوى. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالط الناس، وفي قراءة وخالق الناس بخلق حسن. هاي صفات المؤمن اللي ربي يناديه في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ويأتي بصفة السمع ويأتي بصفة العلم تحذير وتنبيه، وأنه سبحانه وتعالى لا يشغله سمع عن سمع ولا يشغله علم عن علم، وأنه سبحانه وتعالى يعلم عنك قبل أن تخلق، بل علم عنك وأنت في سفينة نوح جينات، ولهذا خاطبك فقال: حملناكم في الجارية. الخطاب لكم أنتم وليس لنوح فقط والمؤمنين اللي معاه، لأنتم كنتوا معاه محمولين. الله، يعني الله ذكرنا من ذاك الوقت التاريخ البعيد يوم كان أعمار الناس آلاف سنين. الله أكبر. لا بل قلب ذلك، يعني من يوم أن خلق آدم من طين بيديه سبحانه، لا قبل خلق آدم، فالله سبحانه وتعالى علمه أحاط بكل شيء. لا إله إلا الله. إذا انتبه أيها الحبيب، فالقضية خطيرة، ويعني تقوى الله هذه معاك في كل مكان. تعال على سبيل المثال قضية إصلاح ذات البين مثلا في سورة الأنفال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله. شوف يا تهني: وأصلحوا ذات بينكم، يات في الوسط، وأطيعوا الله ورسوله، يات في الأخير. ها، يعني إذن إصلاح ذات البين لا يتحقق إلا إذا كان عن يمينه تقوى الله، تقوى الله، وعن يساره أطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ولهذا كثير من المؤتمرات التي عقدت قمم وإلى الآن الأمة في تمزق وتشرذم، وكأنهم عندما يأخذون هذه المؤتمرات التحول بسبب أعداء الدين إلى مؤامرات، ويتفقوا فيها على أن لا يتفقوا، وهذه كارثة. طبعا الجماعة رحمة، الجماعة قوة، والفرقة عذاب. يجب أن ننتبه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، احترموه كرسول، وقروه كرسول، عزروه، وقفوا معه كرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، أيدوه كرسول صلى الله عليه وسلم. خذوا منه مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي، هكذا كان يقول عليه الصلاة والسلام. لهذا الصحابة رضي الله عنهم كانت عندهم هذه الحساسية العجيبة، يعني حتى في قضية الأكلة اللي يأكلونها يروحون يسألون، والرسول عليه الصلاة والسلام يعني يسأل أسئلة أجوبتها سهلة، لكن ما يجاوبون، ما يجاوبون احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يظنون أنه سيغيرها. يعني يقول لهم في الحج يعني عن الشهر اللي هم فيه والبلد اللي هم فيه، هم ماذا يقولون؟
قالوا الله ورسوله أعلم. قال أليس البلد بلد الحرام؟ قالوا بلى. قال أليس هو يعني الشهر الحرام؟ قالوا بلى. من يعرفون لكن احتراما وتوقيرا ما يقدمون بين يديه حتى الأمور اللي هم يعرفونها رضي الله عنهم. فقال يعني إن حرمة دمائكم وأموالكم كحرمة يومكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد. يرفع إصبعه السبابة ويحطها عليهم يشهده. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. وأرجو مراجعة المتقين وما للمتقين في القرآن والسنة راح تجدون الأعاجب. يعني معجم كلمات القرآن وآيات القرآن، بعدين افتح على كلمة التقوى، وبعدين شوف ماذا لهم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وفي مقعد صدق عند مليك مقتدر إلى آخره من الصفات العظيمة. وكل ما تأتي إلى صفة من صفات المتقين تلبس بها واعمل بها واعمل إحصائية. يعني يا حبذا لو تكون عندك مفكرة وقلم وتبدأ تكتبهم فوق للمتقين اللي الله ذكرها في أول سورة البقرة، هدى للمتقين، بعدين 1 2 3 4 5 إلى أن تحصي ما للمتقين عند الله في الكتاب والسنة، يا الله تطلع بخير وبفضل عظيم. عندما تبدأ تحول هذا من الجانب النظري إلى الجانب العملي السلوكي التعبدي. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يا بنت إذا قال لك والدك تحجبي لا تقول والله أنا ما تحجب لما نقتنع. إيش تقتنعين؟ إيش تقتنعي؟ تحجبي يا بنت، تقتنعين في قضية أمر الله ورسوله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمره. لا يمكن الشعار سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ومثل اليهود، اليهود قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم والعياذ بالله. فالمسلم والمسلمة والمؤمن والمؤمنة شعارهم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هني راح تعرف إن الله ما راح يكلفك ما لا تطيق. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وهذا الدعاء العظيم في آخر سورة البقرة يقول الله كل ما دعيت أجبت فعلت أجبت فعلت إلى أن تختم، فيكتب الله لك الثواب العظيم عند الله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وإلى اللقاء، شكرا لكم. مع الآية الثانية من سورة الحجرات، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: في ظلال السيرة قرآن يخترق الحصار. جلس عتبة بن ربيعة واجما أذهله القرآن عما حوله حتى أفاق على نداء أصحابه: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم. فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. قال: هذا رأيي، فاصنعوا ما بدا لكم. تأثر عتبة، لكن طاغوتا آخر لا تجدي معه كل لغات الإقناع، فقلبه مغموس بالحسد. ها هو أحد دهاة ثقيف يدعى المغيرة بن شعبة ينحدر من بساتين الطائف وجبالها على دابته ببطء نحو مكة، يطوف بالبيت ثم يتوجه نحو صديقه أبي جهل، فيسلكان أحد الأزقة فيشاهد المغيرة نبي الله صلى الله عليه وسلم لأول مرة، حين توقف عليه السلام يخاطب أبا جهل بكل رفق: يا أبا الحكم، هلم إلى الله عز وجل وإلى رسوله. فرد الطاغوت بصلف: يا محمد، هل تريد إلا أن نشهد أن قد بلغت؟ فنحن نشهد أن قد بلغت، فوالله لو أني أعلم أن ما تقول حقا لاتبعتك. سكت صلى الله عليه وسلم ثم انصرف. عندها التفت أبو جهل إلى المغيرة وقال ساخرا: والله إني لأعلم أن ما يقول حق، لكن بني قصي قالوا: فينا الحجابة، فينا الندوة، فينا اللواء، فينا السقاية. فقلنا: نعم. ثم أطعموا وأطعمنا، حتى إذا تحاكت الركب قالوا: منا نبي؟ والله لا أفعل. اكتشف المغيرة في ذلك الزقاق أعماق أبي جهل السوداء، فعجب لهول الحسد الذي يحرق قلبه، وعجب لقوم يتسللون نحو بيته صلى الله عليه وسلم في المساء، يطرقون بابه، يضعون أماناتهم عنده كلما أرادوا سفرا، فهو أوثق عندهم من آبائهم وأمهاتهم، وفي النهار ينكلون بأصحابه ويتهمونه بتهم لا تنتهي. ها هو الطبيب اليماني ضماد بن ثعلبة يصل إلى مكة، فيسمع سفهاء الناس يقولون: إن محمدا مجنون، فيرق قلبه الطيب ويقول في نفسه: آتي هذا الرجل لعل الله أن يشفيه على يدي. بحث ضماد حتى وجده، ولما وقف بين يديه عرض مساعدته قائلا: يا محمد، إني أرقي من هذه الرياح، وإن الله يشفي على يدي من يشاء فهلم. عندها قال عليه السلام: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. عندها شعر ضماد أنه هو المريض، وأن تلك الكلمات قد شفته، فقال: والله لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل هؤلاء الكلمات، فهلم يدك أبايعك على الإسلام. فبايعه صلى الله عليه وسلم وقال له: وعلى قومك. فقال: وعلى قومي. أشرق ضماد على بلاده، كأبي ذر، كالنجاشي، لكن آخرين يأتون ينصتون يؤمنون، لكن الخوف يمنعهم من البوح بمشاعرهم وإيمانهم إلا على ضفاف الموت، كهذا الشاب الصغير المقبل من يثرب. في ظلال السيرة.
2: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البعض في البيت أو في الحياة أو في العائلة أو في العمل يستخدم هذه الجمل درع له، ما أدري هو في حرب ولا في حياة ولا في دنيا ولا في تعامل. من هذه الجمل الناس ما تملعينها إلا التراب حتى قبل لا يتعامل مع حد، أو أنا راح أكون شخصية شديدة عشان الكل يخاف مني، ما راح أخلي حد يضعف من قراراتي، راح أكون مسيطر وشديد. بعض المسؤولين أو حتى على مستوى العائلة نرى أن البعض يحاول أنه يحمي نفسه من الغير بالقوة، لأنه يعتقد وفي منظوره أنه إذا فتح مجال للحب والتقدير والتعاون فرح يبدأ بالتنازل. من وجهة نظري هذا ما يسمى بالنية السيئة واستقدام الشر على الخير، ولو كانت النية الحسنة حاضرة لعلم أن الحب هو الحماية. لما يسود جو الحب في المكان فلازم تعرف أن اللي يحبك رح يحميك في حالة الخطر، واللي يحبك رح يكون قوة لك في حالة ضعفك، واللي يحبك رح يحميك إذا كنت في مرمى الهدف. صحيح أن لكل عملة وجهين والشر موجود، لكن لا تخلي النية السيئة تستحوذ على ذاتك وتكون قاعدة لكل تعامل. في كثير من الناس يخلطون بين الذرائع والأسباب. مو كل خطأ أو تقصير هو ذريعة، قد يكون سبب غير مقصود. لازم نقيم الناس اللي نتعامل معاهم، والسؤال اللي لازم نطرحه على أنفسنا في حالة الشك: إيش مصلحة الناس من أذيتنا أو إحزاننا؟
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من الأمور التي فيها نعمة على المسلم في هذه الحياة وتعتبر فضيلة من الله عز وجل علينا وهداية منه سبحانه وتعالى أن سخرنا هذه أو يسر لنا هذه العبادة، عبادة تعتبر من محاسن الدين الإسلامي الحنيف، عبادة سهلة ويسيرة على من يسره الله عز وجل عليه، ومع يسرها ففيها أجر وفيها ثواب من الله سبحانه وتعالى. ذلكم أحبتي هي فضيلة وعبادة التسبيح. التسبيح يكون باللسان، وهذه التسابيح ما معناها أو ما معنى التسبيح؟ هو تنزيه الله عز وجل عما لا يليق بجلاله وعظمته. الله سبحانه وتعالى، إذا قلت سبحان الله فقد نزهت الله جل جلاله عن ما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته، ويدل على تعظيمك لله سبحانه وتعالى وتوقيرك له. فلما الإنسان يعلم هذه العبادة ويعلم سهولتها، فمن الجدير أن يبادر إلى اغتنام هذه النعمة، وأن يبادر أيضا إلى أن يجعل له ورد يومي يسبح الله عز وجل فيه. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فضل عظيم جدا. الخطايا تحط وتكفر إذا قلت سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة. وهذا حديث صحيح متفق عليه. أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا الحديث أيضا متفق عليه، وهو آخر حديث جاء في صحيح البخاري. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام، قول النبي عليه الصلاة والسلام: أيعجز أحدكم أن يكسب 1000 حسنة؟ وجاء في نهاية الحديث: ويحط عنه 100 خطيئة. فالصحابة كلهم تبادروا إلى ذلك، فقال: يسبح الله 100 تسبيحة. يا الله، أجور عظيمة جدا وفضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى يقول في آخر سورة الحجر: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام بما يقولون، بما يقوله كفار قريش. وجهه سبحانه وتعالى إلى ماذا؟ فقال: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فجعل سبحانه وتعالى التسبيح هو اطمئنان، هو راحة، هو يذهب به ضيق صدره عليه الصلاة والسلام إذا سبح الله سبحانه وتعالى. عندما تسبح الله سبحانه وتعالى فإنك في الحقيقة تصل قلبك بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. عندما يلهج لسانك بذكره جل جلاله فإنك في الحقيقة تكون مرتبطا بمن يديه سعادتك، بمن يديه سبحانه وتعالى راحة قلبك واطمئنانك ومستقبلك سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا ذكر الله عز وجل كما جاء في الحديث، فكما جاء في الآية الكريمة: فاذكروني أذكركم. فعبادة التسبيح أيها الأحبة عبادة عظيمة جدا جدا، وفيها من الأجور العظيمة والثواب الجزيل مع يسرها. فلذلك تجد الذي يسبح الله عز وجل بعيد كل البعد عن الكلام وإشغال نفسه فيما لا يعنيه، تجد قلبه منشرح. وبالفعل تسبيح الله عز وجل فيه انشراح. ومن عظمة تسبيح الله عز وجل أنه إذا كان الإنسان في ركوعه ماذا يقول؟ يقول: سبحان ربي العظيم. وإذا كان في سجوده ماذا يقول؟ سبحان ربي الأعلى. ودعاء الاستفتاح ماذا يقول؟ سبحانك اللهم وبحمدك لا نهاية الدعاء. فحريب المسلم أن يهتم بهذا الفضيلة العظيمة، بهذه الفرصة الجزيلة للإنسان ترفع بها حسنات، يأتي يوم القيامة وترى جبال من الحسنات لا تعلم من أين. نعم، أتت من التسبيح، أتت من ذكر الله. من العجائب أيها الأحبة أن كل ما في هذا الكون يسبح الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. كل ما في الكون هذا يسبح لله عز وجل، هو الذي خلقه، هو الذي فطره، فجدير بأن تذكر من خلقك وتسبحه وتنزهه عما لا يليق بجلاله وعظمته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المسبحين له، وأن يجعلنا من الذاكرين له، وأن يجعلنا ممن يختم لهم بلا إله إلا الله، وأن يغفر لنا جميعا ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تسبح روحي بحمدك، ويلهج ثغري بذكرك. تسبح روحي

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

رجال حول الرسول، سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول. زيد الخير، ذلك الصحابي هو زيد الخير كما كان يدعوه الناس في جاهليته، وزيد الخير كما دعاه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه. لما بلغت أخبار النبي عليه الصلاة والسلام سمع زيد الخيل ووقف على شيء مما يدعو إليه، أعد راحلته ودعا السادة الكبراء من قومه إلى زيارة يثرب ولقاء النبي عليه الصلاة والسلام، فركب معه وفد كبير من طير. فلما بلغوا المدينة توجهوا إلى المسجد النبوي الشريف وأناخوا ركائبهم ببابه. أصادف عند دخولهم أن كان الرسول صلوات الله عليه يخطب المسلمين من فوق المنبر، فراعهم كلامه وأدهشهم تعلق المسلمين به وإنصاتهم له وتأثرهم بما يقول. ولما أبصرهم الرسول عليه الصلاة والسلام قال يخاطب المسلمين: إني خير لكم من العزة ومن كل ما تعبدون، إني خير لكم من الجمل الأسود الذي تعبدونه من دون الله. وقع كلام الرسول صلوات الله عليه في نفس زيد الخيل ومن معه موقعين مختلفين، فبعض استجاب للحق وأقبل عليه، وبعض تولى عنه واستكبر عليه. فما إن انتهى الرسول صلوات الله عليه من خطبته حتى وقف زيد

0: الخيل بن مهلهل، فقال له الرسول صلوات الله عليه: بل أنت زيد الخير لا زيد الخيل. الحمد لله الذي جاء بك من سهلك وجبلك ورقق قلبك للإسلام. ثم مضى به الرسول عليه الصلاة والسلام إلى منزله، ومعه عمر بن الخطاب ولفيف من الصحابة. فلما بلغوا البيت طرح الرسول صلوات الله عليه لزيد متكأ، فعظم عليه أن يتكئ في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ورد المتكأ، وما زال يعيده الرسول صلى الله عليه وسلم له وهو يرده ثلاثة. ولما استقر بهم المجلس قال الرسول صلى الله عليه وسلم لزيد الخير: يا زيد، ما وصف لي رجل قط ثم رأيته إلا كان دون ما وصف به إلا أنت. ثم قال له: كيف أصبحت يا زيد؟ قال زيد: أصبحت أحب الخير وأهله ومن يعمل به، فإن عملت به أيقنت بثوابه، وإن فاتني منه شيء حننت إليه. فقال عليه الصلاة والسلام: هذه علامة الله في من يريد. فقال زيد: الحمد لله الذي جعلني على ما يريد الله ورسوله. ثم التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أعطني يا رسول الله 300 فارس، وأنا كفيل لك بأن أغير بهم على بلاد الروم وأنال منهم. فأكبر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم همته هذه وقال له: لله درك يا زيد، أي رجل أنت؟
1: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
0: ثم أسلم مع زيد جميع من صحبه من قومه. ولما هم زيد بالرجوع هو ومن معه إلى ديارهم في نجد، ودعه النبي صلوات الله عليه وقال: أي رجل هذا؟ كم سيكون له من الشأن لو سلم من وباء المدينة؟ وكانت المدينة المنورة آنذاك موبوءة بالحمى، فما إن بارحها زيد الخير حتى أصابت. فقال لمن معه: جنبوني بلاد قيس، فقد كان بيننا حماسات من حماقات الجاهلية، ولا والله لا أقاتل مسلما حتى ألقى الله عز وجل. تابع زيد الخير سيره نحو ديار أهله في نجد، على الرغم من أن وطأة الحمى كانت تشتد عليه ساعة بعد أخرى، فقد كان يتمنى أن يلقى قومه وأن يكتب الله لهم الإسلام على يديه. أطفق يسابق المنية، والمنية تسابقه، لكنها ما لبثت أن سبقته، فلفظ أنفاسه الأخيرة في بعض طريقه، ولم يكن بين إسلامه وموته متسع لأن يقع في ذنب. رحم الله زيد الخير وأسكنه فسيح جناته.
1: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: رسول. سمعت أنه خدم.
1: إن كان رسول الله قد مات فقوموا وموتوا على ما مات عليه.
0: لم يمت رسول الله، إنه يقاتل.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. والحديث يحث على ائتلاف قلوب الناس، وذلك بأن يحب كل منا الخير لكل الناس كما نحبه لأنفسنا.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة، وننتقل اليوم إلى الفريضة الأولى، الصلاة، إلى الفرض المتكرر الذي لا يسقط بحال. الحج يسقط عن الفقير والمريض، والصيام يسقط عن المسافر والمريض، والزكاة تسقط عن الفقير، والنطق بالشهادة بمرة واحدة. أما الفرض المتكرر الذي لا يسقط بحال هو فرض الصلاة. ويمكن أن تقول إن الصلاة شطر الدين، أي نصف الدين، استنباطاً من قوله تعالى: وأوصاني بالصلاة والزكاة. الإنسان كائن متحرك، له حركة إلى الله صلاة، وله حركة إلى الخلق إحسانا. فكأن هذه الآية ضغطت الدين كله في كلمتين: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. لا بد أيها الإخوة من توضيح الفرق الكبير بين الطقوس في الأديان الوضعية وبين العبادات في الإسلام. الطقوس حركات وسكنات وإيماءات وتمتمات لا معنى لها إطلاقاً، حركات وسكنات وإيماءات وتمتمات وكلمات لا معنى لها. بينما العبادات في الإسلام كما قال الإمام الشافعي معللة بمصالح الخلق، والله عز وجل هو الخالق، هو المربي، هو المسير، هو الذي إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون، وكان من الممكن أن يقول لك صلي فقط. شأن أي رتبة عسكرية في قطعة عسكرية يعطي الأمر فقط، والآمر ليس مضطراً أن يبين الحكمة، لكن خالق السماوات والأرض حينما أمرنا أعطانا الحكمة. قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. تنهى عن الفحشاء والمنكر. الآن أيها الإخوة، لو أنه في مؤسسة عملاقة وعلى رأسها مدير يحمل أعلى شهادة، أعطى أمر للموظفين أن يقوموا بحركات وسكنات وتمتمات لا معنى لها إطلاقاً ولا ثمرة لها، ألا نشك في عقل هذا المدير؟ قف ودر أربع دورات، لماذا هكذا؟ بلا سبب، بلا حكمة، بلا غاية، بلا فهم، بلا قصد. هل ترضى من إنسان مخلوق أن يعطي أمراً شكلياً لا يقدم ولا يؤخر، وما له علاقة بالسلوك ولا بالإنتاج؟ من مدير مؤسسة ما له علاقة لا بالسلوك ولا بالخبرة ولا بالإنتاج ولا بتحسين العمل ولا بتسريع العمل، أمر ما له معنى. عندئذ تشك بعقل هذا الذي يقع على رأس هذه المؤسسة. خالق السماوات والأرض يأمر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يصلوا في اليوم 5 مرات، وما في أي علاقة بين الصلاة وبين السلوك. يصلي ويكذب، يصلي ويغش المسلمين. حينما فرغت الصلاة من مضمونها أصبحنا كما ترون. لذلك قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. أجمع العلماء على أن إضاعة الصلاة لا يعني تركها أبدا، بل يعني تفريغها من مضمونها. أجمع العلماء في قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وقد لقي المسلمون ذلك الغي. هناك شاهد أقوى: ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. نتابع الآية: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. ذلك بأنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. لذلك هذا الوضع الإسلامي، مجتمع في انحراف، في تقصير، في عدوان، في غش، في ابتزاز أموال، في كبر، في خيانة، في كذب، في دجل، في نفاق، والصلاة قائمة. ليست هذه العبادة التي أرادها الله. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وقد لقينا ذلك الغي. لذلك أيها الإخوة، الصلاة عماد الدين وغرة الطاعات ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات، وأول ما يحاسب المرء يوم القيامة عن صلاته، فإن صحت سلم ونجا، وإلا خاب وخسر. فيا أيها الإخوة، الصلاة إذن لا يمكن أن تكون كهذه الصلاة التي نراها عند الناس. ما في أي علاقة بين صلاته وبين أكله المال الحرام، بين صلاته وبين غش المسلمين. والله بلغني أن إنسان حرفته أن يبيع أقراص مدمجة إباحية والصلاة بالمسجد. كيف بتوازن أن بتبيع أقراص مدمجة يمكن أن تفسد أسر وشباب، يمكن أن تحملهم على أن ينحرفوا أو أن يرتكبوا الفواحش، وتصلي؟ أخطر شيء بحياتنا حينما فصلت العبادات عن المعاملات. يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. قيل: يا رسول الله جلهم لنا. قال: إنهم يصلون كما تصلون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لا قيمة لصلاتهم. حديث هو الأصل في هذا الدرس. النبي عليه الصلاة والسلام سأل أصحابه: من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، ليس هذا هو المفلس. المفلس من أتى بصلاة وصيام وصدقة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرح في النار. إن فلانة تذكر أنها تكثر من صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال: هي في النار. أمام نصوص في الصحاح نصوص من كتاب الله، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون نفقة إلا وهم كارهون. فيا أيها الإخوة، تأكدوا يقينا أن الإنسان الذي يأكل المال الحرام ويغش المسلمين ويكذب ويعتدي على حرماتهم ويصلي، تأكدوا أن هذه الصلاة التي يؤديها ليست هي الصلاة التي أرادها الله. ليس كل مصل يصلي، 1,500,000,000 مسلم يصلون وليست كلمتهم هي العليا وليس أمرهم بيدهم، وللطرف الآخر عليهم 1,000 سبيل وسبيل. كيف يقول الله عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ لهم على المسلمين 1,000 سبيل وسبيل. فيا أيها الإخوة الكرام، الصلاة التي أرادها الله شيء آخر، شيء آخر. أحد أكبر أسباب سعادتك، أرحنا بها يا بلال، أحد أكبر أسباب رؤيتك الصحيحة، الصلاة نور. أحد أكبر أسباب طهارة نفسك، الصلاة طهور، هي طهور وهي نور وهي حبور. والصلاة ميزان من القلب إلى القلب. لا سمح الله ولا قدر، ولا سمح الله ولا قدر، أنت حينما تأكل مالاً حراماً حاسب نفسك، أتستطيع في الصلاة أن تخشع؟ أو أن تتصل بالله؟ أو أن تناجي ربك؟ أبداً، تؤدي صلاة شكلية لا معنى لها إطلاقاً، لأن الذنب حجبك عن الله عز وجل. أنت حينما تضع يديك على هذه الحقيقة، الذنب يحجب عن الله. لذلك من معاني إقامة الصلاة، من معانيها أنه بين الصلاتين ينبغي أن تكون مستقيماً على أمر الله، وقافاً عند حدوده، مؤدياً لما عليك، تكف نفسك عما لا يجوز. حقيقة الصلاة أن تستقيم بين الصلاتين، حتى إذا دخل وقت الصلاة أنت مستعد للاتصال بالله. ما في إنسان على وجه الأرض يرتكب غلط أو ذنب أو يأكل ما ليس له أو يفتري أو يغش أو يدلس أو يحتال أو يكذب وبإمكانه أن يصلي، بإمكانه أن يتوضأ، تمام، بإمكانه أن يقف منتصب القامة، بإمكانه أن يكبر تكبيرة الإحرام وأن يقرأ الدعاء ثم الفاتحة ثم سورة ويركع مطمئناً ويسجد، لكن التحدي أن تتصل بالله. يمكن أن تقوم بحركات الصلاة وأن تقول ما ينبغي أن يقال في الصلاة، لكن لن تستطيع أن تتصل بالله. هي أكبر حقيقة في هذا الدرس. لذلك إن الصلاة، إن حرف مشبه بالفعل يفيد التوكيد، يفيد التوكيد. إن الصلاة تنهى، نهي ذاتي، نهي داخلي، لأن القوانين تنهى. لكن لو انقطعت الكهرباء في بلد تحكمه القوانين فقط. في مرة قطعت الكهرباء في بلد تحكمه القوانين فقط، ارتكبت في ليلة واحدة 200,000 سرقة ب3 مليارات الخسارة. فالصلاة تنهى نهي داخلي. هذا يقودنا إلى موضوع دقيق، الوازع والرادع. أنظمة الأرض تقوم على الرادع الخارجي، يعني في سرعات زائدة، في حوادث، فاخترعوا جهاز يوضع على الطرقات العامة، أي سيارة ترفع سرعتها تضبط بمخالفة. واضع هذا القانون إنسان ذكي واخترع جهاز يكشف السرعات الزائدة، والمواطن إنسان ذكي أيضاً اخترع جهاز بالسيارة، فإذا اقترب من الجهاز الكاشف نبهك نزل السرعة. أنا كنت بأمريكا بسيارة، سمعت الصوت لم يكن، سألت عن هذا الصوت، قال لي في جهاز مراقبة سرعة بعد قليل، فخفض السرعة. معنى واضع القانون ذكي والمواطن أذكى، لذلك فرغت القوانين من مضامينها. أما أعرابي يرعى غنماً، التقى به سيدنا ابن عمر، قال له بعني هذه الشاة وخذ ثمنها، قال ليست لي، قال قل لصاحبها ماتت، إيه لا حل، وخذ ثمنها، قال ليست لي، قال له خذ ثمنها، قال والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ أعظم ما في الدين أنه يقوم على الوازع الداخلي. والله في هذه البلدة الطيبة سائق وجد بمركبته كيس أسود فيه 20 مليون ليرة، قصة طويلة. صاحب هذه المركبة مؤمن مستقيم، بقي 4 أيام يبحث عن صاحب هذا المبلغ، يحوم حول مكان ركوبه في المركبة، إلى أن عثر عليه بعد 4 أيام وأعطاه المبلغ. هذا الإيمان، هذا الإيمان. من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يقطف من ثمار الصلاة شيئا. فلذلك الحديث القدسي ليس كل مصل يصلي، لو أن كل مصل يصلي لكنا في قمة المجتمعات الدولية، لكنا قادة الأمم، لكنا قادة الأمم، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أيها الإخوة، أقم الصلاة إن الصلاة تنهى. هون الوازع أعظم ما في هذا الدين، الوازع الداخلي، تنهى نهياً ذاتياً عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. يعني أكبر ما في الصلاة ذكر الله، والدليل وأقم الصلاة لذكري، صلاة ذكر، وأقم الصلاة لذكري. لكن بعضهم قال إنك إذا صليت تذكر الله، لكن الله يذكرك، فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم. إنك إن اتصلت بالله فقد ذكرته، فإذا ذكرته ذكرك، أما إذا ذكرك منحك نعما لا تقدر بثمن، منحك نعمة الأمن، منحك نعمة الأمان، منحك الرضا، منحك الحكمة، منحك التفاؤل، منحك قوة الشخصية، منحك التماسك. أيها الإخوة، أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وقد ورد في بعض الآثار ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، الدليل ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، دققوا حتى تعلموا ما تقولون. إذن من هذه الآية يستنبط أنك إذا صليت وقلت الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أنت سألته اهدنا الصراط المستقيم، يأتي الجواب قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. حقيقة الصلاة تسأله أن يهديك إلى الصراط المستقيم، وتقرأ الآية التي فيها الصراط المستقيم، وتركع خضوعاً، وتسجد استعانة. لكل صلاة حظها من الركوع والسجود. سألت الله عز وجل أن يهديك الصراط المستقيم، فتلوت آية هي كلام الله عز وجل. وقد قيل إذا أردت أن تناجي ربك فادعه. الدعاء مناجاة، الدعاء مناجاة. وإذا أردت أن يناجيك الله فصلي. حينما تقرأ صفحة من كتاب الله كأن الله يناجيك. إذن أيها الإخوة، قضية الصلاة هي المركز الأول، وهي الفرض الوحيد المتكرر الذي لا يسقط بحال. والصلاة عقل، والصلاة ذكر، والصلاة قرب، واسجد واقترب. الصلاة قرب، والصلاة ذكر، والصلاة عقل، والصلاة نور، والصلاة طهور، والصلاة حبور. يعني رؤية صحيحة على تزكية نفس، على سعادة، على عقل، على قرب، على ذكر. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، ما تقولون ذلك يبقي من درنه شيء؟ قالوا: لا، لا يبقي من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا. بشكل دقيق جداً، الصلاة تماماً كالشحن للهاتف المحمول، إن لم تشحنه انطفأت الشاشة وسكت وانتهى كهاتف. وأنت كإنسان إن لم تشحن نفسك شحنات يومية بالصلاة، تفقد النور، تفقد طلاقة اللسان، تفقد الحكمة، تفقد الأمن، قلق، خوف، حمق أحياناً. أنت بالصلاة تكون حكيماً، وبالصلاة تكون حليماً. يعني هي القصة كلياتها أن مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى، فإذا أحب الله عبداً منحه خلقاً حسناً. في دليل قوي جداً، قال تعالى: فبما، الباء السبب، فبما رحمة من الله لنت لهم. يعني بسبب رحمة استقرت في قلبك يا محمد عن طريق اتصالك بنا لنت لهم. صار في اتصال رحمة، الرحمة انعكست لين، فلما كنت لينا له التفوا حولك. ولو كنت مقطوعا عنا لم تلأ القلب قسوة، ولانعكست القسوة غلظة وفظاظة، ففضوا من حولك. معادلة رياضية: تتصل يمتلئ القلب رحمة، تنعكس الرحمة لينا يلتف الناس حولك. تنقطع يمتلئ القلب قسوة، تنعكس القسوة غلظة وفظاظة، ينفض الناس من حولك. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يعني أكبر علامة لمن يصلي قلب رحيم، ما عنده عنف، في رحمة بقلبه، رحمة على أولاده، على زوجته، على أقربائه، على جيرانه، على من حوله، على أخوانه. على البشر جميعا، على المخلوقات جميعا. يعني مغني أقلق وأزعج أبا حنيفة النعمان رحمه الله تعالى، وكان طوال الليل يصدح بهذه الأغنية: أضاعوني وأي فتى أضاعوا. ثم فقد هذا الصوت فعلم أن به مكروها، بحث عنه بالسجن، ذهب إلى القائم على هذا الأمر ورجاه أن يطلق سراحه، أطلق سراحه، أركبه خلفه على الدابة وقال: يا فتى هل أضعناك؟ هل أضعناك؟ صدق أيها الأخ الكريم، علامة اتصالك بالله رحمتك. المؤمن كتلة رحمة، كتلة أدب، تواضع، محبة، هكذا. فالصلاة مصلي غليظ ما بتزبط، مصلي وقح مستحيل، مصلي يأكل المال الحرام مستحيل، مصلي غشاش مستحيل، مصلي متكبر مستحيل، مستحيل وألف ألف مستحيل. اتصلت بالله، اشتققت منه الرحمة واللطف والعدل والإنصاف والتواضع. لذلك المؤمن المتصل بالله له أثر كبير. لذلك قالوا: حال واحد في ألف واحد متصل، حال واحد في ألف خير من قول ألف في واحد. ألف متكلم، ألف متكلم فصيح اللسان معه النص معه التحليل، لا يؤثرون بواحد، وإنسان واحد موصول بالله يؤثر بألف. أيها الإخوة الكرام، هذه من مقاصد الصلاة، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكراً لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى مع المسلسل الدرامي
1: وردة في قلب العاصفة.
0: وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: عظم الله أجرك يا رياض، عظم الله أجرك يا فايز.
1: شكر الله سعيك يا عبيد، شكر الله سعيك يا حابس.
2: شكر الله سعيك يا حابس.
3: عظم الله أجرك يا فايز، عظم الله أجرك يا رياض.
1: شكر الله سعيكم،
2: شكر الله سعيكم،
1: بارك الله فيكم،
2: بارك الله فيكم يا جماعة.
4: إلا صحيح يا فايز، هو طه بده يجي يندفن في القرية هنا ولا كيف؟
2: إن شاء الله يوم الجمعة بده يصل وبدنا ندفنه هان.
4: على العموم البركة فيكم والحي أبقى من الميت.
0: اسمع يا رياض، أنا نسيبك، أي حاجة بتعوزها أنا رقبتي سدادة.
1: ما بتقصر يا حابس، ما بتقصر.
5: مين؟ مين؟
6: أنا وردة يا رياض، افتح.
1: وردة؟ استني شوية، إيش اللي جابك في نص الليل يا وردة؟
6: حابس، حابس طردني يا رياض.
1: طيب طيب، اعبره اعبره. احكي لي شو اللي صار يا وردة؟
6: حابس طردني من البيت يا رياض.
1: وليش طردك؟
6: قال بده الأرض تبعتي.
1: الأرض؟ أي أرض؟ مش أنت بعتيها؟
6: قلت له، قال لي ماليش دخل، روح رجعيها.
1: طيب وهو إيش دخله في الأرض؟ هي أرض أبوه؟
6: هذا بده واحد يوقفه عند حده، قال بيقول لي أنا جوزتك عشان أرضك.
1: طيب معلش، ارتاح الليلة وبكرة بفرجها الله.

0: يا عبيد ولك يا مقلعط.
1: يا حابس، شو اللي جابك في نص هالليل؟
0: قلقان ومش عارف انام، قلت اجي اتعلل عندك.
1: مش عوايدك يا حابس، اكيد في اشي. اربط اربط هالفرس وتعال، لف نقعد في هالمعرش.
0: طيب فوتني فوتني، حضر كانون النار وبكرج القهوة.
1: ماشي يا حابس.
0: هات هات هات، قرب قرب بكرج القهوة على النار.
1: ما قلت لي يا حابس، شو دعوتك؟
0: لا ما في اشي، قلقان بس.
1: شكلك متزاعل مع وردة يا حابس.
0: بصراحة طردتها من البيت.
1: لا لا لا، ليش يا حابس؟ هو حد بكون عنده وردة وبطردها؟ ما إلك حق يا حابس.
0: انت عارف شو عملت؟
1: شو عملت يا حابس؟
0: بايع حصتها من الأرض من غير ما تخبرني يا عبيد.
1: معقول؟ معقول هذا الاشي بيطلع من وردة؟ طيب عرفت وين ودت الدراهم؟
0: ودتها لأخوها طاها اللي بتعالج برا.
1: طيب ليش؟ مش باع أرضه وباع بيته كمان علشان العلاج؟
0: باع وما كفى، راحت وردة عملت فيها الأخت الكريمة وباعت أرضها.
1: لا لا لا، هو ابنك فارس معاها ولا ضل مع جدته؟
0: فشرد ابني أخدته منها وهيه قاعد في حضن جدته.
1: لا لا لا لا، والله حزنان عليك يا حابس، شروتك طلعت على الفاضي.
0: مش عارف شو أعمل يا عبيد.
1: رجعها يا حابس.
0: في الأول خليها تتأدب.
1: بقول لك رجعها.
0: شكلك بتفكر بإيش يا عبيد؟ شو اللي فراسك؟
1: رجعها وعملها كويس وبعد هيك بصير كل خير.
0: عبيد احكي شو اللي بدور براسك.
1: اخوتها فايز ورياض.
0: مالهم؟
1: حصتهم ضايلة ولا لا؟ قصدي ارضهم.
0: صحيح، ما حدا تصرف فيها.
1: رجعها واعتذر لها وخليك معاها زي السمن على العسل.
0: وبعدين يا عبيد؟
1: بعدين هادي بدها دراهم يا حابس.
0: يا مقلعط صرت زي المنشار، طالع ماكل نازل ماكل.
2: انت يا وردة تعت مشاكل من يوم ما كنت بنت عنا، اهدي شوية.
3: هو انا ايش عملت؟ الزلمة هذا طماع، بيقول لي انا اتجوزتك عشان حصتك في الارض.
4: طيب ايش بدنا نعمل معاه يا فايز؟
3: ايش بدكو تعملوا؟ بدكو توقفوه عند حده.
2: اسمع يا وردة، بدك ترجع لزلمتك واليوم كمان، افهمتي ولا لا؟
4: فايز حابس ضربها وماخذ ابنها، واحنا لازم نفهمه ان وردة مش عبدة عنده.
2: يا اخويا رياض، يا اخويا حبيبي، الزلمة منا لما بده يعصب ما بيلاقي بوجهه إلا مرته. يعني هو كل زلمة ضرب مرته ولا حرضها لازم نواجهه في السيف. مالكوا يا جماعة؟
5: يا عمران طلع لي الجواميس اللي عندنا بسرعة، ما في عندنا وقت، بدنا نلحق سوق الحلال.
6: حاضر يابا. بس
5: شو يا عمران؟ بدك تحكي إشي؟
6: أنا بقول يابا بلاش نبيع الجواميس.
5: يا بني الله يرضى عليك، الجواميس اللي عندنا هرمن وما ظل فيهن لا قوة ولا لبن، لازم نبيعهن وبحقهن يا بني، نشتري حصان أو اثنين علشان يرحلنا في الحراثة في الأرض.
6: أنا خايف يابا حقهن ما يجيب حصانين.
5: قول يا الله يا عمران، ربنا كبير، إن شاء الله منلاق لهم بيعة كويسة.
6: خلص يابا اللي بدك إياه.
5: يا عمران أمن لي على الغنم كويس علشان يمكن نتأخر في السوق.
6: دخلتن في الزريبة والزريبة مسكرة يابا.
5: طب يلا جيبها الزاد من أمك وخلينا نتوكل على الله يا بني.
1: فهمت شو بدك تقول يا حابس؟
0: فهمت يا عبيد، انت بتفكرني جاموسة؟
1: سلامتك يا حابس، قصدي يا ابو فارس.
0: والله ما انا عارف ايش اللي بدور في راسك يا عبيد.
1: ما قلت لك اللي في راسي بده دراهم.
4: انا مش فاهم شو هالحب والمعزة اللي نزلت عليك علشان تحبه وتعزه لحابس.
2: يا رياض انا لا بحبه ولا بقبل ريحته، هذا واحد معفن مخمج.
4: طيب شو القصة؟
2: القصة يا رياض انه اذا شدينا على ايد وردة بتخاف حابس يطلقها، واذا طلقها بدها بيت تقعد فيه. انا بصراحة بقترح تديها قطعة ارض تبني إلها بيت عشان الزنقات، شو رأيك يا رياض؟
4: مالك يا فايز؟
2: إذن افهم يا فالح، وبدهاش هرج كتير، بكرة بتاخدها وبتردها لجوزها، فاهم ولا لا؟
4: ماشي يا فايز.
5: مش قلت لك يا بني هاي ربنا جبر وبعنا اهل وجبنا بحقنا حصانين؟
6: يعني احنا هلقيت يابا بنحتاج الجواميس هيك بنبطل نبيع لا حليب ولا جبنة.
5: الارض يا بني اهم من الحليب والجبنة، الارض اذا انزرعت بتعطي كتير، علشان هيك شرينا حصانين علشان حراثة الارض.
6: طيب ليش يابا ما نشتري كمان ارض؟
5: بكرة بتكبر وبتشتغل وبصير معاك دراهم وبتشتري ارض يا بني، بس اهم حاجة يابا تكون راجل وقوي وفي نفس الوقت تكون بتخاف الله وما تظلم حدا.
6: انا قلت لك يابا لما اكبر بدي اشتري سير واقتل كل الحرامية وقطاع الطرق.
5: ان شاء الله يا بني، الله بيعطيك العمر وبتكون نصير للخير وبتكون ضد الشر.
7: هينا وصلنا يا حابس، افرد هالبوز واحكي منيح.
0: بوزي ربنا خلقه هيك، ايش عمل لك؟
7: افرد هالبوز وانزل يلا.
0: فردنا.
4: اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، حي الله حي الله بيهم.
0: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: هلا
4: بالربع. هلا
8: اتفضل يا جماعة، تفضلوا.
0: اتفضل اتفضل يا عبيد السواد.
4: شايف يا فايز، حابس برجليه اجي علينا.
2: انا بصراحة مش مصدق عيني.
4: اكيد ربنا هداه.
2: لسه بدك تعمل طوشة معاه. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، حي الله بيكو، اهلا وسهلا.
0: وبالمهل حياكم الله. الله
2: حياكم الله.
4: الله يمسيكم بالخير يا جماعة.
0: الله يمسيك
8: ونور النبي. الله يسلمك.
2: قهوة الربع يا رياض، قهوة الربع. اهلا وسهلا اهلا وسهلا.
0: بصراحة يا جماعة انا جاييكو جاي اعتذر لكو واعتذر لوردة، واللي صار بصير عن كل الناس، وانتو عارفين يا جماعة المصارين في البطن بتتكاتل، وانا بالنسبة لوردة تطلب اللي بدها اياه، وانا يا جماعة قدامكو تحت امرها وتحت شورها.
2: والله عداك العيب يا حابس، عداك العيب يا نسيبنا.
4: على العموم جيتك على بيتنا واعترافك بغلطك بالدنيا كلها، وان شاء الله بتتغدوا وبتاخدها وبتروح بعد الغداء.
7: يا خسارة، وانا اعود لحالي زي شاهد الزور.
2: مرحبا بك يا عبيد، بتضلك عنا وبنتسامر، وفي اخر الليل انا ورياض بنوصلك.
7: ايش بدك توصلني؟ كنت شايف نحرمه وبخاف من العتمة.
2: يلا البسي البسي واطلع مع جوزك حابس بيستنى.
3: وين اطلع يا فايز؟
2: شو وين اطلع؟ على القمر اطلعي، على دارك يا حبيبتي.
3: مش طالعة يا فايز، هذا الراجل ما بنعاش معاه ولا يوم واحد.
4: نعم نعم سمعيني، اصلي ما سمعتش.
3: انتوا مالكم؟ ايش اللي جرالكم؟ اروح لواحد حرامي ووحش وقطع طرق؟
2: هو شو عمل معاك يا وردة؟ ها كل الزواج بتخانقوا مع بعض، هذا على كلامك كل نسوان القرية يتطلقوا من زواجهم.
4: أقول لك بلاش ترجع عشان حابس، وابنك فارس خلاص بدك ترميه. يلا يلا يلا.
2: اسمع يا وردة، مرة تانية بدك تفكري ألف مرة قبل ما تسيبي بيتك، سامعة ولا لا؟
0: ايش يا وردة لسه زعلانة مني؟
3: زعلي بهمك يعني؟
0: مش انت ام فارس ابني، بهمني زعلك.
3: اتقربش علي بقول لك ابعد.
0: لا لا لا لا، ليش يا وردة؟
3: لعلمك انا ما رجعت عشانك، انا رجعت عشان بس ابني فارس.
0: طيب سامحيني يا وردة، انا اسف.
3: انا ما بسامحك، انا بسامحك اذا بطلت تسرق وتشتغل قاطع طريق.
0: انا من وين بتجيب هالهرج يا وردة؟
3: بتفكرني نايمة على روحي، انا عرفت عنك كل اشي.
0: طيب يا وردة انا بوعدك اني اصير احسن واحد في كل القرية. خلاص بكفي يا وردة.
7: مالك يا حابس، شكلها وردة مش راضي عنك.
0: اسمع يا عبيد، شايف هذه الشبرية؟
7: شايفها. مالها؟
0: بغرزها في بطنك.
7: مالك يا حابس، مالك بدك تذبحني؟
0: انت صاحب الشورة هذه، انا اصلا ما بدي اياها، هذه شورتك. قول لي شو الخطة لفراسك يا عبيد.
7: ما أنا قلت لك يا حابس أعطيني دراهم بعطيك الأفكار والخطط.
0: احكي ولا دبحتك.
7: خلص خلص خلص ابعد الشبرية ابعد. أقول لك أنا قلت لك يا حابس رجع وردة عشان تكسب ود أخوتها صح؟
0: طيب عارف هذا الكلام بس أنا إيش بدي في ود أخوتها؟
7: الأرض يا حابس أرضهم أرضهم تصير ملكك.
0: ملكي؟ وكيف تكون ملكي يا عبيد؟
7: أرسم لك خطة تنصب عليهم وتاخدها منهم زي الشعرة من العجينة.
0: اخص اخص عليك يا عبيد كود بتفكرني ولد صغير تضحك علي بكلمتين. بتفكر القصة راس غنم الواحد يسرقه ويضل شارد. هذه أرض كيف بدنا ننصب ونسرق فيها؟
7: أي بس اسمع.
0: ما بدي اسمع وابعد عني.
7: وين يا حابس؟
0: بدي اروح ألقط رزقي بعيد عنك.
7: اسمع يا حابس اذا الارض صعبة الذهب ما هو صعب وارد ايديها مليان ذهب.
0: الذهب؟
7: اه يا حابس لا تقول لي صعب. الذهب عندك ما هو بعيد عنك قصدي ما هو بعيد عن ايده.
0: وردة عايزك في موضوع كتير كتير مهم.
3: خير يا حابس.
0: انا بقول يعني يعني يعني شو رايك لو بعنا ذهبك وفتحنا فيه مشروع حلال؟
3: ويش زد عليك بهالافكار؟
0: ما انت شايف يا وردة قريتنا في نص الصحراء وما فيها اي حاجة واللي بيعيش فيها هو اللي عنده المال والحلال واذا صار عنا حلال كتير بنصير اسياد في البلد

0: أوعدك يا ورد، إذا بعته وجبت هالحلال وأبيع وأشتري فيه، حرد لك الذهب قده 4 مرات، وتصيري تمشي في القرية ومرت المختار تجري وراكي.
1: خلص خلص خلص يا حابس، هاي الذهب في الكيس في الخزانة.
0: يا عيني عليك، انت بجد اسم على مسمى.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي
1: وردة في قلب العاصفة.
0: وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون، نتحدث في هذا البرنامج عن محورين أساسيين. المحور الأول، كيف نتعلم عن الله في هذا القرآن العظيم من النواحي الإعجازية المتنوعة، ثم نرد على كثير من الشبهات التي تثار حول الإسلام هذه الأيام، ودائما مع فضيلة العلامة الدكتور زغلول النجار. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: فضيلة الدكتور، الحلقة الماضية تحدثت بإسهاب عن أن هذا القرآن العظيم فيه آيات، ربما آية واحدة تكون سببا في إسلام بعض الناس. هل يمكن أن تحدث عن بعض هذه الوقفات التي توقفت بها مع علماء يشهد لهم بالعلم الكوني كما يسمى؟
1: أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، وتحياتكم يا أخي الكريم، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: طبعا قبل أن أجيبك على سؤال، أؤكد مرة أخرى ما قلته، أن القرآن الكريم هو الصورة الوحيدة من كلام رب العالمين المحفوظ بين أيدي الناس اليوم في نفس لغة وحيه، اللغة العربية، محفوظا بحفظ الله كلمة كلمة وحرفا حرفا، تحقيقا للوعد الإلهي الذي قطعه ربنا تبارك وتعالى على ذاته العلية، فقال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
0: نعم.
1: وهذا العهد لم يقطع لرسالة سابقة أبدا، قطع للقرآن الكريم لحكمة.
0: نعم.
1: أن الله سبحانه وتعالى قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وبعدين علمنا أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، فليس من بعده من نبي ولا من رسول. طيب، لكي يحاسب ربنا تبارك وتعالى الناس بعد إنذار وبعد تبشير وبعد إخبار، لابد أن يحفظ هذه الرسالة الخاتمة التي أنزلت على الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يسألني كثير من غير المسلمين، يعني ألا تؤمنون بأن التوراة وحي سماوي؟ قل بلى، جزء من إسلامنا أن نؤمن أن التوراة وحي سماوي، ولكن أين توراة موسى عليه السلام؟ لا وجود له. ألا تؤمنون بأن الإنجيل وحي من الله؟ قل بلى، جزء من إسلامنا، يعني ينتقص إسلامي إذا لم أؤمن ببعثة كل الأنبياء والمرسلين الذين أخبرنا عنهم ربنا تبارك وتعالى وبرسالاتهم. لأن القرآن في ختام سورة البقرة يقول لنا فيه ربنا تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. لكن أين إنجيل عيسى عليه السلام؟ لا وجود له. عندهم إنجيل متى ولوقا وبطرس ويوحنا، أين إنجيل عيسى؟ لا وجود له. لذلك نقول أن هذا العهد الذي قطعه ربنا تبارك وتعالى بحفظ القرآن الكريم قطع للقرآن فقط، ولم يقطع لرسالة سابقة أبدا.
0: فضيلة الدكتور، دعني أتوقف قليلا، يعني أنا لا أريد أن أسهب في هذا الموضوع، لكن يعني بين يدي شبهة من الشبهات تقول الله عز وجل عندما قال: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. هذا الذكر الآن أنت تقول أنه القرآن الكريم، بينما القرآن الكريم كما تقول الشبهة تقول: ولقد ذكرنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. كلمة أن الزبور من بعد الذكر دلت على أن الذكر هذا هو التوراة.
1: لا يا أخي،
0: فلماذا لا نقول أن الذكر أن الحفظ كان للتوراة ولم يكن للقرآن؟
1: بارك الله فيه.
0: نعم.
1: هو طبعا انطلاقا من إيماننا بوحدانية الله سبحانه وتعالى، فنحن نؤمن بوحدة رسالة السماء.
0: نعم.
1: أن رسالة واحدة، كما أن إلهنا واحد فهدايته البشرية واحدة. ولو وجدت التوراة الآن التي أنزلت على موسى عليه السلام لن تجد فارقا بينها وبين القرآن الكريم، ولو وجدت الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام لن تجد فارقا بينه وبين ما جاء في القرآن الكريم، لأن الله واحد، مرسل هذه الرسالات كلها واحد، فهدايته البشرية واحدة لا تختلف. هو أطلق الذكر على الرسالة السابقة لأن هذا الذكر واحد، يعني مرسله واحد ومصدره واحد وتعاليمه واحدة،
0: يعني المحفوظ هو الذكر بما فيه القرآن والإنجيل والتوراة،
1: لكن حفظ التوراة والإنجيل ترك لأصحابها فضيعوها. والقرآن بما أنه رسالة الخاتمة، وربنا قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لابد أن تحفظ هذه الرسالة الخاتمة. فالحفظ للقرآن فقط، وإن تحجج بعض اليهود وبعض النصارى بهذه الإشارة إلى أن العهد مطلق لكل الرسالة السابقة، لا، لم ينزل ربنا تبارك وتعالى رسالة من رسالاته إلا بعد ضياع الرسالة السابقة. يعني لماذا جاء عيسى بعد موسى عليه السلام؟ لا. لأن اليهود ضيعوا التوراة. لماذا جاء محمد صلى الله عليه وسلم بعد عيسى عليه السلام؟ لأن النصارى ضيعوا الإنجيل وحرفوا في الدين وابتدعوا على الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: فلابد أن ندرس التاريخ أيضا.
0: نعم.
1: بشيء من الوضوح. يعني الصراع بين الحق والباطل سنة من سنة هذا الوجود.
0: نعم.
1: حقيقة.
0: نعم.
1: ولذلك الدنيا دار ابتلاء ودار اختبار ودار امتحان.
0: نعم. يعني فقط للإشارة، لأن البعض يعني يقول لك أن كلمة الذكر لا تعني القرآن.
1: لا.
0: الذي
1: تعني وحي السماء. تعني وحي السماء.
0: وحي السماء. إذن هذا معنى يشمل كل ما أرسله الله عز وجل.
1: نعم. بس الرسالات السابقة ترك حفظها لأصحابها فضيعوها، فكان لابد من حفظ رسالة الخاتمة حتى يقيم الله الحجة على عباده. ما يأتيش واحد يوم القيامة يقول له يا رب أنت لم تنذرني. لا، الرسالة موجودة. ولذلك بعث محمد صلى الله عليه وسلم للثقلين، للإنس والجن.
0: لا.
1: للناس كافة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
0: لا.
1: سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعث للعالم، للبشر جميعا، بل للإنس والجن. بينما كل نبي من الأنبياء السابقين وكل رسول من الرسل السابقين بعث لأمته فقط.
0: نعم.
1: يعني حتى في الأناجيل المبتدعة المتداولة الآن بين أيدي الناس موجود فيها نص على لسان عيسى عليه السلام: إنما بعثت للخراف الضالة من بني إسرائيل.
0: نعم. نعم.
1: يعني تنصر الأمريكان ولا الأوروبيين لا حجية له عند الله أبدا، لأن عيسى لم يبعث لهم، هو نعم. بنصه ونص الآيات موجود عندهم.
0: نعم.
1: إنما بعثت للخراف الضالة من بني إسرائيل.
0: من هؤلاء؟ هل نعم. هل التقيت بهؤلاء؟ هل يمكن لي يعني بعض هذه الآيات أن نعم. تغير مفاهيمهم؟
1: نعم كثير. أنا من فضل الله وكرمه يعني أنا لقيت عدد كبير من العلماء، تحدثت معهم بإفاضة وتناقشت معهم يعني من سنة 61 ميلادي وأنا في أوروبا.
0: ما شاء
1: يعني
0: الله.
1: دخلت في حوار وفي أمريكا أيضا دخلت في حوارات.
0: يعني دعني فقط فضيلة الدكتور زغلول النجار هو من العلماء القلائل، يعني دعوني أقول من المتفردين على سطح هذا الأرض ممن يتقنون اللغات الثلاثة ويؤلفون باللغات الثلاثة. له أكثر من 62 مؤلف في القضايا الإسلامية، له عشرات الأبحاث، أكثر من 150 بحث ينشر في أصقاع الأرض، له عشرات المؤلفات العلمية بعضها في المتحف البريطاني. الحمد لله أن أكرمنا بهذا العالم الجليل الذي يحفظ القرآن في قلبه وعقله وينشره بلغات العالم. وهذه فقط إشارة لشبابنا الذين يعني يشعرون بالعناء عندما يدرسون جانبا واحدا من جوانب العلوم. أعود إليك فضيلة الدكتور عن لقائك بها من
1: نعم.
0: العلماء.
1: أقول أن عالما بارزا في علم الهندسة الكهربائية، أستاذ في جامعة لندن، بيريال كولدج في جامعة لندن، اسمه آرثر أليسون. هذا الرجل يعني من أبرز علماء الهندسة الكهربائية والإلكترونيات على مستوى العالم، واسمه على كثير من الدوريات العلمية في هذا المجال. جاءته إحدى جمعيات علم النفس البريطانية وسألته يعني بكل علمك وتقنياتك الحديثة، ألا تستطيع أن تثبت لنا الإنسان فيه روح ولا مفهوش روح؟ قال أحاول. فبدأ ينزل إعلانات في الجرائد يطلب متطوعين، يقيس الطاقة المنبعثة من أجسادهم وسمى باسم الطاقة الحيوية.
0: نعم.
1: ميتابوليك إنرجي، وتقاس بالسنتيمتر المربع، ويقول إذا مات هذا الإنسان أهله بلغوه في الحال فيسرع الذهاب إلى بيته، يقيس الطاقة المنبثقة من جسده هل فقد شيئا أم لا.
0: نعم.
1: فجاءه شاب مصري من النابهين يعني، قال له بروفيسور أليسون أنت تتعب نفسك وتتعب الناس بدون طائل. قال له إيش البديل؟ يعني ماذا يمكن أن أفعل حتى أثبت أن الإنسان يفقد شيء عندما يموت؟ قال له والله البديل سهل جدا. قال له ما هو؟ قال له قص فرق الطاقة بين الإنسان الواحد يقظا ونائما. قال له ما علاقة اليقظة بالحياة والنوم بالموت؟ قال له والله أنا لا أدري، ولكن القرآن الكريم يساوي بينهما. وجاءه بالآية القرآنية الكريمة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فاندهش الرجل، هل صحيح القرآن يقول هذا الكلام؟ قال له نعم. أتى له بترجمة معاني القرآن الكريم وأطلعه على هذه الآية، فبدأ الرجل يقيس فرق
0: يعني الآيات تسوي بين من يموت وبين من ينام.
1: نعم.
0: جميل.
1: بدأ يقيس فرق الطاقة في الفرد الواحد يقظا ونائما، وجد أنه فعلا عند النوم يفقد الإنسان شيء من الطاقة المنبعثة من جسده. فكانت
0: وزنا أو
1: لا يعني حجما كم الطاقة أو كم الطاقة
0: نعم.
1: يعني يقاس كهربائيا
0: بمعايير خاصة
1: نعم. فجاء إلى القاهرة وأعلن إسلامه بهذه الآية وحدها، وحفظها أحسن من العرب، كان يرددها باللغة العربية الفصحى أفضل مما يرددها العرب، وغير اسمه إلى عبد الله أليسون، وله موقع على الإنترنت. كان إسلامه حدث كبير يعني بآية واحدة.
0: سبحان الله.
1: أنا ذكرت حديثا نبويا شريفا في جمع من العلماء، والحديث يمكن كلنا قرأناه ولم نتوقف عنده. والله قام هذا الرجل قائما من مقامه وقال في هذا الجمع: لو لم يقل محمد إلا هذا الحديث وحده لكان كافيا لشهد له بالنبوة.
0: اللهم صل.
1: والحديث سئل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، هذه المغارب أين تذهب وهذه المشارق أين تذهب؟ قال: هي على رسلها لا تبرح ولا تزول، تشرق على قوم وتغرب عن قوم، فقوم يقولون أشرقت وقوم يقولون غربت.
0: الله.
1: حديث في غاية البساطة.
0: نعم.
1: يعني ما دمنا كنا نتحدث عن الشمس واللحظات.
0: نعم.
1: فالرجل يقول لهذا الحديث يؤكد كروية الأرض ودورانها حول محورها أمام الشمس، وتبادل الليل والنهار، وميل محور دوران الأرض أمام الشمس. يعني قيم كثيرة. قال: ما نعرف محمدا ذلك قبل 400 سنة غير الله سبحانه وتعالى. فأقول يا أخي الكريم، أنا أثناء حرب الخليج سنة 90، حرب الخليج الأولى، جاء الأمريكان وأحلافهم إلى المنطقة العربية مستعلين بعددهم وعدتهم، 500,000 جندي بآلة عسكرية لم تستخدم من قبل على الإطلاق. وكنت وقتها أعمل أستاذا في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران، ونزلوا في المطار، والمطار كان مفصولا عن الجامعة بسلك شائك، فكان لابد أن نلقاهم. وسمعت والله بأذني يعني هاتين قيادتهم يقولون: هذا البلد الذي يحرم بناء الكنائس ويمنع نشاط التنصير ويحول دون خروج المرأة سافرة على الشارع، سنجبره على ذلك بالقوة.
0: الله أكبر. فضيلة الدكتور، دعني استكمل هذه العبارة بالذات. سنتحدث عن تجربة فضيلة الدكتور زغلول النجار مع القوة الأمريكية التي دخلت أراضينا قبل فترة من الزمن. فضيلة الدكتور، ماذا عن هذا اللقاء؟
1: كنا نقول أن هؤلاء الأمريكان جاءوا إلى المنطقة مستعلين بعددهم وعدتهم، وكانوا يقودون السيارات بدون لوحات، وتحدث حوادث ولا يستطيع أحد أن يحاسبهم عليها.
0: نعم.
1: كانوا يدخلون المساجد بالقوة، بقوة السلاح يعني، بعض النساء حتى بغير زي يعني مناسب لدخول مكان للعبادة. فجاءنا الطلبة يعني مستائين استياء شديد، وقالوا: نحن نريد أن نقاتل هؤلاء الناس. بأي أسلحة تقاتلونهم؟ هؤلاء دخلوا بإمرة حكومتكم، وأي تعرض لهم يضعكم تحت طائلة القانون. قالوا: نضطرهم إلى أضيق الطريق. طب هم يركبون سيارات مصفحة ودبابات وأنتم سياراتكم مدنية، من الذي سيغلب؟ قالوا: يعني نتفرج عليهم. لا تتفرج عليهم،
0: يعني نضطرهم إلى أضيق الطريق. هذا نعم. جزء من حديث نبوي.
1: نعم.
0: يعني
1: نعم.
0: هذا ربما نعم. يكون له نعم. تفصيل.
1: نعم. نعم. فقدروا مدعوهم للإسلام فضحكوا. ندعو من؟ قدرهم يعني ابحثوا عن أحد ضباط الاتصال الذين يتعاملون معهم، وكلفوه أن يسألهم هل يحب أن يسمعوا شيئا عن حضارة هذه البلاد. قلت: لا تقولوا الإسلام بطريقة مباشرة حتى لا يرفضون. فرحبوا، لأنهم كانوا جالسين في حالة من حالات الاستياء النفسي الشديد لانعدام كل وسائل الترفيه التي يتعودوا عليها يعني. فرحبوا. ذهبنا إليهم أنا وغيري من أساتذة الجامعة، وبعض الإخوة من أرامكو ومن سكيكو ممن يجيدون الحديث عن الإسلام باللغة الإنجليزية. في خلال 3 شهور أسلم أكثر من 20,000 شخص، من لواءات إلى جنود، ومن بيض إلى سود، ومن رجال إلى نساء. والله، وكان كل واحد فيهم مسلم يقول: ما ذنب أبي وأمي أن يموت على الكفر، لأنكم كسالى لم تأتوا إلينا تبلغون بهذا الدين، وكان يجب علينا أن نغزوكم في عقر داركم حتى نسمع عن الإسلام.
0: الله.
1: وهي جملة والله سمعتها في أماكن كثيرة متفرقة، ليس فقط في هذا المكان
0: يعني. شيء من هذه الحوارات فضيلة الدكتور.
1: نعم. هم يسألون طبعا يعني عن فضل الإسلام على غيره من المعتقدات، فضل القرآن على غيره من الكتب، يعني إيه المبررات تجعلكم تقولوا أن القرآن أفضل من الكتاب المقدس الموجود بين أيدينا. نشرح لهم ذلك. فضل الإسلام على يعني الديانات المتاحة في العالم الآن. فكرته عن الإسلام فكرة محرفة تماما، يعني أنه دين متخلف وأنه دين رجعي. كنا نحكي لهم كيف أن الإسلام استطاع أن يقيم أعظم حضارة في تاريخ البشرية، والحضارة الوحيدة التي استمرت لأكثر من 10 قرون كاملة، وهي تجمع بين الدنيا والآخرة في معادلة واحدة. وأعطناهم نماذج من إسهامات الحضارة الإسلامية في وضع القواعد الأساسية للنهضة العلمية والتقنية المعاصرة. يسألون عن المرأة في الإسلام، وكانوا طبعا يتخيلون أن الإسلام قهر المرأة وأذلها، واتضح أن الإسلام هو أعظم نظام اجتماعي وديني أعطى المرأة حقوقها.
0: يعني ماذا عن الجانب العلمي؟ هل كان هناك أسئلة طبعاً مباشرة لك حول طبعاً الإعجاز العلمي؟
1: لا، يعني لم تكن أسئلة من القطاع العام منهم، لا أغلب الأسئلة من القطاع العام كانت أسئلة دينية أو اجتماعية.
0: نعم.
1: عن المرأة في الإسلام، عن تعدد الزوجات، عن منع الخمور، عن منع أكل لحم الخنزير، كهذا
0: الأسئلة. يعني دعني أتوقف عند هذه الناحية. يعني الكثير يتحدث ونحن نعيش أيام إنفلونزا الخنازير ونعاني من ويلاتها. أنا أسمع كثيرا عندما يتحدث العلماء وأنت على رأسهم عن موضوع الخنزير، تكون الإجابات من بعض الذين يشتغلون بالعلوم الطبية يقولون ما يتحدث به المسلمون عن ضرر الخنزير يعني يمكن أن يرد عليه بأساليب متعددة، منها أن أكثر من 1000 سنة 1500 سنة الناس تأكل الخنزير، لم يحدث أن سمعنا أن هناك أمراض نتجت عن ذلك، ولو كانت هذه الأمراض حقيقية لتوقفها، يعني هم يشعرون بصحته. الشيء الآخر الذي يتحدثون عنه بصراحة دكتور، يعني البعض يقول أن من حكمة تحريم أكل الخنزير أنه يأكل الروث ويأكل الأوساخ ويأكل هذه الأشياء. ماذا لو أتينا بخنزير وأبقيناه في حجرة مغلقة ولم نطعمه إلا الطعام النقي الطاهر الطيب؟ هل ينتفي بذلك تحريم الخنزير؟
1: أبدا أبدا لا ينتفي. أن الحكمة الإلهية يعني إذا حرم ربنا تبارك وتعالى شيئا فهو حرام حرمة مطلقة، وإذا باح شيئا فهو مباح. فأقول يا أخي الكريم أن إذا قال ربنا تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، طبعا العلم يحقق الآن صدق القرآن الكريم في كل إشارة من هذه الإشارات. وموضوع تحريم لحم الخنزير لا يحتاج إلى جلسة خاصة حلقة كاملة بنفسه، لكن في عجالة أقول: أولا الخنزير حيوان نجس، حيوان قذر، حيوان رمام، يأكل الجيف ويأكل النفايات. حتى لو يعني ربيته في وسط يعني يحول بينه وبين ذلك، هو في فطرته في تكوينه يعني يأكل ما يخرج هو نفسه، يعني لا تستطيع أن تغيرها مهما حاولت أن تضبط هذا السلوك، لا تستطيع أن تغيره. ثانيا، ثبت علميا أن دهن الخنزير وهو متلبس بلحمه لا يستطيع جسم الإنسان أن يستفيد به أبدا، يعني لا تستطيع المعدة أن تهضمه ولا يستطيع الكبد أن يخزنه، فيتجمع في جسم الإنسان كدهن خنزير ويؤدي إلى العديد من الأمراض، خاصة أمراض الدورة الدموية، يعني جلطات الدم، جلطات القلب، ضعف العضلة القلب أو سبب الأنجينا.
0: طيب يعني هذه الأمراض ألا يعرفها الغرب؟ ماذا يستمرون
1: أكمل لك يا أخي الكريم حاضر. يعني هذه قضية يعني ثابتة علميا. النقطة الثالثة وهي الأهم، أن نمط غذاء الخنزير يتوافق مع نمط غذاء الإنسان. فعلماء الحياة يقسمون الأحياء إلى 3 مجموعات: أكلات لحوم وأكلات أعشاب وأكلات لحوم وأعشاب، ويضعون الإنسان مع أكلات اللحوم والأعشاب، لأن الإنسان يأكل اللحوم كما يأكل الخضروات.
0: صحيح.
1: فالحيوان الوحيد الذي يأكله الإنسان وله نفس نمط الغذاء نفس نظام الغذاء هو الخنزير. فدورة الأمراض تكتمل بين الإنسان والخنزير كما لا تكتمل بينه وبين أي حيوان آخر. نتيجة لطبيعة الخنزير الرمامة، فجسمه عبارة عن مخزن لمسببات الأمراض.
0: ماذا تقصد بالرمامة يعني؟
1: يعني يأكل النفايات، يأكل الجيف.
0: أيوة. نعم.
1: يعني ما عنده اختيار في الأكل يعني. فيقول العلماء الآن أن بجسم الخنزير أكثر من 400 نوع من مسببات الأمراض: الفطريات، الفيروسات، البكتيريا، الديدان، أكثر من 400 نوع
0: التي تتشابه مع جسم الإنسان،
1: التي تكتمل دورتها مع جسم الإنسان. نعم. فطبعا من الذي يقول أنهم لا يعرفون أن لحم الخنزير ضار؟ هم يعرفون.
0: طيب
1: هم يعرفون، هم يعرفون أن الخمر ضارة ويشربونها، ويعرفون أن التدخين ضار ويدخنون، ويعرفون أن المخدرات ضارة ونسبة عالية منهم مدمنون على المخدرات. فالإنسان عدو نفسه، الإنسان لا يعرف مصلحته، ومن هنا كانت ضرورة الدين. فإذا أحل ربنا تبارك وتعالى طعاما أو شرابا أحللناه، وإذا حرمه حرمناه.
0: يعني فضيل الدكتور يبقى تساؤل ربما عند المؤمنين أنفسهم. ما دمنا نتحدث عن الخنزير، لماذا خلقه الله عز وجل إذا كان بهذا الضرر؟ وهذه يعني لا أعتقد أن هناك شيء في الكون جعله الله عبثا
1: أبدا.
0: فلماذا أبداً خلقه الله؟
1: خلقه ربنا تبارك وتعالى لينظف الأرض من النفايات والجيف، ليس لطعام الإنسان.
0: الله أكبر.
1: هو له دور في تنظيف البيئة، ولذلك هو حيوان بري أصلا، استأنسه الإنسان قصرا وقهرا. وحيوان بري.
0: ماذا تعني استأنسه الإنسان قصرا؟
1: يعني رباه، يعني أخذه.
0: أو في الأصل يجب أن لا يربى في
1: البيوت أبدا.
0: هو
1: نعم
0: يسير في الأرض.
1: نعم، يعني قد يكون الخنزير هو سبب إنفلونزا الطيور، قد يكون هو سبب إنفلونزا الإنسان، قد يكون هو سبب كثير من الأمراض التي لا يعرف لها أصل إلى الآن، لأن مجرد تربيته في وسط بشري مصيبة كبيرة. يعني أنا والله عندي فيلم صوره الأمريكان لمعدة أحد الذين يأكلون لحم الخنزير، والله يعني مزرعة للديدان، مزرعة للحشرات، مزرعة للفيروسات، عفوا الفيروسات والفطريات، يعني شيء مفزع للغاية. فأقول يا أخي الكريم، لم يحرم ربنا تبارك وتعالى شيئا عبثا أبدا، ولم يخلق شيئا عبثا. الخنزير له دور في البيئة، يطهر هذه البيئة من النفايات والجيف، ويلعب دورا هاما كما تلعبه بعض الحشرات زي الذباب زي البعوض زي إلى آخره. فلم يخلق ربنا تبارك وتعالى شيئا عبثا على الإطلاق، ولم يحرم شيئا تحريما عبثيا، لأن الله أجل وأكرم وأعز من ذلك.
0: هل واجهت مثل هذا السؤال في تجوالك؟
1: نعم.
0: هل صادفت أن
1: نعم.
0: اجتمعت بأناس نعم. يربون الخنازير؟
1: نعم.
0: في
1: يعني أنا طبعا كنت في رحلة جيولوجية وأنا في بريطانيا سنة 61 ميلادي، كنت يعني في صحبة عدد كبير من غير المسلمين، فبدأوا يسألون لماذا تحرمون أكل الخنزير؟ قلت حيوان قذر نجس. قال طيب أنا أخذك نفرجك على مزرعة خنازير، ما في أنظف من كده. قلت طيب. ذهبنا إلى المزرعة، وكانت الخنازير موضوعة في صناديق من الخشب حتى يقللوا من حركتها، حتى تكتمز لحما وشحما، ويدقون لها ناقوسا
0: بين قوسين. هل هذه الرحمة بالحيوان؟
1: نعم، هذه الرحمة بالحيوان. نعم نعم.
0: لا حول ولا قوة.
1: يدقون ناقوسا فتخرج للأكل، فإذا سرب من الجرذان هجمت عليها الخنازير تأكلها، وسال الدماء من أفواهها، فعادوا خائبين. والله لم يحدثوني في هذا الموضوع مرة ثانية، مع أنهم كانوا يتنظرون على المسلمين أنهم يحرمون أكل لحم الخنزير. بعض الخنازير والله أكلت روثها أمامهم، أكلت روثها أمامهم. فيعني يعني هو حيوان بطبيعته التي فطره ربنا تبارك وتعالى حيوان رمام، يعني ولا تستطيع أن تغير هذه الفطرة مهما جاهدت في تربيته تربية خاصة.
0: يعني فضيلة الدكتور، هذه المواضيع وأكثر هي يعني من المواضيع الحساسة، وربما يعني أثرت هذا التساؤل لأن الكثيرين يعتقد أن هناك تفريق بين الحكمة والعلة.
1: نعم.
0: يعني عندما نقول أن العلة هي هذا الطعام، ربما تنتفي هذه العلة وبالتالي ينتفي الحكم.
1: نعم.
0: أما عندما نقرأ هذه الحكم الربانية من وراء التحريم،
1: نعم،
0: إن شاء الله نصل إلى حقيقة. هناك بعض العلماء من وقف أمام الدكتور زغلول النجار ليعلن أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهو على أعلى درجة علمية يمكن أن يرقى إليها علماء معاصرون. سنتابع ذلك في الحلقة القادمة بإذن الله من برنامجكم أفلا يعقلون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محمد بن سيرين. قال هشام بن حسان: ربما سمعت بكاء محمد بن سيرين في جوف الليل وهو يصلي. أنتم تعلمون يا أخوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث السبعة: سبعة يظلهم الله في ظله، رقم سبعة: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس المسلمين. هلا إذا واحد بيناتنا شاعر قلبه أو عينه جافة، دمعه عزيز، شو يعمل؟ مرات نحن منقول إنه أخس عرجال، الرجال بيبكوا. أي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرجل الرجال، خوفا من الله بكى، وشوقا إلى الله بكى، وحنانا على ابنه إبراهيم بكى، وحنانا على أصحابه بكى. إذا واحد شايف يعني دمعته عزيزة أو دمعته فيها قحط، شو يعمل؟ رقم واحد: تخفف من الشهوات المباحات، الأكل الكتير والشرب الكتير والضحك الكتير واللبس الكتير والحكي الكتير والنوم الكتير، هذا في الغالب يعني يجعل على القلب طبقات، بيصير صعب يعني اختراق حجب القلب بتصير صعبة. فنصيحة يا أخوان: خير الأمور الوسط، الشبع الكثير غير محمود، والجوع الشديد غير محمود، وخير الأمور الوسط. أنت لو معك كل شيء بس أنت خذ من الدنيا يعني ما تحتاجه وكن معتدلا. الإكثار والإفراط والترف غير محمود وغير مشكور. فإذا واحد في قحط بعينه ماذا يفعل؟ عليك أولا بالتخفف من الشهوات المباحات. رقم اثنين: عليك بحضور مجالس الذكر الجماعية. مجلس الذكر الفردي فيه مخالفة للنفس أكثر، بس مجلس الذكر الجماعي فيه شد روحي أكثر، لأنه أحيانا ببركة واحد من الجالسين الله بيفيض على المجموع. عليك بصلاة الجماعة، صلاة الجماعة ببركة واحد من المصلين الله بيفيض على كل الجالسين. فواحد: تخفف من الشهوات المباحات. اثنين: عليك بمجالس الذكر الجماعية. ثلاثة: أكثر من ذكر الله. مع أكثر من ذكر الله، لأن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، وإن جلاءها ذكر الله. لكثرة الذكر يجلو الله قلبك، وتلاقي بعد حين غير صارت عينك يعني تدمع. فمحمد بن سيرين قال: ربما سمعت بكاء محمد بن سيرين في جوف الليل وهو يصلي. وعن أنس بن سيرين، هذا أخوه لمحمد، قال: كان لمحمد بن سيرين سبعة أوراد يقرأها بالليل، فإذا فاته منها شيء قرأه في النهار. يعني هو عامل لنفسه وظيفة، سبع أشياء كل يوم لازم يؤديهم بالليل، ممكن يكون جزء قرآن، يعني هذا واحد، ألف مرة لا إله إلا الله هذا اثنين، مئة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثلاثة، ركعتين قيام ليل هذا أربعة، ركعتين تهجد هذا خمسة، يعني هيك له سبعة أوراد، سبعة مخصصات يقرأها في الليل. قال: فإذا فاته منها شيء قرأه في النهار. في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن شيء من حزبه أو ورده فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما يعني قرأه في وقته. فتقضى، من هنا العلماء قالوا النوافل تقضى. يعني أنا متعود صلي أربع ركع قيام ليل، بسبب من الأسباب اليوم كنت تعبان جدا، نمت ما فقت، شو بدي أعمل؟ وقت الضحى بعد ما أصلي الضحى صلي ركع، نويت أن أصلي ركعتين سنة قيام الليل قضاء. الله أكبر. هنا بعدين أمر يعني عودت عليه ربك فلا تتركه. أنت متعود كل يوم تصلي ركعتين تهجد، اليوم ما فقت صليهم بوقت الضحى قضاء. متعود كل يوم ألف مرة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تنام، اليوم ما ساويتهم صليهم بوقتهم. فالأولياء يحافظون على أورادهم وعلى أذكارهم.
وقال مهدي: كنا نجلس إلى محمد فيحدثنا ونحدثه، ويكثر إلينا ونكثر إليه، فإذا ذكر الموت تغير لونه واصفر، وأنكرناه وكأنه ليس بالذي كان. بيخافوا هذول الأولياء، بيخافوا كثير إنه هلأ بده يموت، سيقف بين يدي الله، شو بده يصير؟ وين بدهم يأخذوني، على اليمين لما على الشمال؟ وقال أبي: كان الرجل إذا سأل ابن سيرين عن الرؤيا قال: اتق الله عز وجل في اليقظة ولا يضرك ما رأيت في المنام. أنتم بتعرفوا في كتاب تفسير أحلام موجود بالسوق اسمه تفسير ابن سيرين، وهو ابن سيرين مشهور بتفسير الأحلام، على أنه هذا الكتاب وهو أصح ما ورد من تفسير الأحلام عن ابن سيرين، لأنه كان يعتمد على تفسير من القرآن الكريم أو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، غير أن الكتاب الموجود اللي بينباع بالسوق اسمه تفسير ابن سيرين أو تفسير المنامات لابن سيرين، نسبته إلى ابن سيرين ليست موثوقة، يعني مو كل شيء تقرأه فيه. وعلى كل الأحوال القاعدة قالها ابن سيرين: اتق الله في اليقظة ولا يضرك ما رأيت في المنام. مرات واحد بيشوف منام ما بيحبه، بيشوف منام بيخاف منه، بيشوف منام بيلبكه، فابن سيرين كان يقول: انت ما عليك، اتق الله في اليقظة ولا يهمك ما رأيت في المنام. وقال ابن حبيب: مر ابن سيرين برائس قد أخرج رأسا فغشي عليه. رائس بياع روس، شوفوا باب السريجة هيك بياعين روس، فهذا بياع الروس حاطط راس هيك على الطاولة يعني للبيع. ابن سيرين شاف المشهد غشي عليه. ليش غشي عليه؟ خاف انه هذا سلخوه، هذا الخروف سلخوه وشووه وطيروا له راسه وحاطين له ياهم. الله يجيرني ما انا يوم القيامة من ذنوبي من اخطائي يسلخوا لي جلدي ويسلخوا لي راسي وانشوى شوي. على هذا عم يتكرر معنا، معظم الاولياء يعني الذين مروا معنا في حديث عن الخوف، هن كلهم، لانه الله عز وجل قال: وخافوني ان كنتم مؤمنين، انما يخشى الله من عباده العلماء، على قدر علم المرء يعظم خوفه. وعزتي وجلالي لا اجمع على عبدي امنين ولا اجمع خوفين، فاذا امنني في الدنيا خوفته في الاخره، واذا خافني في الدنيا امنته في الاخره. طبعا الخوف المراد به خوف يمنعك عن المعاصي. هلا انا بدي اقول لكم ليش الناس ما بتتجاوز الاشاره الحمراء اذا الشرطي واقف؟ خوف، خوف من العقوبة. وإذا ما في خوف، أنا هلا أنا وجاي لعندكم في سيارة النمر تبعها غريبة عجيبة، يعني نحن واقفين على إشارة مرقت، هي صاحب الإشارة ما بيخاف، لذلك ما بيلتزم بالقانون، شايف؟ ما في خوف. ليش الخوف؟ الخوف بده يحجزك عن المعصية. الخوف مو هدف منه خوف إنه أنا يصير معي رهاب وما عاد أحكي مع الناس وما عاد أقعد مع الناس وما عاد أنزل على شغلي، لا، خوف يمنعك عن المعصية، وخوف يدفعك إلى الطاعة. وهو الله عز وجل بيخوف يا أخوان، شيء مخيف جدا والله. الذي يقرأ سير العباد وأخبار البلاد في شيء مخيف، قرى كاملة تكون قائمة تصبح صباحا خاوية على عروشها، رجل بيكون شديد قوي عتيد له مكانة له منزلة تجعه يعني شيء من جسمه، بيروح لعند الطبيب بيقول له: نسأل الله السلامة، معه مرض شديد، مرض ساري، بتلاقيه كن وقعد وصار يبكي وما له عرفان شو بده يساوي. أنا قلت لكم مرة في أخ شيخ، والله حكى لي شغلة، هو داعي إلى الله وعنده إخوان يعني يعملون معه في الدعوة، قال لي: أنا في كل سنة باخذ الاخوان القريبين مني، هم رجال يعني، باخذهم الى مشفى المجانين، اللي منساوي خروف
بنساوي صفيحة وبنطلب في يعني من مع مدير المشفى انه نحن بدنا نقدم لهم لهؤلاء يعني هيك غدا صفيحة، بس اذا ممكن تسمح لنا بدنا نفوت كمان نفوت نقعد معهم. طبعا هو اداريا هذا غير مأذون به، بس يعني فيما يبدو في صلات معينة. اللي بندخل قال لي والله يا دكتور نطلع كلاتنا باكين، كلنا ولا واحد كله عم يبكي. قال لي وهالدرس بيضلوا مستمر معنا شي شهر شهرين، لأنه بيشوف هاد فلان الفلاني ابن فلان ابن عيلة اسم كبير، هاد كاين أستاذ بالجامعة وكذا، هاد طبيب، هاد غني، هاد فقير، هاد ضعيف، هاد قوي، هاد رتبة. تسمع شو عم يحكي شو عم يتصرف؟ يا لطيف، الله بيخوف، الله بيخوف. لذلك قال وخافوني إن كنتم مؤمنين. نصيحة يا أخوان يا شباب يا رجال يا أخوات، ما أحد يعتد بشيء أبدا، لا بمالك ولا بجاهك ولا بعلمك ولا بأسرتك ولا بعباداتك. قول أنت من جماعة لا إله إلا الله، دخيلك يا رب أنت أعطني. فابن سيرين بخاف، شاف رأس غشي عليه. توفي ابن سيرين سنة 110 بعد الحسن بمئة يوم، وهو ابن نيف 80 سنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم عجل لنا بالفرج بفضل الفاتحة.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الذي يراك حين تقوم. يقول الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. إنه سبحانه يراه وهو يقوم في الليل وحده مناجيا ربه داعيا إياه تاليا لكتابه، ويراه حين يقوم مصليا مع الناس يأتمون به يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده. إنها معية فيها مزيد من الخصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن سائر المؤمنين لهم شأن خاص مع ربهم عز وجل حين يقومون بين يديه. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يتنخمن أحد قبل وجهه في الصلاة. ما أعظم فضل الله وإحسانه لعباده يكون قبل عبده المؤمن إذا صلى، بل الأمر أعظم من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الله في علاه وجلاله وكماله يقول عن عبده: حمدني، مجدني، أثنى علي، هذا بيني وبين عبدي. أي شرف أعظم من هذا الشرف؟ وأي كرامة أعظم من هذه الكرامة؟ يصلي العبد المؤمن فيناجي ربه عز وجل

فيكون الله تلقاء وجهه ويشرفه سبحانه بهذا الوصف الرفيع: عبدي. ولو لم يكن في الصلاة حسنة واحدة، ولو لم يكن فيها إلا هذا اللقاء مع الله عز وجل وهذا المقام العظيم، لكان حافزا للعارفين للإقبال عليها، كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن عمل يدخله الجنة: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وقال صلى الله عليه وسلم لمن سأله مرافقته في الجنة: أعني على نفسك بكثرة السجود. حين يتأمل المؤمن هذا المعنى العظيم يقبل على صلاته بقلبه قبل بدنه، ويترك أفكاره وراء ظهره، يقبل على مناجات الله عز وجل ليجد لذة المناجاة وحلاوة الطاعة، وتعلو درجته عند خالقه ومولاه. ولذلك كان شأن الصلاة لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. يجتهد في رعايتها وحسنها، وهو يستحضر قرب الله عز وجل واطلاعه وعلمه سبحانه وتعالى. فهنيئا لكم أيها المصلون العابدون أن من الله عليكم بهذه المنة العظيمة والنعمة الغالية، مناجاته سبحانه والأنس به عز وجل. جعلنا الله وإياكم من عباده الصالحين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين، وأحبكم في الله أجمعين. لا نزال أيها الأحبة في الآية الأولى من سورة الحجرات. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. اتقوا الله، هذه يعني تلازمك كملازمة النفس. اتقوا الله، هذه تلازمك كملازمة وجيب قلبك وضربات قلبك. إذا قلبك يتوقف ونفسك يتوقف، تتوقف التقوى. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالط الناس، وفي قراءة وخالق الناس بخلق حسن. هاي صفات المؤمن اللي ربي يناديه في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ويأتي بصفة السمع، ويأتي بصفة العلم، تحذير وتنبيه، وأنه سبحانه وتعالى لا يشغله سمع عن سمع، ولا يشغله علم عن علم، وأنه سبحانه وتعالى يعلم عنك قبل أن تخلق، بل علم عنك وأنت في سفينة نوح جينات، ولهذا خاطبك فقال: حملناكم في الجارية. الخطاب لكم أنتم، وليس لنوح فقط والمؤمنين اللي معاه، لأنتم كنتم معاه محمولين. الله، يعني الله ذكرنا من ذاك الوقت التاريخ البعيد يوم كان أعمار الناس آلاف سنين. الله أكبر. لا بل قبل ذلك، يعني من يوم أن خلق آدم من طين بيديه سبحانه، لا قبل خلق آدم، فالله سبحانه وتعالى علمه أحاط بكل شيء. لا إله إلا الله. إذا انتبه أيها الحبيب، فالقضية خطيرة، ويعني تقوى الله هذه معاك في كل مكان. تعال على سبيل المثال قضية إصلاح ذات البين مثلا في سورة الأنفال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله. شوف يا تهني: وأصلحوا ذات بينكم، يات في الوسط، وأطيعوا الله ورسوله، يات في الأخير. ها، يعني إذن إصلاح ذات البين لا يتحقق إلا إذا كان عن يمينه تقوى الله، تقوى الله، وعن يساره أطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ولهذا كثير من المؤتمرات التي عقدت قمم وإلى الآن الأمة في تمزق وتشرذم، وكأنهم عندما يأخذون هذه المؤتمرات التحول بسبب أعداء الدين إلى مؤامرات، ويتفقوا فيها على أن لا يتفقوا، وهذه كارثة. طبعا الجماعة رحمة، الجماعة قوة، والفرقة عذاب. يجب أن ننتبه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، احترموه كرسول، وقروه كرسول، عزروه وقفوا معه كرسول صلى الله عليه وسلم، نعم أيدوه كرسول صلى الله عليه وسلم، خذوا منه مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي، هكذا كان يقول عليه الصلاة والسلام. لهذا الصحابة رضي الله عنهم كانت عندهم هذه الحساسية العجيبة، يعني حتى في قضية الأكلة اللي يأكلونها يروحون يسألون، والرسول عليه الصلاة والسلام يعني يسأل أسئلة أجوبتها سهلة، لكن ما يجاوبون، ما يجاوبون احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يظنون أنه سيغيرها. يعني يقول لهم في الحج يعني عن الشهر اللي هم فيه والبلد اللي هم فيه، هم ماذا يقولون؟
قالوا الله ورسوله أعلم. قال أليس البلد بلد الحرام؟ قالوا بلى. قال أليس هو يعني الشهر الحرام؟ قالوا بلى. من يعرفون لكن احتراما وتوقيرا ما يقدمون بين يدي حتى الأمور اللي هم يعرفونها رضي الله عنهم. فقال يعني إن حرمة دمائكم وأموالكم كحرمة يومكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد، يرفع إصبعه السبابة ويحطها عليهم يشهده. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. وأرجو مراجعة المتقين وما للمتقين في القرآن والسنة، راح تجدون الأعاجب. يعني بمعجم معجم كلمات القرآن وآيات القرآن، بعدين افتح على كلمة التقوى وبعدين شوف ماذا لهم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وفي مقعد صدق عند مليك مقتدر إلى آخره من الصفات العظيمة. وكل ما تأتي إلى صفة من صفات المتقين تلبس بها واعمل بها واعمل إحصائية. يعني يا حبذا لو تكون عندك مفكرة وقلم وتبدأ تكتبهم فوق للمتقين اللي الله ذكرها في أول سورة البقرة، هدى للمتقين، بعدين 1 2 3 4 5 إلى أن تحصي ما للمتقين عند الله في الكتاب والسنة، يا الله تطلع بخير وبفضل عظيم. عندما تبدأ تحول هذا من الجانب النظري إلى الجانب العملي السلوكي التعبدي. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يا بنت إذا قال لك والدك تحجبي هتقول والله أنا ما تحجب لما نقتنع. إيش تقتنعي؟ إيش تقتنعي؟ تحجبي يا بنت تقتنعين في قضية أمر الله ورسوله؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمره. لا يمكن. الشعار سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ومثل اليهود، اليهود قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم والعياذ بالله. فالمسلم والمسلمة والمؤمن والمؤمنة شعارهم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أني راح تعرف أن الله ما راح يكلفك ما لا تطيق. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وهذا الدعاء العظيم في آخر سورة البقرة يقول الله كل ما دعيت أجبت فعلت أجبت فعلت إلى أن تختم، فيكتب الله لك الثواب العظيم عند الله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وإلى اللقاء، شكرا لكم مع الآية الثانية من سورة الحجرات. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: يعلمون.
1: يوم الجمعة يوم عيد جعله الله للمسلمين، فهو خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وهو يوم اختص الله به هذه الأمة فهداها إليه. وفي الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. ولهذا اليوم آداب ينبغي على المسلم أن يحرص عليها، منها الاغتسال، لقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. التطيب والتسوك ودهن الشعر، ارتداء أحسن الثياب وأجملها، التبكير إلى صلاة الجمعة، ترك إيذاء المصلين بتخطي رقابهم أو التفرقة بينهم، قراءة سورة الكهف، التماس ساعة الإجابة. وأرجح الأقوال فيها وقتان: الأول آخر ساعة من يوم الجمعة قبل غروب الشمس، الثاني ما بين بداية خطبة الجمعة إلى انتهاء الصلاة. الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها، قال صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا.

0: خطاك نسيت.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير
2: تابع المسيرة إلى الله
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير
2: يعني أن نصدع بالحق
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح
0: معكم نواصل المسير
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله
0: نواصل المسير
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم نواصل المسير
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله فلنتابع وإياكم
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلما طال الأمد على الناس بينهم وبين مصادر الهداية الإلهية قست قلوبهم ونسوا ربهم وصنعوا لأنفسهم آلهة أطاعوها وعبدوها وكان من رحمة الله بالناس أن يبعث الرسل تترى لتعيد الناس إلى صراط الله المستقيم لقد عبد الناس فيما عبدوا من دون الله بشرا مثلهم أو حجرا شكلوه بصورة معتقدهم أو عبدوا آية من آيات الله الكونية ونسوا المكون لتلك الآيات فقوم نوح عبدوا آلهة ذكرها الله تعالى في القرآن بقوله في سورة نوح عليه السلام ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقوم إبراهيم كانوا يعكفون على أصنام من الحجارة صنعوها بأيديهم أو اشتروها ممن صنعوها فحطمها خليل الله إبراهيم عليه السلام بعد أن جادل قومه وأباه في شأنها واحتدم النزاع بين إبراهيم وقومه فهدده أبوه بالرجم والنفي والطرد من البيت وحكم عليه قومه بالموت حرقا بالنار لأنه حطم آلهتهم التي سألهم عن الحكمة من عبادتها هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون هل تسمعكم إن دعوتموها أو تنفعكم إن سجدتم لها أو تضركم إن هجرتموها وذكر الله تعالى ذلك في القرآن وكان جواب قومه لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ولكنهم على الرغم من إقامة الحجة عليهم أصدروا الحكم عليه بالإعدام وقد سجل القرآن ذلك الحكم فقال تعالى حكاية عن تصميمهم وإرادتهم قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين وعبد الناس في أيام إبراهيم عليه السلام الكواكب فراح يحاورهم بالأسلوب الاستقرائي للوصول إلى قناعة بأن شيئا من تلك الكواكب ليس بإله ولا برب، حينما قال إبراهيم في نهاية الحوار، وكان آخر الحوار الحديث عن الشمس وهي أكبر الكواكب المنظورة، فلما أفلت الشمس وغابت قال إبراهيم لقومه: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. واحتار نمرود بابل بما يواجه به خليل الرحمن، واستدعاه إلى مجلسه، وكان نمرود متألها، فأسأله إبراهيم منكرا عليه الدعوة لإله لا يعرفه نمرود. قال نمرود لإبراهيم: من ربك؟ فأجابه إبراهيم الذي لم يخضع للإله نمرود، قال: ربي الذي يحيي ويميت. وادعى نمرود أنه هو الذي يحيي ويميت، ولكن على طريقة المجرمين الذين يعبثون بأمن الناس وحياتهم، فيقتلون حينا ويعفون حينا آخر. فأراد إبراهيم عليه السلام أن يقطع حجة نمرود، فأخبره بأن الله يأتي بالشمس من المشرق، وطلب من نمرود عدو الله أن يأتي بها من المغرب. فلزمت الحجة نمرود، وصمت مبهوتا وأقر بعجزه. إن أمثال هذه القصص التي سردها القرآن على المؤمنين إنما تريد أن تعرف بالله الحق، فليس الإنسان بإله مهما بلغ ذلك الإنسان من العظمة في الملك والجبروت، أو مهما بلغ من الطهر والقداسة. فالألوهية ليست من صفات الناس، ولكنها ادعاء يجب أن لا يصدق، وإلا تحول الإنسان والمجتمع الإنساني إلى رهط من العبيد للجبارين من الناس، أو لواهمين مسلوبي العقول والأفهام أمام قداسة إنسان أو جمال صورة. وكما أنكر الله تعالى أن يكون فرعون إلها، كذلك أنكر في نفس القرآن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا، لأن هؤلاء لم يخلقوا شيئا، بل ولا يملكون لأنفسهم نفعا أو ضرا، بل ولا يملكون لأنفسهم موتا ولا حياة ولا نشورا. وقد حدد الله تعالى للناس حدودا يعرفون بها ربهم، لا يمكن أن يدعيها أحد من دون الله، تلزم الجميع الحجة وتنهي الصورة الوثنية بكلام فصل. فالرب هو الخالق، وغير الخالق لا يكون ربا. لذلك قال تعالى في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والرب هو الذي جعل الأرض فراشا للناس يعيشون على ظهرها، وجعل السماء بناء فوقهم، والرب هو الذي أنزل الماء من السماء، وهو الذي أخرج بالماء من الثمرات فجعلها رزقا للناس. فهل يعرف الناس ندا لله أو شريكا له في هذا الخلق أو الملك؟ إن تعريف الله تعالى نفسه بالقرآن أخرس جميع الأدعياء، وحدد للناس حدودا لا يمكن لأحد أن يدخل فيها شريكا لله ولا في واحدة منها. فأكبر إنسان محتاج إلى الله في وجوده، وفي العيش على أرضه، وفي الشرب من مائه، وفي التغذي برزقه وثمراته، والله عرف نفسه بأنه نزل القرآن على عبده محمد، فمن كان شاكا بالقرآن فليأتي بمثل القرآن أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله، وليتعاون مع كل أهل الأرض في الإتيان بسورة واحدة أو بمثل سورة واحدة من سور القرآن، فإن ثبت عجزه وعجز الناس عن ذلك فعليه أن يتقي عقاب الله الذي أعده للكافرين. وهذه الآيات شاخصة في الأرقام، وأرقامها بحسب التسلسل، أي الآية 21 إلى 24 من سورة البقرة، وهي في قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فليس بعد التعريف القرآني بالله من تعريف، فكل ما ذهب إليه الفلاسفة والمتكلمون والمهتدون والضالون من تعريف يظنونه أهدى من تعريف الله بنفسه هو تقديم بين يدي الله ورسوله من المؤمنين، وادعاء لا أساس له من أهل الضلال الذين لا يعرفون أنفسهم فكيف يعرفون الله. ولولا فضل الله على الناس في وصف نفسه لهم حتى يتجنبوا عبادة غيره، لقد سأل فرعون نبي الله موسى وأخاه هارون عن ربهما، فقال القرآن في الجواب على لسان الرسولين الكريمين: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وسأل كفار مكة رسول الله أن يصف لهم ربه، فأنزل الله تعالى على رسوله سورة الإخلاص وصفا من الله تعالى لنفسه على قلب محمد، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، إنه الأحد الذي لا شريك له، والصمد الذي لا يستغني عنه أحد، والذي لم يتخذ زوجة ولا ولدا، وليس له والد، لأن الولادة والوالدية هي ثمرة الزوجية، والله أحد لا زوج له ولا شبيه له، وهو المستغني ولا يستغنى عنه. فهل تعرفون موصوفا بهذه الصفات إلا الله؟ إن من نعم الله علينا أن يعرفنا بخالقنا حتى نعرف أننا مخلوقون، ولولا فضله علينا ما عرفنا أنفسنا ولا مهمتنا التي من أجلها خلقنا ولا مصيرنا الذي نؤول إليه. ولكن رحمة الله تعالى وحدها هي التي كشفت لنا أسرارا من الغيب كان يستحيل على الإنسان أن يكتشفها أو أن يستشفها، لأنها خارجة عن حدود قدرته وحدود علمه. لذلك كان الفارق بين المؤمنين والكافرين هذه النقطة ألا وهي الإيمان بالغيب، والتي هي أول صفات المؤمنين المتقين في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. اللهم مزيدا من الهدى بالقرآن نتعرف به على ربنا وخالقنا ورازقنا وهادينا ومحيينا ومميتنا وناصر المؤمنين منا وحامد الشاكرين ومعاقب المذنبين ومعذب المجرمين وهو ملك يوم الدين. نسألك الهداية إلى صراطك المستقيم حتى لا تضل بنا صراط المغضوب عليهم أو نسلك دروب الضالين. أنت الهادي فلا هادي سواك، اهدنا لما فيه سعادتنا في الدنيا والآخرة، ولا تشغلنا عنك إلا بك أو بطاعتك التي هي الانشغال بأمرك، حتى لا نرائي في صلاتنا أو زكاتنا أو جهادنا. اجعلنا من أهل الإخلاص الذين يصبرون على الحق وعلى العذاب في سبيل الله، ويسلكون طريق الجنة ولا يعبؤون بالمكاره

0: الصالحين وحسن أولئك رفيقا. وطهر قلوبنا من الشرك الأصغر والأكبر، فلا نعمل عملا من أجل كسب العاجلة في ضياع الآخرة، ولا نقدم حبا على حبك حتى تكون أحب إلينا من آبائنا وأبنائنا وأمهاتنا وأقوامنا وأحزابنا وأزواجنا وطوائفنا، وحتى نبغض الكفر حتى يؤمن أهله، وأن نحب المؤمنين ولو كانوا من قبل كافرين. وهيئ لنا العلماء الأمناء الذين يهدون بهديك وهدي نبيك بعيدا عن الضلال، وجنبنا ضلال المنافقين من العلماء والظالمين من الحكام والمرائين الغشاشين من الأصدقاء والأقرباء، حتى لا نرى في ضال أخا لنا ولا في مؤمن عدوا لنا. وكن معنا واهدنا ويسر الهدى لنا، فإنك أنت الحق وأنت الهادي إلى صراط مستقيم. لك الحمد في الأولى والآخرة، ولك الحكم وأنت أحكم الحاكمين، والحمد لك في كل آن وحين. والسلام على من اتبع الهدى وخشي الرحمن بالغيب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.
1: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فنتابع حديثنا من هدي الإسلام ونحدثكم عن منهاج التربية الصالحة. قال بعض المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا له صف لنا ربك، وصف لنا أمن ذهب هو أم من نحاس أو من صفر. وفي رواية أنهم قالوا له انسب لنا ربك، شو بيقربك يعني. فأنزل الله تعالى قوله في سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله تعالى واحد وتر، لا شبيه له ولا مضيق ولا صاحبة ولا ولد ولا شريك، وهو الدائم الباقي والسيد الذي يقصد إليه في الحاجات، وهو المستغني عن كل أحد، بينما كل أحد محتاج إليه، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لله. لننتقل بكم إلى الترغيب في النكاح، أي في الزواج. قال الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك لمحمد عليه الصلاة والسلام وجعلنا لهم أزواجا وذرية. روي أن اليهود عابوا على النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الأزواج وعيروه بذلك، وقالوا ما نرى لهذا الرجل همة إلا النساء والنكاح والزواج، ولو كان نبيا لشغله أمر النبوة على النساء. فأنزل الله تعالى هذه الآية وذكرهم أمر داود وسليمان، شو كان عندهم أولاد عليهما الصلاة والسلام، وهما من أنبيائهم أي اليهود. وغاب عن هؤلاء الحمقى في الأولين وعن المستشرقين أعداء الإسلام في الآخرين أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة رضي الله عنها وهي في سن الأربعين بدون أولاد، وكان هو في ميعة صبا، أي في الخامسة والعشرين عليه الصلاة والسلام من عمره، ولم يتزوج غيرها حتى توفي. ثم تزوج بعدها من تزوج، صار عنده كثير نساء بعدما جاوز سن الكهولة، وكلهن ثيبات إلا عائشة رضي الله عنها عطاياها أبوها، وما تزوجهن إلا لحكم سامية، من أهمها تأليف القبائل على الإسلام بالمصاهرة، فالمصاهرة قرابة، ومن القرابة تنشأ المحبة، أليس كذلك؟ ولتكون زوجاته رضي الله عنهن معلمات للنساء أحكام دينهن، إذ المرأة لا تستحي من امرأة مثلها تسألها، أي في سؤالها عما يخص النساء من الأحكام كما تستحي من الرجل أطول من الرجال. نعود فنقول إن الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام بشر يأكلون ويشربون، ويقضون ما أحل الله تعالى لهم من شهوات الدنيا، وإنما خصهم الله تعالى بالوحي. وفي الحديث الشريف قال الأنبياء: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة أي المهر يعني الزواج فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء أي يقطع لشهوة النكاح. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر، تعطر والسواك والنكاح. وقال أيضا: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، نيال اللي عنده مرأة صالحة. وقال أيضا: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة، ما تخرب لبيته، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: من سعادة ابن آدم ثلاثة: المرأة الصالحة، والمسكن الصالح، والمركب الصالح. أدركنا الوقت للحديث صلة، فإلى اللقاء والسلام عليكم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الحي. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله جل جلاله هو الحي، أي الدائم في وجوده، الباقي حيا بذاته، وجوده ذاتي. أما نحن وجودنا متعلق بإمداد الله لنا، الباقي حيا بذاته على الدوام أزلا وأبدا. الله تعالى حي، وحياته صفة من صفاته زائدة على وجوده وبقائه، فهو دائم البقاء الذي لا سبيل إلى فنائه. والحي سبحانه وتعالى هو المتصف بالحياة كوصف لذاته. لذلك الحياة الحقيقية هي الحياة الذاتية لله عز وجل، ولا جهة سوى الله توصف بالحياة الذاتية. الله حياته ذاتية، أما حياتنا مستمدة من إمداد الله عز وجل. الحي جل وعلا هو الذي يكون على صفة تبقى له صلاحيته لمهمته، ولله المثل الأعلى. فإذا نظرنا إلى النبات فإنه عندما ينمو فمعنى ذلك فيه حياة، لأن النمو يحدث للنبات فتكون له صلاحية في مهمته. فإذا قطع النبات فإنه يفقد صلاحيته لمهمته تماما كما يموت الإنسان. إن كل شيء في الكون هالك وفان إلا الله، فهو سبحانه الخالد الذي له القضاء النافذ في الدنيا والآخرة، وإليه مصير الخلق أجمعين. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الحي، له الأسماء الحسنى للدعوة.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الظهر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. إخوة الإيمان والإسلام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم الذي يراك حين تقوم. يقول الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. إنه سبحانه يراه وهو يقوم في الليل وحده مناجيا ربه داعيا إياه تاليا لكتابه، ويراه حين يقوم مصليا مع الناس يأتمون به يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده. إنها معية فيها مزيد من الخصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن سائر المؤمنين لهم شأن خاص مع ربهم عز وجل حين يقومون بين يديه. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يتنخمن أحد قبل وجهه في الصلاة. ما أعظم فضل الله وإحسانه لعباده يكون قبل عبده المؤمن إذا صلى، بل الأمر أعظم من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الله في علاه وجلاله وكماله يقول عن عبده: حمدني، مجدني، أثنى علي، هذا بيني وبين عبدي. أي شرف أعظم من هذا الشرف؟ وأي كرامة أعظم من هذه الكرامة؟ يصلي العبد المؤمن فيناجي ربه عز وجل فيكون الله تلقاء وجهه ويشرفه سبحانه بهذا الوصف الرفيع: عبدي. ولو لم يكن في الصلاة حسنة واحدة، ولو لم يكن فيها إلا هذا اللقاء مع الله عز وجل وهذا المقام العظيم، لكان حافزا للعارفين للإقبال عليها. كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن عمل يدخله الجنة: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وقال صلى الله عليه وسلم لمن سأله مرافقته في الجنة: أعني على نفسك بكثرة السجود. حين يتأمل المؤمن هذا المعنى العظيم يقبل على صلاته بقلبه قبل بدنه، ويترك أفكاره وراء ظهره، يقبل على مناجاة الله عز وجل ليجد لذة المناجاة وحلاوة الطاعة وتعلو درجته عند خالقه ومولاه. ولذلك كان شأن الصلاة لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. يجتهد في رعايتها وحسنها، وهو يستحضر قرب الله عز وجل واطلاعه وعلمه سبحانه وتعالى. فهنيئا لكم أيها المصلون العابدون أن من الله عليكم بهذه المنة العظيمة والنعمة الغالية مناجاته سبحانه والأنس به عز وجل. جعلنا الله وإياكم من عباده الصالحين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله.
2: الوضوء من أجل وأعظم الأعمال اللي بتوصل قلب البني آدم بربنا، والحفاظ على الوضوء بيخلي الإنسان قوي على شطانه وقوي على أفكاره. ودي عقيدتنا في كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، إن الوضوء ليه سر، ويكفي إن الإنسان لما بيتوضأ بتخرج خطايا من كل عضو غسله، بتخرج خطايا مع نقط المية اللي بتنزل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث المشهورة عن فضل الوضوء. لكن الوضوء فيه حوالي سنن عايز أقولك عليها. أنا مش هكلمك عن سنن الوضوء بس، هكلمك عن السنن والآداب عموما اللي في الوضوء. أول سنة من سنن الوضوء إنك تتوضى زي النبي. أنت عارف إن الوضوء اللي يجزئ يعني ينفع تصلي بيه مذكور في القرآن في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يبقى أربعة بس هم الفرائض بتاعت الوضوء. لكن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ نحو وضوء هذا غفر له ما تقدم من ذنبه. هو سيدنا النبي في صحيح مسلم قال كده، الوضوء بيغفر الذنوب. طب النبي كان بيتوضأ ازاي؟ ودي أول سنة من سنن الوضوء، إنك أنت تتوضأ على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كان يغسل إيديه ثلاثة، وبعدين يدخل إيديه في المية ويتمضمض ويستنشق ويستنثر ثلاثة. المضمضة معروفة، والاستنشاق تشفط شوية مية بمناخيرك على قد طبعا ما تقدر يعني، وبعدين الاستنثار بإيدك الشمال تنزل المية دي بتنظف مناخيرك. ممكن تمضمض لوحده بثلاث غرفات من المية وبعدين تستنشق وتستنثر بعدها، أو تمضمض وتستنشق وتستنثر في نفس الحركة، فتقوم واخد ببقك ومناخيرك وتنزل من بقك ومناخيرك وانت بتتوضى. يبقى بعد ما غسل ايديه اتمضمض واستنشق واستنثر، ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثة، أو للشعر هنا لغاية الدقن ومن الودن للودن، ثم أدخل يده في الإناء فغسل يده إلى المرفقين ثلاثة. ده احنا بنسميه كوع، بس هو اسمه في اللغة العربية المرفق، فبيغسل لغاية هنا اليمين والشمال. ثم مسح رأسه فأقبل بهما وأدبر، أنت ممكن تمسح رأسك كلها أو جزء من رأسك زي ما العلماء قالوا. ثم بيمسح ودانه عليه الصلاة والسلام، بتبقى السبابة جوه الودن كده والإبهام وراء بينظف الودان. ثم بيغسل رجليه صلى الله عليه وسلم ثلاثة. ده شكل وضوء النبي اللي فيه الأجر الكامل والمغفرة. تاني سنة من سنن الوضوء إنك تعرف الوضوء سنة إمتى. يعني مثلا من سنن الوضوء إنك أنت تتوضأ قبل ما تخش تنام، وده ليه علاقة بسكينة الروح لما بتنام. وكان سيدنا أبو الدرداء يقول: من نام على طهارة سجدت روحه تحت العرش. فلما تصحى تصحى وانت ساكن مطمئن. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أخذ أحدكم مضجعه فليتوضأ. خش بس السرير وانت متوضي. الوقت التاني اللي سنة تبقى متوضي فيه هو قبل ما تقرأ قرآن. سنة مش فرض، انت ينفع تقرأ قرآن من غير ما تبقى متوضي، بس الأكرم والأكثر ثوابا انك انت كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. فسنة تتوضى قبل ما تقرأ قرآن. الوقت التاني اللي سنة تبقى متوضي فيه إذا أراد الرجل معاودة جماع زوجته. النبي قال كده عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم أهله، يعني جامع زوجته، فأراد أن يعود فليتوضأ. النبي قال كده عليه الصلاة والسلام، ودي من الآداب والسنن النبوية. وبرضو مرتبط بالمسألة دي لو واحد حب ينام وهو جنب. سيدنا عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: إذا توضأ أحدكم فليرقد. يعني لو الإنسان ما اغتسلش بعد الجماع وحب أنه ينام ويغتسل لما يصحى، الأقرب لله والأقرب لسكينة روح والأقرب لحفظه أنه هو يبقى متوضي قبل أن ينام. ومن الأوقات اللي سنة تبقى فيها متوضي طول الوقت. انك على قد ما تقدر تحافظ على وضوءك. وسيدنا النبي قال كده عليه الصلاة والسلام، قال استقيموا ولن تحصوا، يعني مهما حاولت تبقى مستقيم اعمل الخير كتير على قد ما تقدر، استقيموا ولن تحصوا، لن تحصوا الاستقامة كلها. واعلموا ان خير اعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. فمن علامات كمال الايمان انك كل ما تنقض وضوءك لو قدرت انك تحافظ على وضوءك، ودي كانت وصية مهمة جدا من مشايخنا في الرحلة الى الله، ان تكون متوضي على قد ما تقدر. سنتين تانيين مرتبطين بالوضوء لكن بعد الوضوء. السنة الاولانية انك انت تقول الشهادتين، من توضأ ثم قال اشهد ان لا اله الا الله له لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايه ما شاء. اللي مواظب على ده مقام يوم القيامة يخش من اي باب من ابواب الجنة، ودي حاجة فيها عز وكرامة هنعرفها بكرة ان شاء الله. اما السنة التانية وزي ما قلت لك اعملها ولو مرة حتى في الشهر، يزيد مرة في العمر، ان الانسان يصلي ركعتين بعد الوضوء. وده اللي سيدنا النبي شافه في الجنة لما قال لسيدنا بلال انا دخلت الجنة مبارح فسمعت خشفة نعلك في الجنة. بتعمل ايه يا بلال؟ قال له معرفش غير اني يا رسول الله اذا احدثت يعني نقضت وضوئي توضأت وصليت ركعتين. فسموها والنبي اقرها ووافق عليها وشكر وزكى في سيدنا بلال، فسموها ركعتين سنة الوضوء. انك تصلي ركعتين بعد الوضوء، وده عمل كان سبب في دخول سيدنا بلال مؤذن الرسول الجنة. فدول تسع سنن حوالين الوضوء، يا رب اللي يقدر يعملهم وربنا يقربنا اكتر من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محمد بن سيرين. قال هشام بن حسان: ربما سمعت بكاء محمد بن سيرين في جوف الليل وهو يصلي. أنتم تعلمون يا أخوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث السبعة: سبعة يظلهم الله في ظله، رقم سبعة: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس المسلمين. هلا إذا واحد بيناتنا شاعر قلبه أو عينه جافة، دمعه عزيز، شو يعمل؟ مرات نحن منقول انه اخس على الرجال، الرجال بيبكوا. ايه، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ارجل الرجال، خوفا من الله بكى، وشوقا الى الله بكى، وحنانا على ابنه ابراهيم بكى، وحنانا على اصحابه بكى. اذا واحد شايف يعني دمعته عزيزه او دمعته فيها قحط، شو يعمل؟ رقم واحد: تخفف من الشهوات المباحات، الأكل الكتير والشرب الكتير والضحك الكتير واللبس الكتير والحكي الكتير والنوم الكتير، هذا في الغالب يعني يجعل على القلب طبقات، بيصير صعب يعني اختراق حجب القلب بتصير صعبة. فنصيحة يا أخوان: خير الأمور الوسط، الشبع الكثير غير محمود، والجوع الشديد غير محمود، وخير الأمور الوسط. أنت لو معك كل شيء، بس أنت خذ من الدنيا يعني ما تحتاجه وكن معتدلا. الإكثار والإفراط والترف غير محمود وغير مشكور. فإذا واحد في قحط بعينه ماذا يفعل؟ عليك أولا بالتخفف من الشهوات المباحات. رقم اثنين: عليك بحضور مجالس الذكر الجماعية. مجلس الذكر الفردي فيه مخالفة للنفس أكثر، بس مجلس الذكر الجماعي فيه شد روحي أكثر، لأنه أحيانا ببركة واحد من الجالسين الله بيفيض على المجموع. عليك بصلاة الجماعة، صلاة الجماعة ببركة واحد من المصلين الله بيفيض على كل الجالسين. فواحد: تخفف من الشهوات المباحات. اثنين: عليك بمجالس الذكر الجماعية. ثلاثة: أكثر من ذكر الله. مع إكثار من ذكر الله، لأن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، وإن جلاءها ذكر الله. لكثرة الذكر يجلو الله قلبك، ما تلاقي بعد حين غير صارت عينك يعني تدمع. فمحمد بن سيرين قال: ربما سمعت بكاء محمد بن سيرين في جوف الليل وهو يصلي. وعن أنس بن سيرين، هذا أخو لمحمد، قال: كان لمحمد بن سيرين سبعة أوراد يقرأها بالليل، فإذا فاته منها شيء قرأه في النهار. يعني هو عامل لنفسه وظيفة، سبع أشياء كل يوم لازم يؤديهم بالليل، ممكن يكون جزء قرآن يعني هذا واحد، ألف مرة لا إله إلا الله هذا اثنين، مئة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثلاثة، ركعتين قيام ليل هذا أربعة، ركعتين تهجد هذا خمسة، يعني هيك له سبعة أوراد، سبعة مخصصات يقرأها في الليل. قال: فإذا فاته منها شيء قرأه في النهار. في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن شيء من حزبه أو ورده فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما يعني قرأه في وقته. فتقضى، من هنا العلماء قالوا النوافل تقضى. يعني أنا متعود صلي أربع ركع قيام ليل، بسبب من الأسباب اليوم كنت تعبان جدا، نمت ما فقت، شو بدي أعمل؟ وقت الضحى بعد ما صلي الضحى صلي ركع، نويت أن أصلي ركعتين سنة قيام الليل قضاء. الله أكبر. هنا بعدين أمر يعني عودت عليه ربك فلا تتركه. أنت متعود كل يوم تصلي ركعتين تهجد، اليوم ما فقت صليهم بوقت الضحى قضاء. متعود كل يوم ألف مرة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تنام، اليوم ما ساويتهم صليهم بوقتهم. فالأولياء يحافظون على أورادهم وعلى أذكارهم.
وقال مهدي: كنا نجلس إلى محمد فيحدثنا ونحدثه، ويكثر إلينا ونكثر إليه، فإذا ذكر الموت تغير لونه واصفر، وأنكرناه وكأنه ليس بالذي كان. بيخافوا هدول الأولياء، بيخافوا كثير إنه هلأ بده يموت، سيقف بين يدي الله، شو بده يصير؟ وين بدهم ياخذوني، على اليمين لما على الشمال؟ وقال أبي: كان الرجل إذا سأل ابن سيرين عن الرؤيا قال: اتق الله عز وجل في اليقظة ولا يضرك ما رأيت في المنام. أنتم بتعرفوا في كتاب تفسير أحلام موجود بالسوق اسمه تفسير ابن سيرين، وهو ابن سيرين مشهور بتفسير الأحلام، على أنه هذا الكتاب وهو أصح ما ورد من تفسير الأحلام عن ابن سيرين، لأنه كان يعتمد على تفسير من القرآن الكريم أو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. غير أن الكتاب الموجود اللي بينباع بالسوق اسمه تفسير ابن سيرين أو تفسير المنامات لابن سيرين، نسبته إلى ابن سيرين ليست موثوقة، يعني مو كل شيء تقرأه فيه. وعلى كل الأحوال القاعدة قالها ابن سيرين: اتق الله في اليقظة ولا يضرك ما رأيت في المنام. مرات واحد بيشوف منام ما بيحبه، بيشوف منام بيخاف منه، بيشوف منام بيلبكه. فابن سيرين كان يقول: انت ما عليك، اتق الله في اليقظة ولا يهمك ما رأيت في المنام. وقال ابن حبيب: مر ابن سيرين برائس قد أخرج رأسا فغشي عليه. رائس بياع روس، شوفوا باب السريجة هيك بياعين روس، فهذا بياع الروس حاطط رأس هيك على الطاولة يعني للبيع. ابن سيرين شاف المشهد غشي عليه. ليش غشي عليه؟ خاف انه هذا سلخوه، هذا الخروف سلخوه وشووه وطيروا له راسه وحاطين له ياهم. الله يجيرني ما انا يوم القيامة من ذنوبي من اخطائي يسلخوا لي جلدي ويسلخوا لي راسي وانشوى شوي. على هذا عم يتكرر معنا معظم الاولياء يعني الذين مروا معنا في حديث عن الخوف، هنين كلهم، لانه الله عز وجل قال: وخافوني ان كنتم مؤمنين، انما يخشى الله من عباده العلماء، على قدر علم المرء يعظم خوفه، وعزتي وجلالي لا اجمع على عبدي امنين ولا اجمع خوفين، فاذا امنني في الدنيا خوفته في الاخره، واذا خافني في الدنيا امنته في الاخره. طبعا الخوف المراد به خوف يمنعك عن المعاصي. هلا انا بدي لكم ليش الناس ما بتتجاوز الإشارة الحمراء إذا الشرطي واقف؟ خوف من العقوبة. وإذا ما في خوف، أنا وجاي لعنكم في سيارة النمر تبعها غريبة عجيبة، يعني نحن وقفني على إشارة مرقت، هي صاحب الإشارة ما بيخاف، لذلك ما بيلتزم بالقانون، شايف؟ ما في خوف. ليش الخوف؟ الخوف بده يحجزك عن المعصية. خوف مو هدف منه خوف انه انا يصير معي رهاب وما عاد احكي مع الناس وما عاد اقعد مع الناس وما عاد انزل على شغلي، لا، خوف يمنعك عن المعصية وخوف يدفعك الى الطاعة. وهو الله عز وجل بيخوف يا اخوان، شيء مخيف جدا والله. الذي يقرأ سير العباد واخبار البلاد في شيء مخيف، قرى كاملة تكون قائمة تصبح صباحا خاوية على عروشها، رجل بيكون شديد قوي عتيد له مكانة له منزلة تجعه يعني شيء من جسمه، بيروح لعند الطبيب بيقول له: نسأل الله السلامة، معه مرض شديد، مرض ساري، بتلاقيه كن وقعد وصار يبكي وما له عرفان شو بده يساوي. أنا قلت لكم مرة في أخ شيخ، والله حكى لي شغلة، هو داعي إلى الله وعنده إخوان يعني يعملون معه في الدعوة، قال لي: أنا في كل سنة بأخذ الإخوان القريبين مني، هم رجال يعني، بأخذهم إلى مشفى المجانين، قال لي: منساوي خروف
بنساوي صفيحة وبنطلب في يعني من مع مدير المشفى انه نحن بدنا نقدم لهم لهؤلاء يعني هيك غدا صفيحة، بس اذا ممكن تسمح لنا بدنا نفوت كمان نفوت نقعد معهم. طبعا هو اداريا هذا غير مأذون به، بس يعني فيما يبدو في صلات معينة. اللي بندخل قال لي والله يا دكتور بنطلع كلاتنا باكين، كلنا ولا واحد كله عم يبكي. قال لي وهالدرس بيضلوا مستمر معنا شي شهر شهرين، لأنه بيشوف هاد فلان الفلاني ابن فلان، ابن عيلة اسم كبير، هاد كاين أستاذ بالجامعة وكذا، هاد طبيب، هاد غني، هاد فقير، هاد ضعيف، هاد قوي، هاد رتبة. تسمع شو عم يحكي، شو عم يتصرف؟ يا لطيف، الله بيخوف، الله بيخوف. لذلك قال وخافوني إن كنتم مؤمنين. نصيحة يا أخوان يا شباب يا رجال يا أخوات، ما أحد يعتد بشيء أبدا، لا بمالك ولا بجاهك ولا بعلمك ولا بأسرتك ولا بعباداتك. قول أنت من جماعة لا إله إلا الله، دخيلك يا رب أنت أعطني. فابن سيرين بخاف، شاف رأس غشي عليه. توفي ابن سيرين سنة 110 بعد الحسن 100 يوم، وهو ابن نيف 80 سنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم عجل لنا بالفرج بفضل الفاتحة.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: ذات النجوم إلى سماء أقبلت، شيء من الأنوار يسترق الوصول. الكل غادر للمبيت والصمت للدنيا محيط. الوقت حان لتنجلي كل الدياجي والمعاصي والهموم. أو هل نسيت الرب في وقت السحر بجلاله وعظيم سلطان يقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ يا رب الكون، أيا ربا تتعالى عن كل الأشياء، وصفاتك ربي ننزهها عن كل نواقص أو أسماء. عظيم الحال، كل يوم هو في شأن، في ستة أيام ربي خلق الأرض ورفع السماء وأوجد ما بين الاثنين، وعلى العرش استوى. بعظيم القدرة أناديك أيا ربي، يا حنان يا منان. وأتساءل لولاك من ذا ينصرني؟ لو ضاقت كل دروب الأرض من ذا أطرق بابه غيرك؟ لو دمعت عيني يا ربي والهم بقلبي كم يكبر، من ذا يجل الهم هم الدنيا عن عيني إلاك يا ربي. يا ذا الجلال هو الدعاء، لا أملك إلا أن أدعو. أتأمل عظمتك إلهي، أتأمل دنيا كم تخدع، وأناظر سحبا كم تطفو بسماء يحميها صفاء. يا رب الرحمة كم أرجوك، ولك يا رب كم أدعو. فاحفظ عبيدا من ضر، وارفع الآهات أيا ربي.
1: عظمة الخالق.

0: دعاء ورجاء
1: يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين يا
2: مال الخائفين
0: قرع لأبواب السماء
1: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي
0: وعبر الأثير

0: الخلق والفطن.
1: إنها صوت الحق.
0: فنموا يا مؤمنين فغدا نصر يحتفى.
1: إذاعة التوحيد الإسلامي.
0: فغدا نصر يحتفى.
1: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من الأمور التي فيها نعمة على المسلم في هذه الحياة وتعتبر فضيلة من الله عز وجل علينا وهداية منه سبحانه وتعالى أن سخرنا هذه أو يسر لنا هذه العبادة، عبادة تعتبر من محاسن الدين الإسلامي الحنيف، عبادة سهلة ويسيرة على من يسره الله عز وجل عليه، ومع يسرها ففيها أجر وفيها ثواب من الله سبحانه وتعالى. ذلكم أحبتي هي فضيلة وعبادة التسبيح. التسبيح يكون باللسان، وهذه التسابيح ما معناها أو ما معنى التسبيح؟ هو تنزيه الله عز وجل عما لا يليق بجلاله وعظمته. الله سبحانه وتعالى إذا قلت سبحان الله فقد نزهت الله جل جلاله عن ما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته، ويدل على تعظيمك لله سبحانه وتعالى وتوقيرك له. فلما الإنسان يعلم هذه العبادة ويعلم سهولتها، فمن الجدير أن يبادر إلى اغتنام هذه النعمة، وأن يبادر أيضا إلى أن يجعل له ورد يومي يسبح الله عز وجل فيه. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فضل عظيم جدا، الخطايا تحط وتكفر إذا قلت سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة. وهذا حديث صحيح متفق عليه. أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا الحديث أيضا متفق عليه، وهو آخر حديث جاء في صحيح البخاري. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام أيعجز أحدكم أن يكسب 1000 حسنة؟ وجاء في نهاية الحديث: ويحط عنه 100 خطيئة. فالصحابة كلهم تبادروا إلى ذلك، فقال: يسبح الله 100 تسبيحة. يا الله، أجور عظيمة جدا وفضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى يقول في آخر سورة الحجر: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام بما يقولون، بما يقوله كفار قريش. وجهه سبحانه وتعالى إلى ماذا؟ فقال: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فجعل سبحانه وتعالى التسبيح هو اطمئنان، هو راحة، هو يذهب به ضيق صدره عليه الصلاة والسلام إذا سبح الله سبحانه وتعالى. عندما تسبح الله سبحانه وتعالى فإنك في الحقيقة تصل قلبك بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. عندما يلهج لسانك بذكره جل جلاله فإنك في الحقيقة تكون مرتبطا بمن يديه سعادتك، بمن يديه سبحانه وتعالى راحة قلبك واطمئنانك ومستقبلك سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا ذكر الله عز وجل كما جاء في الحديث، فكما جاء في الآية الكريمة: فاذكروني أذكركم. فعبادة التسبيح أيها الأحبة عبادة عظيمة جدا جدا، وفيها من الأجور العظيمة والثواب الجزيل مع يسرها. فلذلك تجد الذي يسبح الله عز وجل بعيد كل البعد عن الكلام وإشغال نفسه فيما لا يعنيه، تجد قلبه منشرح. وبالفعل تسبيح الله عز وجل فيه انشراح. ومن عظمة تسبيح الله عز وجل أنه إذا كان الإنسان في ركوعه ماذا يقول؟ يقول سبحان ربي العظيم. وإذا كان في سجوده ماذا يقول؟ سبحان ربي الأعلى. ودعاء الاستفتاح ماذا يقول؟ سبحانك اللهم وبحمدك لا نهاية الدعاء. فحريب المسلم أن يهتم بهذا الفضيلة العظيمة، بهذه الفرصة الجزيلة للإنسان ترفع بها حسنات، يأتي يوم القيامة وترى جبال من الحسنات لا تعلم من أين. نعم، أتت من التسبيح، أتت من ذكر الله. من العجائب أيها الأحبة أن كل ما في هذا الكون يسبح الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. كل ما في الكون هذا يسبح لله عز وجل، هو الذي خلقه، هو الذي فطره، فجدير بأن تذكر من خلقك وتسبحه وتنزهه عما لا يليق بجلاله وعظمته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المسبحين له، وأن يجعلنا من الذاكرين له، وأن يجعلنا ممن يختم لهم بلا إله إلا الله، وأن يغفر لنا جميعا ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا، أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال حول الرسول، سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول.
1: زيد الخير، ذلك الصحابي هو زيد الخير كما كان يدعوه الناس في جاهليته، وزيد الخير كما دعاه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه. لما بلغت أخبار النبي عليه الصلاة والسلام سمع زيد الخيل ووقف على شيء مما يدعو إليه، أعد راحلته ودعا السادة الكبراء من قومه إلى زيارة يثرب ولقاء النبي عليه الصلاة والسلام، فركب معه وفد كبير من طيب. فلما بلغوا المدينة توجهوا إلى المسجد النبوي الشريف وأناخوا ركائبهم ببابه. أصادف عند دخولهم أن كان الرسول صلوات الله عليه يخطب المسلمين من فوق المنبر، فراعهم كلامه وأدهشهم تعلق المسلمين به وإنصاتهم له وتأثرهم بما يقول. ولما أبصرهم الرسول عليه الصلاة والسلام قال يخاطب المسلمين: إني خير لكم من العزة ومن كل ما تعبدون، إني خير لكم من الجمل الأسود الذي تعبدونه من دون الله. وقع كلام الرسول صلوات الله عليه في نفس زيد الخيل ومن معه موقعين مختلفين، فبعض استجاب للحق وأقبل عليه، وبعض تولى عنه واستكبر عليه. فما إن انتهى الرسول صلوات الله عليه من خطبته حتى وقف زيد الخيل بين جموع المسلمين، وكان من أجمل الرجال جمالا وأتمهم خلقة وأطولهم قامة، حتى إنه كان يركب الفرس فتخط رجلاه على الأرض.
0: رجال حول الرسول. حول الرسول.
1: وقف بقامته الممشوقة وأطلق صوته الجهير وقال: يا محمد، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فأقبل عليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وقال له: من أنت؟ قال: أنا زيد الخيل بن مهلهل. فقال له الرسول صلوات الله عليه: بل أنت زيد الخير لا زيد الخيل. الحمد لله الذي جاء بك من سهلك وجبلك ورقق قلبك للإسلام. ثم مضى به الرسول عليه الصلاة والسلام إلى منزله، ومعه عمر بن الخطاب ولفيف من الصحابة. فلما بلغوا البيت طرح الرسول صلوات الله عليه لزيد متكأ، فعظم عليه أن يتكئ في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم ورد المتكأ، وما زال يعيده الرسول صلى الله عليه وسلم له وهو يرده ثلاثة. ولما استقر بهم المجلس قال الرسول صلى الله عليه وسلم لزيد الخير: يا زيد، ما وصف لي رجل قط ثم رأيته إلا كان دون ما وصف به إلا أنت. ثم قال له: كيف أصبحت يا زيد؟ قال زيد: أصبحت أحب الخير وأهله ومن يعمل به، فإن عملت به أيقنت بثوابه، وإن فاتني منه شيء حننت إليه. فقال عليه الصلاة والسلام: هذه علامة الله في من يريد. فقال زيد: الحمد لله الذي جعلني على ما يريد الله ورسوله. ثم التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أعطني يا رسول الله 300 فارس، وأنا كفيل لك بأن أغير بهم على بلاد الروم وأنال منهم. فأكبر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم همته هذه وقال له: لله درك يا زيد، أي رجل أنت؟
0: رجال حول الرسول. حول الرسول.
1: ثم أسلم مع زيد جميع من صحبه من قومه. ولما هم زيد بالرجوع هو ومن معه إلى ديارهم في نجد، ودعه النبي صلوات الله عليه وقال: أي رجل هذا؟ كم سيكون له من الشأن لو سلم من وباء المدينة؟ وكانت المدينة المنورة آنذاك موبوءة بالحمى، فما إن بارحها زيد الخير حتى أصابت، فقال لمن معه: جنبوني بلاد قيس، فقد كان بيننا حماسات من حماقات الجاهلية، ولا والله لا أقاتل مسلما حتى ألقى الله عز وجل. تابع زيد الخير سيره نحو ديار أهله في نجد، على الرغم من أن وطأة الحمى كانت تشتد عليه ساعة بعد أخرى، فقد كان يتمنى أن يلقى قومه وأن يكتب الله لهم الإسلام على يديه. أطفق يسابق المنية والمنية تسابقه، لكنها ما لبثت أن سبقته، فلفظ أنفاسه الأخيرة في بعض طريقه، ولم يكن بين إسلامه وموته متسع لأن يقع في ذنب. رحم الله زيد الخير وأسكنه فسيح جناته.
0: رجال حول الرسول. حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: من هنا
1: وراية التوحيد
2: راية الحق بالعالي رفعوها
1: وللمستقبل قد مضيت
0: معكم
1: فهذه أيادينا
3: مصطومة بالمجد والحناء
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى مع المسلسل الدرامي
1: وردة في قلب العاصفة.
0: وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: عظم الله أجرك يا رياض، عظم الله أجرك يا فايز.
1: شكر الله سعيك يا عبيد، شكر الله سعيك يا حابس.
2: شكر الله سعيك يا حابس.
3: عظم الله أجرك يا فايز، عظم الله أجرك يا رياض.
1: شكر الله سعيك.
2: شكر الله سعيكم. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم يا جماعة.
4: إلا صحيح يا فايز، هو طه بده يجي يندفن في القرية هنا ولا كيف؟
2: إن شاء الله يوم الجمعة بده يصل وبدنا ندفنه هان.
4: على العموم البركة فيكم والحي أبقى من الميت.
0: اسمع يا رياض، أنا نسيبك، أي حاجة بتعوزها أنا رقبتي سدادة.
1: ما بتقصر يا حابس، ما بتقصر.
5: مين؟ مين؟
6: أنا وردة يا رياض، افتح.
1: وردة؟ استني شوية، إيش اللي جابك في نص الليل يا وردة؟
6: حابس، حابس طردني يا رياض.
1: طيب طيب، اعبر اعبر، احكي لي شو اللي صار يا وردة.
6: حابس طردني من البيت يا رياض.
1: وليش طردك؟
6: قال بده الأرض تبعتي.
1: الأرض؟ أي أرض؟ مش انت بعتيها؟
6: قلت له، قال لي ماليش دخل، روح رجعيها.
1: طيب هو ايش دخله في الأرض؟ هي أرض أبوه؟
6: هذا بده واحد يوقفه عند حده، قال بيقول لي أنا جوزتك عشان أرضك.
1: طيب معلش، ارتاح الليلة وبكرة بفرجها الله.

0: ولك يا مقلعة.
1: يا حابس، شو اللي جابك في نص هالليل؟
0: قلقان ومش عارف انام، قلت اجي اتعلل عندك.
1: مش عوايدك يا حابس، اكيد في اشي. اربط هالفرس وتعال لف نقعد في هالمعرش.
0: طيب فوتني حضر كانون النار وبكرج القهوة.
1: ماشي يا حابس.
0: هات قرب بكرج القهوة على النار.
1: ما قلت لي يا حابس، شو دعوتك؟
0: لا ما في اشي، قلقان بس.
1: شكلك متزاعل مع وردة يا حابس.
0: بصراحة طردتها من البيت.
1: لا ليش يا حابس؟ هو حد بكون عنده وردة وبطردها؟ ما إلك حق يا حابس.
0: انت عارف شو عملت؟
1: شو عملت يا حابس؟
0: بايع حصتها من الأرض من غير ما تخبرني يا عبيد.
1: معقول هذا الاشي بيطلع من وردة؟ طيب عرفت وين ودت الدراهم؟
0: ودتها لأخوها طاها اللي بتعالج برا.
1: طيب ليش؟ مش باع أرضه وباع بيته كمان علشان العلاج؟
0: باع وما كفى، راحت وردة عملت فيها الأخت الكريمة وباعت أرضها.
1: لا وابنك فارس معاها ولا ضل مع جدته؟
0: فشرد ابني أخدته منها وهيه قاعد في حضن جدته.
1: لا والله حزنان عليك يا حابس، شروتك طلعت على الفاضي.
0: مش عارف شو أعمل يا عبيد.
1: رجعها يا حابس.
0: في الأول خليها تتأدب.
1: بقول لك رجعها.
0: شكلك بتفكر بإيش يا عبيد؟ شو اللي في راسك؟
1: رجعها وعملها كويس وبعد هيك بصير كل خير.
0: عبيد احكي شو اللي بدور براسك.
1: اخوتها فايز ورياض
0: مالهم؟
1: حصتهم ضايلة ولا لا؟ قصدي ارضهم.
0: صحيح ما حدا تصرف فيها.
1: رجعها واعتذر لها وخليك معاها زي السمن على العسل.
0: وبعدين يا عبيد؟
1: بعدين هادي بدها دراهم يا حابس.
0: يا مقلعط صرت زي المنشار، طالع ماكل نازل ماكل.
2: انت يا وردة دعت مشاكل من يوم ما كنت بنت عنا. اهدي شوية.
3: هو انا ايش عملت؟ الزلمة هذا طماع، بيقول لي انا اتجوزتك عشان حصتك في الارض.
4: طيب ايش بدنا نعمل معاه يا فايز؟
3: ايش بدكو تعملوا؟ بدكو توقفوه عند حده.
2: اسمع يا وردة، بدك ترجع لزلمتك واليوم كمان، افهمتي ولا لا؟
4: فايز حابس ضربها وماخد ابنها، واحنا لازم نفهمه ان وردة مش عبدة عنده.
2: يا اخويا رياض، يا اخويا حبيبي، الزلمة منا لما بده يعصب ما بيلاقي بوجهه إلا مرته. يعني هو كل زلمة ضرب مرته ولا حرضها لازم نواجهه في السيف. مالكوا يا جماعة؟
5: يا عمران طلع لي الجواميس اللي عندنا بسرعة، ما في عندنا وقت، بدنا نلحق سوق الحلال.
6: حاضر يابا. بس
5: شو يا عمران؟ بدك تحكي إشي؟
6: أنا بقول يابا بلاش نبيع الجواميس.
5: يا بني الله يرضى عليك، الجواميس اللي عندنا هرمن وما ظل فيهن لا قوة ولا لبن، لازم نبيعهن وبحقهن يا بني نشتري حصان أو اثنين علشان يرحلنا في الحراثة في الأرض.
6: أنا خايف يابا حقهن ما يجيب حصانين.
5: قول يا الله يا عمران، ربنا كبير إن شاء الله من لقلهن بيعة كويسة.
6: خلص يابا اللي بدك إياه.
5: يا عمران أمن لي على الغنم كويس علشان يمكن نتأخر في السوق.
6: دخلتن في الزريبة والزريبة مسكرة يابا.
5: طب يلا جيبها الزاد من أمك وخلينا نتوكل على الله يا ابني.
1: افهمت شو بدك تقول يا حابس؟
0: افهمت يا عبيد، انت بتفكرني جاموسة؟
1: سلامتك يا حابس، قصدي يا ابو فارس.
0: والله ما انا عارف ايش اللي بدور في راسك يا عبيد.
1: ما قلت لك اللي في راسي بده دراهم.
4: انا مش فاهم شو هالحب والمعزة اللي نزلت عليك علشان تحبه وتعزه لحابس.
2: يا رياض انا لا بحبه ولا بدبر ريحته، هذا واحد معفن مخمج.
4: طيب شو القصة؟
2: القصة يا رياض انه اذا شدينا على ايد وردة بتخاف حابس يطلقها، واذا طلقها بدها بيت تقعد فيه. انا بصراحة بقترح تديها قطعة ارض تبني لها بيت عشان الزنقات، شو رأيك يا رياض؟
4: مالك يا فايز؟
2: اذا افهم يا فالح وبدهاش هرج كتير. بكرة بتاخدها وبتردها لجوزها، فاهم ولا لا؟
4: ماشي يا فايز.
5: مش قلت لك يا بني هاي ربنا جبر وبعنا اهل وجبنا بحقنا حصانين؟
6: يعني احنا هلقيت يابا بنحتاج الجواميس هيك بنبطل نبيع لا حليب ولا جبنة.
5: الارض يا بني اهم من الحليب والجبنة، الارض اذا انزرعت بتعطي كتير، علشان هيك شرينا حصانين علشان حراسة الارض.
6: طيب ليش يابا ما نشتري كمان ارض؟
5: بكرة بتكبر وبتشتغل وبصير معاك دراهم وبتشتري ارض يا بني، بس اهم حاجة يابا تكون راجل وقوي وفي نفس الوقت تكون بتخاف الله وما تظلم حدا.
6: انا قلت لك يابا لما اكبر بدي اشتري سير واقتل كل الحرامية وقطاع الطرق.
5: ان شاء الله يا بني، الله بيعطيك العمر وبتكون نصير للخير وبتكون ضد الشر.
7: هينا وصلنا يا حابس، افرد هالبوز واحكي منيح.
0: بوزي ربنا خلقه هيك، ايش عمل لك؟
7: افرد هالبوز وانزل يلا.
0: فردنا.
4: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، حي الله حي الله بيهم.
0: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: هلا
4: بالربع. هلا،
8: اتفضل يا جماعة، تفضلوا.
0: اتفضل اتفضل يا عبيد السواد.
4: شايف يا فايز، حابس برجليه اجي علينا.
2: انا بصراحة مش مصدق عيني.
4: اكيد ربنا هداه.
2: لسه بدك تعمل طوشة معاه. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، حي الله بيكو. اهلا وسهلا
0: وبالمهل.
4: حياكم الله
2: حياكم الله.
4: الله يمسيكم بالخير يا جماعة.
0: الله يمسيك بالنور.
8: الله يسلمك.
2: قهوة الربع يا رياض، قهوة الربع. اهلا وسهلا اهلا وسهلا.
0: بصراحة يا جماعة انا جاييكو جاي اعتذر لكو واعتذر لوردة، واللي صار بصير عن كل الناس، وانتو عارفين يا جماعة المصارين في البطن بتتكاتل، وانا بالنسبة لوردة تطلب اللي بدها اياه، وانا يا جماعة قدامكو تحت امرها وتحت شورها.
2: والله عداك العيب يا حابس، عداك العيب يا نسيبنا.
4: على العموم جيتك على بيتنا واعترافك بغلطك بالدنيا كلها، وان شاء الله بتتغدوا وبتاخدها وبتروح بعد الغداء.
7: يا خسارة، وانا اعود لحالي زي شاهد الزور.
2: مرحبا بك يا عبيد، بتضلك عنا وبنتسامر، وفي اخر الليل انا ورياض بنوصلك.
7: ايش بدك توصلني؟ كنت شايف نحرمه وبخاف من العتمة.
2: يلا البسي البسي واطلع مع جوزك حابس بيستنى.
3: وين اطلع يا فايز؟
2: شو وين اطلع؟ على القمر اطلعي، على دارك يا حبيبتي.
3: مش طالعة يا فايز، هذا الراجل ما بنعاش معاه ولا يوم واحد.
4: نعم نعم سمعيني، اصلي ما سمعتش.
3: انتوا مالكم؟ ايش اللي جرالكم؟ اروح لواحد حرامي ووحش وقطع طرق؟
2: هو شو عمل معاك يا وردة؟ ها، كل زواج بتخانقوا مع بعض، هذا على كلامك؟ كل نسوان القرية يتطلقوا من زواجهم.
4: اقول لك بلاش ترجعي عشان حابس، وابنك فارس خلاص بدك ترميه. يلا يلا يلا.
2: اسمع يا وردة، مرة تانية بدك تفكري ألف مرة قبل ما تسيبي بيتك، سامعة ولا لا؟
0: ايش يا وردة، لسه زعلانة مني؟
3: زعلي بهمك يعني؟
0: مش انت ام فارس ابني، بهمني زعلك.
3: اتقربش علي بقول لك ابعد.
0: لا لا لا لا، ليش يا وردة؟
3: لعلمك انا ما رجعت عشانك، انا رجعت عشان بس ابني فارس.
0: طيب سامحيني يا وردة، انا اسف.
3: انا ما بسامحك، انا بسامحك اذا بطلت تسرق وتشتغل قاطع طريق.
0: انا من وين بتجيب هالهرج يا وردة؟
3: بتفكرني نايمة على روحي، انا عرفت عنك كل اشي.
0: طيب يا وردة، انا بوعدك اني اصير احسن واحد في كل القرية. خلاص بكفي يا وردة.
7: مالك يا حابس، شكلها وردة مش راضي عنك.
0: اسمع يا عبيد، شايف هذه الشبرية؟
7: شايفها، مالها؟
0: بغرزها في بطنك.
7: مالك يا حابس، مالك بدك تذبحني؟
0: انت صاحب الشورة هذه، انا اصلا ما بدي اياها، هذه شورتك. قول لي شو الخطة لفراسك يا عبيد.
7: ما أنا قلت لك يا حابس أعطيني دراهم بعطيك الأفكار والخطط.
0: احكي ولا دبحتك.
7: خلص خلص خلص ابعد الشبرية ابعد. أقول لك أنا قلت لك يا حابس رجع وردة عشان تكسب ود أخوتها صح؟
0: طيب عارف هذا الكلام بس أنا إيش بدي في ود أخوتها؟
7: الأرض يا حابس أرضهم أرضهم تصير ملكك.
0: ملكي؟ وكيف تكون ملكي يا عبيد؟
7: أرسم لك خطة تنصب عليهم وتاخدها منهم زي الشعرة من العجينة.
0: اخص اخص عليك يا عبيد. كود بتفكرني ولد صغير تضحك علي بكلمتين. بتفكر القصة راس غنم الواحد يسرقه ويضل شارد. هذه أرض كيف بدنا ننصب ونسرق فيها؟
7: أي بس اسمع.
0: ما بدي اسمع وابعد عني.
7: وين يا حابس؟
0: بدي اروح ألقط رزقي بعيد عنك.
7: اسمع يا حابس اذا الارض صعبة الذهب ما هو صعب. وارد ايديها مليان ذهب.
0: الذهب؟
7: اه يا حابس لا تقول لي صعب. الذهب عندك ما هو بعيد عنك. قصدي ما هو بعيد عن ايده.
0: وردة عايزك في موضوع كتير كتير مهم.
3: خير يا حابس.
0: انا بقول يعني يعني يعني شو رايك لو بعنا ذهبك وفتحنا فيه مشروع حلال؟
3: وإيش جد عليك بهالأفكار؟
0: ما انت شايف يا وردة قريتنا في نص الصحراء وما فيها أي حاجة واللي بيعيش فيها هو اللي عنده المال والحلال. وإذا صار عنا حلال كتير بنصير أسياد في البلد. وكل هذا يا وردة علشانك علشان ترتاحي. هي مرت المختار أحسن منك.
3: مش عارفة شو أقول لك يا حابس. الذهب هذا يا حابس للأيام السوداء.
0: على العموم أنا آسف أنا آسف اللي طلبته منك بس والله إنه كل همي إني أسعدك. بس يبدو إنك لحتى الآن زعلان مني. مش مشكلة مش مشكلة يا وردة. طول الوقت بفكر فيكي في ابن فارس. بدي ابني يكبر ولما أموت يلاقي قدامه حلال حلال كتير علشان ما حد يعايره ويقول له أبوك قطاع طريق.
3: طيب وإذا أعطيتك إياه متى حترجعه؟
0: أوعدك أوعدك يا ورد إذا بعته وجبت هالحلال وأبيع وأشتري فيه حردلك الذهب قده 4 مرات وتصير تمشي في القرية ومرت المختار تجري وراك.
3: خلص خلص خلص يا حابس هاي الذهب في الكيس في الخزانة.
0: يا عيني عليك أنت بجد اسم على مسمى.

قدمنا لكم وردة في قلب العاصفة. وردة في قلب العاصفة، إخراج نبيل عيسى الخطيب.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين، وأحبكم في الله أجمعين. لا نزال أيها الأحبة في الآية الأولى من سورة الحجرات. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. اتقوا الله هذه يعني تلازمك كملازمة النفس، اتقوا الله هذه تلازمك كملازمة وجيب قلبك وضربات قلبك. إذا قلبك يتوقف ونفسك يتوقف تتوقف التقوى. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالط الناس، وفي قراءة وخالق الناس بخلق حسن. هاي صفات المؤمن اللي ربي يناديه في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ويأتي بصفة السمع ويأتي بصفة العلم تحذير وتنبيه، وأنه سبحانه وتعالى لا يشغله سمع عن سمع ولا يشغله علم عن علم، وأنه سبحانه وتعالى يعلم عنك قبل أن تخلق، بل علم عنك وأنت في سفينة نوح جينات، ولهذا خاطبك فقال: حملناكم في الجارية. الخطاب لكم أنتم وليس لنوح فقط والمؤمنين اللي معاه، لأنتم كنتم معاه محمولين. الله، يعني الله ذكرنا من ذاك الوقت التاريخ البعيد يوم كان أعمار الناس آلاف سنين. الله أكبر. لا بل قبل ذلك، يعني من يوم أن خلق آدم من طين بيديه سبحانه، لا قبل خلق آدم، فالله سبحانه وتعالى علمه أحاط بكل شيء. لا إله إلا الله. إذا انتبه أيها الحبيب، فالقضية خطيرة، ويعني تقوى الله هذه معاك في كل مكان.

تعال على سبيل المثال قضية إصلاح ذات البين مثلا في سورة الأنفال، يا أي يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله، شوف يا تهني، وأصلحوا ذات بينكم يا في الوسط، وأطيعوا الله ورسوله يا في الأخير. ها يعني إذن إصلاح ذات البين لا يتحقق إلا إذا كان عن يمينه تقوى الله، تقوى الله، وعن يساره أطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ولهذا كثير من المؤتمرات التي عقدت قمم وإلى الآن الأمة في تمزق وتشرذم، وكأنهم عندما يأخذون هذه المؤتمرات التحول بسبب أعداء الدين إلى مؤامرات، ويتفق فيها على أن لا يتفقوا، وهذه كارثة. طبعا الجماعة رحمة، الجماعة قوة، والفرقة عذاب، يجب أن ننتبه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، احترموه كرسول، وقروه كرسول، عزروه، وقفوا معه كرسول صلى الله عليه وسلم، نعم أيدوه كرسول صلى الله عليه وسلم، خذوا منه مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي، هكذا كان يقول عليه الصلاة والسلام. لهذا الصحابة رضي الله عنهم كانت عندهم هذه الحساسية العجيبة، يعني حتى في قضية الأكلة اللي يأكلونها يروحون يسألون، والرسول عليه الصلاة والسلام يعني يسأل أسئلة أجوبتها سهلة، لكن ما يجاوبون احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يظنون أنه سيغيرها. يعني يقول لهم في الحج يعني عن الشهر اللي هم فيه والبلد اللي هم فيه، هم ماذا يقولون؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أليس البلد بلد الحرام؟ قالوا بلى. قال أليس هو يعني الشهر الحرام؟ قالوا بلى. من يعرفون، لكن احتراما وتوقيرا ما يقدمون بين يدي حتى الأمور اللي هم يعرفونها رضي الله عنهم. فقال يعني إن حرمة دمائكم وأموالكم كحرمة يومكم، وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، يرفع إصبعه السبابة ويحطها عليهم يشهده. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. وأرجو مراجعة المتقين وما للمتقين في القرآن والسنة، راح تجدون الأعاجب. يعني معجم كلمات القرآن وآيات القرآن، بدأ افتح على كلمة التقوى، وبعدين شوف ماذا لهم. إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وفي مقعد صدق عند مليك مقتدر، إلى آخره من الصفات العظيمة. وكل ما تأتي إلى صفة من صفات المتقين تلبس بها واعمل بها واعمل إحصائية. يعني يا حبذا لو تكون عندك مفكرة وقلم وتبدأ تكتبهم فوق للمتقين اللي الله ذكرها في أول سورة البقرة، هدى للمتقين، بعدين 1 2 3 4 5 إلى أن تحصي ما للمتقين عند الله في الكتاب والسنة، يا الله تطلع بخير وبفضل عظيم. عندما تبدأ تحول هذا من الجانب النظري إلى الجانب العملي السلوكي التعبدي. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يا بنت إذا قال لك والدك تحجبي، لا تقول والله أنا ما تحجب لما نقتنع. إيش تقتنع؟ إيش تقتنعي؟ تحجبي يا بنت، تقتنعين في قضية أمر الله ورسوله؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا ورسوله أن يكون لهم
الخيرة من أمره. لا يمكن شعار سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ومثل اليهود، اليهود قالوا سمعنا وعصينا، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم والعياذ بالله. فالمسلم والمسلمة والمؤمن والمؤمنة شعارهم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هني راح تعرف أن الله ما راح يكلفك ما لا تطيق. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وهذا الدعاء العظيم في آخر سورة البقرة يقول الله كل ما دعيت أجبت فعلت أجبت فعلت، إلى أن تختم فيكتب الله لك الثواب العظيم عند الله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. وإلى اللقاء، شكرا لكم. مع الآية الثانية من سورة الحجرات، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة، وننتقل اليوم إلى الفريضة الأولى، الصلاة، إلى الفرض المتكرر الذي لا يسقط بحال. الحج يسقط عن الفقير والمريض، والصيام يسقط عن المسافر والمريض، والزكاة تسقط عن الفقير، والنطق بالشهادة بمرة واحدة. أما الفرض المتكرر الذي لا يسقط بحال هو فرض الصلاة. ويمكن أن تقول إن الصلاة شطر الدين، أي نصف الدين، استنباطاً من قوله تعالى: وأوصاني بالصلاة والزكاة. الإنسان كائن متحرك، له حركة إلى الله صلاة، وله حركة إلى الخلق إحسانا. فكأن هذه الآية ضغطت الدين كله في كلمتين: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. لا بد أيها الإخوة من توضيح الفرق الكبير بين الطقوس في الأديان الوضعية وبين العبادات في الإسلام. الطقوس حركات وسكنات وإيماءات وتمتمات لا معنى لها إطلاقاً. حركات وسكنات وإيماءات وتمتمات وكلمات لا معنى لها. بينما العبادات في الإسلام كما قال الإمام الشافعي معللة بمصالح الخلق، والله عز وجل هو الخالق، هو المربي، هو المسير، هو الذي إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون، وكان من الممكن أن يقول لك صلي فقط. شأن أي رتبة عسكرية في قطعة عسكرية، يعطي الأمر فقط، والآمر ليس مضطراً أن يبين الحكمة. لكن خالق السماوات والأرض حينما أمرنا أعطانا الحكمة، قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، تنهى عن الفحشاء والمنكر. الآن أيها الإخوة، لو أنه في مؤسسة عملاقة وعلى رأسها مدير يحمل أعلى شهادة، أعطى أمر للموظفين أن يقوموا بحركات وسكنات وتمتمات لا معنى لها إطلاقاً ولا ثمرة لها، ألا نشك في عقل هذا المدير؟ قف ودر 4 دورات، لماذا هكذا؟ بلا سبب، بلا حكمة، بلا غاية، بلا فهم، بلا قصد. هل ترضى من إنسان مخلوق أن يعطي أمراً شكلياً لا يقدم ولا يؤخر وما له علاقة بالسلوك ولا بالإنتاج؟ من مدير مؤسسة ما له علاقة لا بالسلوك ولا بالخبرة ولا بالإنتاج ولا بتحسين العمل ولا بتسريع العمل، أمر ما له معنى، عندئذ تشك بعقل هذا الذي يقع على رأس هذه المؤسسة. خالق السماوات والأرض يأمر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يصلوا في اليوم 5 مرات، وما في أي علاقة بين الصلاة وبين السلوك، يصلي ويكذب، يصلي ويغش المسلمين. حينما فرغت الصلاة من مضمونها أصبحنا كما ترون. لذلك قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. أجمع العلماء على أن إضاعة الصلاة لا يعني تركها أبداً، بل يعني تفريغها من مضمونها. أجمع العلماء في قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وقد لقي المسلمون ذلك الغي. هناك شاهد أقوى، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. نتابع الآية: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. ذلك بأنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. لذلك هذا الوضع الإسلامي، مجتمع في انحراف، في تقصير، في عدوان، في غش، في ابتزاز أموال، في كبر، في خيانة، في كذب، في دجل، في نفاق، والصلاة قائمة. ليست هذه العبادة التي أرادها الله. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وقد لقينا ذلك الغي. لذلك أيها الإخوة، الصلاة عماد الدين وغرة الطاعات ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات، وأول ما يحاسب المرء يوم القيامة عن صلاته، فإن صحت سلم ونجا، وإلا خاب وخسر. فيا أيها الإخوة، الصلاة إذن لا يمكن أن تكون كهذه الصلاة التي نراها عند الناس، ما في أي علاقة بين صلاته وبين أكله المال الحرام، بين صلاته وبين غش المسلمين. والله بلغني أن إنسان حرفته أن يبيع أقراص مدمجة إباحية والصلاة بالمسجد، كيف متوازن؟ أم بتبيع أقراص مدمجة يمكن أن تفسد أسر وشباب، يمكن أن تحملهم على أن ينحرفوا أو أن يرتكبوا الفواحش، وتصلي؟ أخطر شيء بحياتنا حينما فصلت العبادات عن المعاملات. يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. قيل يا رسول الله جلهم لنا، قال إنهم يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، لا قيمة لصلاتهم. حديث هو الأصل في هذا الدرس. النبي عليه الصلاة والسلام سأل أصحابه من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال لا، ليس هذا هو المفلس، المفلس من أتى بصلاة وصيام وصدقة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرح في النار. إن فلانة تذكر أنها تكثر من صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار. أمام نصوص في الصحاح، نصوص من كتاب الله، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون نفقة إلا وهم كارهون. فيا أيها الإخوة، تأكدوا يقيناً أن الإنسان الذي يأكل المال الحرام ويغش المسلمين ويكذب ويعتدي على حرماتهم ويصلي، تأكدوا أن هذه الصلاة التي يؤديها ليست هي الصلاة التي أرادها الله. ليس كل مصل يصلي، 1,500,000,000 مسلم يصلون وليست كلمتهم هي العليا، وليس أمرهم بيدهم، وللطرف الآخر عليهم 1,000 سبيل وسبيل. كيف يقول الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ لهم على المسلمين 1,000 سبيل وسبيل. فيا أيها الإخوة الكرام، الصلاة التي أرادها الله شيء آخر، شيء آخر. أحد أكبر أسباب سعادتك، أرحنا بها يا بلال، أحد أكبر أسباب رؤيتك الصحيحة، الصلاة نور. أحد أكبر أسباب طهارة نفسك، الصلاة طهور، هي طهور وهي نور وهي حبور. والصلاة ميزان من القلب إلى القلب. لا سمح الله ولا قدر، ولا سمح الله ولا قدر، أنت حينما تأكل مالاً حراماً حاسب نفسك، أتستطيع في الصلاة أن تخشع؟ أو أن تتصل بالله؟ أو أن تناجي ربك؟ أبداً، تؤدي صلاة شكلية لا معنى لها إطلاقاً، لأن الذنب حجبك عن الله عز وجل. أنت حينما تضع يديك على هذه الحقيقة، الذنب يحجب عن الله. لذلك من معاني إقامة الصلاة، من معانيها أنه بين الصلاتين ينبغي أن تكون مستقيماً على أمر الله، وقافاً عند حدوده، مؤدياً لما عليك، تكف نفسك عما لا يجوز. حقيقة الصلاة أن تستقيم بين الصلاتين حتى إذا دخل وقت الصلاة أنت مستعد للاتصال بالله. ما في إنسان على وجه الأرض يرتكب غلط أو ذنب أو يأكل ما ليس له أو يفتري أو يغش أو يدلس أو يحتال أو يكذب وبإمكانه أن يصلي، بإمكانه أن يتوضأ، تمام، بإمكانه أن يقف منتصب القامة، بإمكانه أن يكبر تكبيرة الإحرام وأن يقرأ الدعاء ثم الفاتحة ثم سورة ويركع مطمئناً ويسجد. لكن التحدي أن تتصل بالله، يمكن أن تقوم بحركات الصلاة وأن تقول ما ينبغي أن يقال في الصلاة، لكن لن تستطيع أن تتصل بالله. هي أكبر حقيقة في هذا الدرس. لذلك إن الصلاة، إن حرف مشبه بالفعل يفيد التوكيد، يفيد التوكيد. إن الصلاة تنهى، نهي ذاتي، نهي داخلي، لأن القوانين تنهى. لكن لو انقطعت الكهرباء في بلد تحكمه القوانين فقط. في مرة قطعت الكهرباء في بلد تحكمه القوانين فقط، ارتكبت في ليلة واحدة 200,000 سرقة ب3 مليارات خسارة. فالصلاة تنهى نهي داخلي. هذا يقودنا إلى موضوع دقيق، الوازع والرادع. أنظمة الأرض تقوم على الرادع الخارجي، يعني في سرعات زائدة، في حوادث، فاخترعوا جهاز يوضع على الطرقات العامة، أي سيارة ترفع سرعتها تضبط بمخالفة. واضع هذا القانون إنسان ذكي واخترع جهاز يكشف السرعات الزائدة، والمواطن إنسان ذكي أيضاً اخترع جهاز بالسيارة، فإذا اقترب من الجهاز الكاشف نبهك نزل السرعة. أنا كنت بأمريكا بسيارة، سمعت الصوت لم يكن، سألت عن هذا الصوت، قال لي في جهاز مراقبة سرعة بعد قليل، فخفض السرعة. معنى واضع القانون ذكي والمواطن أذكى. لذلك فرغت القوانين من مضامينها. أما أعرابي يرعى غنماً، التقى به سيدنا ابن عمر، قال له بعني هذه الشاة وخذ ثمنها. قال ليست لي. قال قل لصاحبها ماتت، إيه لحل، وخذ ثمنها. قال ليست لي. قال له خذ ثمنها. قال والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين. ولكن أين الله؟ أعظم ما في الدين أنه يقوم على الوازع الداخلي. والله في هذه البلدة الطيبة سائق وجد بمركبته كيس أسود فيه 20 مليون ليرة. قصة طويلة. صاحب هذه المركبة مؤمن مستقيم، بقي 4 أيام يبحث عن صاحب هذا المبلغ، يحوم حول مكان ركوبه في المركبة، إلى أن عثر عليه بعد 4 أيام وأعطاه المبلغ. هذا الإيمان، هذا الإيمان. من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يقطف من ثمار الصلاة شيئا. فلذلك الحديث القدسي ليس كل مصل يصلي، لو أن كل مصل يصلي لكنا في قمة المجتمعات الدولية، لكنا قادة الأمم، لكنا قادة الأمم. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أيها الإخوة، أقم الصلاة إن الصلاة تنهى. هون الوازع أعظم ما في هذا الدين، الوازع الداخلي. تنهى نهياً ذاتياً عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. يعني أكبر ما في الصلاة ذكر الله، والدليل وأقم الصلاة لذكري. صلاة ذكر، وأقم الصلاة لذكري. لكن بعضهم قال إنك إذا صليت تذكر الله، لكن الله يذكرك، فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم. إنك إن اتصلت بالله فقد ذكرته، فإذا ذكرته ذكرك، أما إذا ذكرك منحك نعما لا تقدر بثمن، منحك نعمة الأمن، منحك نعمة الأمان، منحك الرضا، منحك الحكمة، منحك التفاؤل، منحك قوة الشخصية، منحك التماسك. أيها الإخوة، أقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. وقد ورد في بعض الآثار: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. الدليل: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، دققوا حتى تعلموا ما تقولون. إذن من هذه الآية يستنبط أنك إذا صليت وقلت الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أنت سألته اهدنا الصراط المستقيم، يأتي الجواب: قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. حقيقة الصلاة تسأله أن يهديك إلى الصراط المستقيم، وتقرأ الآية التي فيها الصراط المستقيم، وتركع خضوعاً وتسجد استعانة. لكل صلاة حظها من الركوع والسجود. سألت الله عز وجل أن يهديك الصراط المستقيم، فتلوت آية هي كلام الله عز وجل. وقد قيل: إذا أردت أن تناجي ربك فادعه. الدعاء مناجاة، الدعاء مناجاة. وإذا أردت أن يناجيك الله فصلي. حينما تقرأ صفحة من كتاب الله كأن الله يناجيك. إذن أيها الإخوة، قضية الصلاة هي المركز الأول، وهي الفرض الوحيد المتكرر الذي لا يسقط بحال. والصلاة عقل، والصلاة ذكر، والصلاة قرب، واسجد واقترب. الصلاة قرب، والصلاة ذكر، والصلاة عقل، والصلاة نور، والصلاة طهور، والصلاة حبور. يعني رؤية صحيحة على تزكية نفس، على سعادة، على عقل، على قرب، على ذكر. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، ما تقولون؟ ذلك يبقي من درنه شيء؟ قالوا: لا، لا يبقي من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. بشكل دقيق جداً، الصلاة تماماً كالشحن للهاتف المحمول، إن لم تشحنه انطفأت الشاشة وسكت وانتهى كهاتف. وأنت كإنسان إن لم تشحن نفسك شحنات يومية بالصلاة، تفقد النور، تفقد طلاقة اللسان، تفقد الحكمة، تفقد الأمن، قلق، خوف، حمق أحياناً. أنت بالصلاة تكون حكيماً، وبالصلاة تكون حليماً. يعني هي القصة كلياتها أن مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى، فإذا أحب الله عبداً منحه خلقاً حسناً. في دليل قوي جداً، قال تعالى: فبما، هي الباء باء السبب، فبما رحمة من الله لنت لهم. يعني بسبب رحمة استقرت في قلبك يا محمد عن طريق اتصالك بنا لنت لهم. صار في اتصال رحمة، الرحمة انعكست لين، فلما كنت لينا له التفوا حولك، ولو كنت مقطوعا عنا لم تلأ القلب قسوة ولانعكست القسوة غلظة وفظاظة ففضوا من حولك. معادلة رياضية، تتصل يمتلئ القلب رحمة، تنعكس الرحمة لينا يلتف الناس حولك، تنقطع يمتلئ القلب قسوة، تنعكس القسوة غلظة وفظاظة ينفض الناس من حولك. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يعني أكبر علامة لمن يصلي قلبه رحيم، ما عنده عنف، في رحمة بقلبه، رحمة على أولاده، على زوجته، على أقربائه، على جيرانه، على من حوله، على أخوانه، على البشر جميعاً، على المخلوقات جميعاً. يعني مغني أقلق وأزعج أبا حنيفة النعمان رحمه الله تعالى، وكان طوال الليل يصدح بهذه الأغنية: أضاعوني وأي فتى أضاعوا. ثم فقد هذا الصوت فعلم أن به مكروها، بحث عنه بالسجن، ذهب إلى القائم على هذا الأمر ورجاه أن يطلق سراحه، أطلق سراحه، أركبه خلفه على الدابة وقال: يا فتى هل أضعناك؟ هل أضعناك؟ صدق أيها الأخ الكريم، علامة اتصالك بالله رحمتك. المؤمن كتلة رحمة، كتلة أدب، تواضع، محبة، هكذا. فالصلاة مصلي غليظ ما بتزبط، مصلي وقح مستحيل، مصلي يأكل المال الحرام مستحيل، مصلي غشاش مستحيل، مصلي متكبر مستحيل، مستحيل وألف ألف مستحيل. اتصلت بالله اشتققت منه الرحمة واللطف والعدل والإنصاف والتواضع. لذلك المؤمن المتصل بالله له أثر كبير. لذلك قالوا: حال واحد في ألف واحد متصل، حال واحد في ألف خير من قول ألف في واحد. ألف متكلم، ألف متكلم فصيح اللسان معه النص، معه التحليل، لا يؤثرون بواحد، وإنسان واحد موصول بالله يؤثر بألف. أيها الإخوة الكرام، هذه من مقاصد الصلاة، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتهم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكرا لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابع المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين
0: نلبي.
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز FM. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا،
5: عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين. نلتقي اليوم مع الأخ الأستاذ مصعب حيدر الذي واكب العمل الإسلامي وتطوره وعاصر مرحلة هامة من تاريخ لبنان وتاريخ المقاومة، وكان له دور جهادي ومقاوم في مواجهة الاحتلال على أكثر من صعيد سياسي وإعلامي وغير ذلك. اليوم يسرنا أن نستعرض معه تاريخ رجل عرفته مدينة صيدا وعرفه الجنوب، هو فضيلة الشيخ المجاهد محرم العارفي رحمه الله. بداية أخ مصعب، السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم.
6: أهلا بكم أستاذ مصعب. شيخ المعتقلين محرم العارفي، عالم مجاهد من مدينة صيدا، هب لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي منذ اللحظات الأولى، وجعل منبره في صيدا منصة لمواجهة العدو المحتل، وعلى يديه تربت قوات الفجر التي كانت الذراع العسكرية للجماعة الإسلامية في صيدا يومها. للوقوف عند أبرز المحطات في مسيرة وحياة الشيخ محرم العارفي، لابد أولا أن تحدثونا عن بداياتكم مع فضيلة الشيخ محرم رحمه الله.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. ينتمي فضيلة الشيخ محرم إلى عائلة صيدوية عريقة، حتى من ناحية التسمية هو يقول بأن تسمية العارفي تعود إلى جانب من جوانب العلم العرفاني لأحد الجدود على ما يبدو الذي كان له دور في هذا المجال. الشيخ محرم إنسان عادي، نشأ في أزقة مدينة صيدا القديمة من الأكثرية يعني الفقيرة التي تمثل عموم أهل المدينة، ولم يتسنى له أن يتلقى أو يتابع تحصيله العلمي، إنما انخرط في مجال مهني متنوع. وعندما سنحت له الفرصة بأن يطلع على أجواء تدين والتزام، فوجئ به الجميع بميل واضح نحو العناية بحفظ القرآن الكريم، إلى أن اختلى بنفسه لبضعة أشهر، قيل أنها 3 أشهر أو تقل أو تزيد، تمكن من خلاله خلالها فضيلة الشيخ من حفظ القرآن الكريم بكامله. وقد أدت هذه السرعة في عملية الحفظ إلى مضاعفات صحية في جسد الشيخ، استمرت طوال حياته، حتى كان يقال أنه يعني هاي المشكلة الصحية الموجودة عند الشيخ منذ أيام الخلوة التي تفرغ فيها لحفظ القرآن الكريم. من ثم طبعا إلى جانب الحفظ اعتنى بالتلاوة والتجويد والكل يعني ما يلي عملية الحفظ أو يواكب عملية الحفظ. ومن حظ مدينة صيدا حقيقة أنها رزقت بعالم جليل اسمه الشيخ خليل الصيفي، الذي قدم من البقاع الغربي من السلطان يعقوب، وكان قد تابع تحصيله العلمي الشرعي في دمشق وفي الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. جاء الشيخ خليل الصيفي مفعما ومتحمسا للعمل الإسلامي الحركي والدعوي والثقافي، ويعني كأنه يريد أن يفني كل ما لديه من طاقة وأن يبذل كل ما لديه من طاقة في سبيل هذه الدعوة. تعرف على فضيلة الشيخ محرم، وكان الشيخ محرم شابا يافعا قد ذاق حلاوة الحفظ، حفظ القرآن الكريم. الشيخ خليل اعتنى عناية كبيرة بالبناء الفكري والثقافي والدعوي للشيخ محرم العارفي، وفي فترة زمنية قياسية بات الشيخ محرم قادرا على اعتلاء المنبر والأداء الجيد والقيام بصولات وجولات، ومن استيعاب الكثير من أمهات الكتب الفكرية الحركية التي كانت منتشرة في تلك الآونة. يعني نحن عم نحكي في بداية 70s القرن الماضي، وكان التدين في تلك المرحلة تدينا نادرا، وهو يتعرض إلى عمليات تهجم وعمليات سخرية في كثير من المحافل الثقافية والعلمية والاجتماعية. كان التحدي كبيرا في تلك الآونة، ولم تكن الأمور على ما هي الآن من بداها في قبول الإسلام ويعني التشجع نحو الانخراط في العمل الدعوي. تكوكب حول الشيخ خليل الصيفي جمع من العناصر الشابة المؤمنة، وكان على رأسهم فضيلة الشيخ محرم العارفي، وكان جامع بطاح يعني الموجود في زاوية من زوايا مدينة صيدا القديمة، يعني لا يتشجع العلماء على أن يكونوا أو أن يتولوا إمامته أو الخطبة فيه. فأوكلت.
6: لماذا لا يتشجعون؟
7: يعني مكان ضيق وصغير ومنعزل، ويعني كان أكثر العلماء الموجودين واللي جايين من الأزهر ومن هون ومن هون يتطلعون إلى احتلال مثلا جامع باب السراي أو الجامع العمري الكبير أو الجوامع أكثر
6: اتساعا
7: وأكثر يعني أهمية. في جغرافية المدينة يعني. وكما أيضا بسرعة قياسية بات هذا المسجد الهامشي مسجدا رئيسيا يستقطب عددا كبيرا من الشبان والكبار والصغار بفضل ما تمتع به الشيخ محرم عارفي من أسلوب بديهي وصادق ومباشر. وفي تلك الآونة لمع بالساحة الثقافية الإسلامية أو الدعوية المرحوم الشيخ عبد الحميد كشك. أيضا الشيخ محرم تأثر بأسلوب الشيخ عبد الحميد كشك كما تأثر كثير من العلماء بأسلوبه، وهذا ما زاد من قوة جمهور الشيخ محرم الذي لم يحصر نشاطه في مدينة صيدا. وعندما وبعدما أثبت يعني جدواه وجدارته في العمل الدعوي والثقافي في مدينة صيدا تمت الاستعانة به في بعض القرى أو المخيمات المحيطة في مدينة صيدا أو حتى البعيدة يعني. أيضا علما أنه إشكالية عدم حصول الشيخ محرم عارفي على تحصيل علمي أكاديمي شرعي بقيت قائمة في بعض الأوساط وفي بعض المحافل، بينما من الناحية العملية ما يعني أنتجه الشيخ محرم في وقت قليل من منتوج تربوي ودعوي في على صعيد الجيل الصاعد كان أكثر من يعني المنتوج أو ما أنتجه أكثر من عالم كبير ولامع في مدينة صيدا. واستمر الشيخ محرم على هذا المنوال إلى فترة الاجتياح الإسرائيلي.
6: قبل الاجتياح الشيخ محرم العارفي وفي مرحلة نكسة حزيران أو هزيمة حزيران عام 1967 سارع للالتحاق بالمقاومة الشعبية، حيث تلقى التدريبات العسكرية وقام بتنفيذ بعض المهام العسكرية كما ورد. فما هي معلوماتكم عن تلك المرحلة من حياة الشيخ محرم العارفي؟
7: يعني بعد هزيمة 67 انتشرت في كثير من المناطق العربية وخصوصا في الدول المحاذية لفلسطين المحتلة الرغبة الشعبية باقتناء السلاح وبالتدرب وبإقامة الفصائل المسلحة. وكانت يعني الثورة الفلسطينية قد انطلقت في عام 65 عبر عمليتها الشهيرة في 1/1/1965. طبعا كان هنا في مدينة صيدا يعني معروف سعد رحمه الله هو من تولى تنظيم هذه المقاومة الشعبية، وعمد من خلالها على تدريب عدد كبير من أبناء المدينة الذين يعني أتقنوا استعمال الأسلحة. وبقيت يعني القصة منحصرة في بعض الحراسات على الشاطئ المدينة خشية أن يعني يحاول العدو الإسرائيلي أن ينفذ بعض الاعتداءات أو بعض الإنزالات يعني في على الشاطئ. طبعا يعني وهذا ما يؤكد أن

0: والبلد ولبنان كان يتعرض لاعتداءات دائمة ومستمرة يعني على امتداد في الأعوام السبعينات والثمانينات، ولم يكن الموضوع بحاجة إلى يعني تعريف عن خطر الإسرائيل، وقد حصل في عام 78 اجتياح كبير ونتج عنه قرار 425 الدولي. ما أردت أن أقول أنه في عام 82 كان يعني الجامع بطاح كنموذج مؤهل لإطلاق حملة جهادية وإلى ترغيب واضح بالشهادة وحب الحور العين وإلى ما هنالك من مفاهيم يعني متداولة يحتاج إليها كل من يقوم بعمل مقاومة.
1: بالنسبة لمجيء الشيخ خليل الصيف رحمه الله إلى مدينة صيدا،
0: نعم،
1: بتلك الفترة وتأثر ورعايته للشيخ محرم رحمه الله ولبعض العلماء،
0: نعم،
1: كم بقي من الوقت في مدينة صيدا؟ يعني
0: شيخ خليل الصيف بقي في صيدا من عام 1970 إلى عام 1978. في عام 1978 انتقل إلى بعلبك، ولكنه كان دائم التردد والرعاية لصيدا حتى وهو في البقاع.
1: كما تفضلتم، حفظ الشيخ محرم العارفي رحمه الله للقرآن الكريم ساهم في صقل شخصيته، وكذلك حصوله على إجازة حفظ القرآن الكريم من شيخ القراء حسن دمشقية رحمه الله بالسند المتصل برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عام 1972، وهذا ما جعل الشيخ محرم العارفي مقبولا من مختلف الأطراف. الأخ مصعب حيدر، كيف كان الأثر القرآني ينعكس في خطابات الشيخ محرم العارفي ودروسه، خاصة مع بداية الشيخ محرم نشاطه الدعوي من خلال الخطب والدروس اليومية في عدد من قرى الجنوب والمخيمات الفلسطينية، وكذلك الزيارات والرحلات والمخيمات؟
0: أي إنسان يختلط بالشيخ محرم العارفي أو يحتك به في أي شأن اجتماعي أو عائلي أو سياسي لا بد له أن يلحظ الغنى والثراء في منطق الشيخ محرم العارفي، ثراء وغنى قرآنيا، المفردات والتعابير والآيات حاضرة في كل وقت وحين. يعني أنت يعني في أي حديث تتناوله مع الشيخ محرم تشعر أنك في ظلال القرآن، وهذا يعني ما أشاع مناخا إيجابيا استقطب كل الطاقات أو كل الميول الإيمانية لدى مجتمعنا، يعني واللي هو مجتمع كان صاير عنده ردة فعل بعد بداية الحرب الأهلية اللبنانية باتجاه أنه يا عمي ليه نحن عم نتحارب، ليه نحن عم نتحارب لأنه مسلمين يعني.
1: نعم، لماذا هذا الاستهداف؟
0: أي فبالتالي يعني سلحت هذه الثقافة القرآنية، سلحت الشيخ محرم بسلاح ثقيل جعلته قادرا من خلاله على حضور أكبر، على تأمين حضور أكبر في كل الميادين التي يعمل فيها.
1: عام 1972 التحق الشيخ محرم العارفي بالجماعة الإسلامية والتي استمر فيها حتى وفاته. كيف كانت الأجواء والظروف المواكبة آنذاك؟
0: والله يعني ما أذكر.

0: أذكره أن وألاحظه أن الشيخ محرم العارفي مهما تعددت مواقعه من أصغر موقع تنظيمي إلى حين وصوله إلى ذروة التألق الإعلامي والسياسي، كان ينكر ذاته، وكان يقدم مصلحة العمل الإسلامي على أي مصلحة خاصة به. وقد سجل للشيخ محرم العارفي خلال إحدى جولاته في الخارج أن يعني بعض الناس المتمولين أعطوه جزء من المال، يعني تبرع للعمل، وجزء له شخصيا، وكان هذا من حقه. ولكن الشيخ محرم عندما عاد إلى مدينة صيدا في هذه الرحلة وفي غيرها قدم كل ما أعطي من مال، حتى الجزء الذي أعطي له شخصيا في سبيل العمل الجهادي، وفي سبيل شراء سلاح، أو في سبيل دعم العمل اللي كان وقتها، إذا كان كمقاومة ضد الاحتلال، أو إذا كان في منطقة شرق صيدا دفاعا عن المدينة في وجه الميليشيات العميلة. في حالة إنكار للذات، إنكار للمصلحة الخاصة أو الشخصية، وذوبان، وكان يتميز بالانضباط أو الطاعة، يعني إذا صح التعبير، هو من الناحية التنظيمية منخرطا، لا يخرج قيد أنملي عن يعني ما هو مفترض من سلوك تنظيمي أو سياسي. وأذكر أن في آخر حياته للشيخ محرم كان عنده رغبة مثلا بالانتماء إلى تجمع العلماء المسلمين، إلى جانب انتمائه للجماعة الإسلامية. كان نتيجة أجواء معينة في حالة اعتراض على هذا الانتماء، تريث الشيخ محرم العارفي وبقي سنوات يمتنع عن الانتماء لتجمع العلماء الإسلاميين، حتى صدر قرارا يسمح له بهذا الانتماء.
1: قرار تنظيمي،
0: صدر قرار تنظيمي يسمح له بالانتماء إلى تجمع العلماء المسلمين. حينها وحينها فقط أقدم على هذه الخطوة. وقس على ذلك من أمور كان يلتزم بها الشيخ محرم العارفي. أذكر في عام 1981 في شباب كانوا طالعين يخيموا في منطقة قرب دار المخلص، بتم اعتقالهم، وهني تقريبا كشفت الجماعة الإسلامية، يعتقلوا لفترة 15 يوم وبدوا يطلق سراحهم. بس حقيقة مش واضح كان انه الجيش السوري اللي اعتقلهم، انه هل انه تفضلوا طلعوا خدوهم مصيدي لاعتقال مسؤول ولا لا. فكان في عم بتم البحث انه من يتجرأ و
1: يذهب الى
0: الشيخ محرم تطوع وقال انه على استعداد انه يطلع لا حتى يشوف شو القصه، اذا كانت مضبوطه بدهم يطلقوا سراحهم، كان به، وما كانت مضبوطه
1: يضحي به
0: يضحي بنفسه.
1: واستطاع يوم انه
0: لا وقت الشباب الجماعه اختاروا شخص اخر طلع محله يعني آخر شخص آخر.
1: في ختام هذا اللقاء نتقدم بجزيل الشكر من الأخ الفاضل الأستاذ مصعب حيدر الباحث الإسلامي الذي عاصر مرحلة هامة من تاريخ العمل الإسلامي في مدينة صيدا والجنوب. نشكره على هذا الحديث الذي فتح لنا من خلاله قلبه وحدثنا عن تاريخ رجل مجاهد دعوي هو فضيلة الشيخ محرم العارفي. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان، كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع، ما الذي تغير وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قبقبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تمام الساعة الرابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.
1: الزميل أحمد عبد الرحمن، مشاهدينا خصصنا هذه الساعة وبالتأكيد ساعات أخرى خلال هذا اليوم لهذه المظاهرات الشعبية الكبيرة التي تنطلق هذه الأثناء في ميدان السبعين وفي محافظات يمنية أخرى. هذه رأس الساعة، ونتحول وإياكم الآن مباشرة إلى العاصمة الإيرانية طهران. ساعة جديدة من تغطية الميادين المستمرة، معكم سيكون الزميل محمد جرادي. إليك محمد.
2: شكرا محمد، أهلا بكم مشاهدينا الكرام من طهران، نحييكم. وإذا كما نتابع، هو مشهد مهيب في ميدان السبعين في العاصمة اليمنية صنعاء في جمعة التحذير والنفير. حشود مليونية خرجت استجابة لنداء قائد حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي في خطابه المفصلي يوم أمس، والذي رسم فيه معادلات ثابتة وواضحة وملامح أي تصعيد ومواجهة مقبلين. نحن إذن نتابع هذه المشاهد والتي ترفع فيها القبضات والشعارات والسلاح دفاعا عن السيادة اليمنية. أرحب معي في هذه الساعة بالمحلل السياسي الأستاذ مرتضى سيمياري. مرحبا بك أستاذ مرتضى. يرافقنا أيضا من جنيف محلل الميادين للشؤون الأوروبية والدولية الزميل موسى عاصي. مرحبا بك موسى. سأبدأ يعني من حيث كان قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي، قال إن معادلة الحقيقية هي مطار صنعاء قبل مطار أو مقابل مطار الرياض، معتبرا أن الرد الأخير على استهداف مطار صنعاء كان متواضعا. سنستمع إلى ما كان قاله ونفتتح النقاش.
3: هو أيضا يغضب لأنه أتى الرد مع أنه كان ردا متواضعا، لا يرجع إلى مستوى آمال هذا الشعب الحر العزيز الأبي الشجاع، ولكنه تذكير للعدو السعودي. أما المعادلة الحقيقية فهي مطار صنعاء بمطار الرياض. المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار. السعودي عندما يستكبر ويتجه إلى التصعيد الشامل لأننا لا نقبل باستمرار الحصار، فهو في موقف باطل وال معتدل.
2: مرتضى، مستندا إلى شرعية الشارع في صنعاء وباقي الساحات في اليمن، يقول السيد عبد الملك الحوثي المطار بالمطار والمرفأ بالمرفأ، هل هي ملامح معادلة توازن ردع جديدة في المنطقة؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، من خدمة الشمع.
5: في البداية أحييك وأحيي زملائك الكرام ومشاهديك الكرام، مشاهدي قناة الميادين العزيزة، ما قاله القائد الشجاع لليمن السيد عبد الملك الحوثي هو في الحقيقة طريقة جديدة لليمن وأساليب جديدة لليمن في مواجهة الأعداء التي توفر المصالح الوطنية، وهي أيضا تتناسب مع استراتيجية محور المقاومة ضد الاعتداءات الأمريكية. رأيتم في السنوات الأخيرة بأن الشعب اليمني تعرض لاعتداءات غادرة من قبل السعودية، وأيضا حصر من قبل السعودية بشكل غير إنساني، وتطورت الأمور إلى زيادة الجوع وكذلك الحرمان وأيضا استمرار ظل الحرب على اليمن. ولكن خلال التغييرات الأخيرة التي حصلت في المنطقة وخاصة الظروف الخاصة التي طرأت بعد حرب رمضان الأخيرة في إيران، فإن اليمن استطاع أن يعد نفسه لكي يدخل إلى معادلة واستراتيجية جديدة ويسيطر على الميدان، ومنها استخدام العين بالعين التي هي في الوقت الحاضر تطبق من قبل القوات المسلحة اليمنية وكذلك من قبل باقي أضلاع المقاومة ومنها إيران والعراق وكذلك أبطال لبنان. وفي هذه الاستراتيجية بمقدار ما يقوم العدو باستهدافات فإن الرد سوف يكون متناسبا مع ذلك. مثلا إذا أراد العدو أن يفرض حصارا مثلا هي القائمة في اليمن وهي في طورها إلى الانكسار، فإن حصار اليمن عن طريق فرض حصار جوي وخاصة مواجهة الطائرة الإيرانية التي كانت بصدد كسر الحصار الجوي، وإذا ما استمرت هذه الخطوات السعودية أي تم استهداف المطار اليمني فأمام ذلك فإن الصواريخ اليمنية سوف تكون مستعدة للانطلاق إلى قلب أهداف العدو. مطارات مهمة مثل مطار الرياض والقواعد الهامة التي جزء منها هي تقع في يد القوات الأمريكية ومنها أهداف وتعتبر أهداف هامة. وأحد الأمور الأخرى أشار إليها الزعيم عبد الملك الحوثي هي الموانئ. تعلمون بأن السعودية أيضا لديها موانئ استراتيجية والموانئ اليمنية تتعرض للحصار، لذلك إذا ما قام الكيان السعودي بالتعاون مع أمريكا والكيان الصهيوني ويسعى لفرض الحصار البحري ضد اليمن فإن القوات المسلحة اليمنية والشعب اليمني لن يتراجع، وسوف ترون من خلال إغلاق مضيق باب المندب سوف توفرون شروطا لكي يجعلوا السعودية والإمارات وسائر القوات التي تتعامل مع أمريكا يتعرضون إلى حصارا خانقا وجادا.
2: موسى عاصي رحب من جديد، لعل هذه المشاهد التي تأتي من صنعاء يعني في رسالة واضحة إلى القرار اليمني الجريء بالتصدي بالرد بالمثل سواء برسم معادلات يعني التناظر المطار بالمطار المرفأ بالمرفأ ومحاولات جديدة لصد أي اعتداءات أمريكية من سواء من أمريكا بالمباشر أو من حلفائها في المنطقة على السيادة اليمنية لرسم ملامح معادلات جديدة فيها. ما هي يعني المؤشرات التي يمكن البناء عليها من خلال ما نتابع؟
6: تحياتي لك ولضيفك وللمشاهدين. السؤال هو حول توقيت هذه تحريك جبهة اليمن في هذه المرحلة، وكنا نسمع خلال الأسابيع القليلة الماضية عن تحضيرات لهذه الجبهة لكي تكون جبهة مشتعلة إلى جانب الجبهات الأخرى إيران ولبنان، وهذه المسألة طبعا يمكن احتسابها خصوصا بالتوازي والتناغم والتقاطع مع التصعيد الذي شاهدناه خلال الأيام القليلة الماضية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية باتجاه إيران. هل نحن أمام إعادة يعني رؤية لكل الوضع العسكري في المنطقة؟ هل الولايات المتحدة الأمريكية قررت بالفعل أن تشعل كل الجبهات في آن واحد من لبنان إلى إيران إلى العراق إلى اليمن؟ هذه المسألة في غاية الخطورة خصوصا وأن من حرك هذه الجبهة تحديدا عندما اعترضت بعض يعني الاستهدافات من قبل الدول المحيطة باليمن، اعترضت الطائرات اليمنية الإيرانية طائرات الشحن التي كانت تحاول كسر الحصار وإيصال مواد غذائية ومعدات لشعب يمني يرزح تحت الحصار منذ سنوات طويلة، وبحسب تقارير الأمم المتحدة هناك حالة من انعدام الأمن الغذائي وهناك حالة يعني مساعدات تتراجع بشكل ضخم جدا. ولكن السؤال حول الهدف في هذه المرحلة وما هي التداعيات، هل تريد الولايات المتحدة الأمريكية فعلا من أن تشتعل هذه المنطقة مع المخاطر التي يمكن أن تنعكس ليس فقط على الدول التي نتحدث عنها بمعنى إيران ولبنان واليمن، إنما أيضا على دول المنطقة، كون الولايات المتحدة الأمريكية يبدو أنها بدأت في مسار جديد للعلاقة مع هذه الدول، مرتبطة بعدم الرؤية لما يمكن أن يحدث من أضرار في هذه الدول. نتحدث هنا عن الدول العربية في الخليج، السعودية، الكويت، قطر، الإمارات والبحرين، هذه الدول التي طبعا يعني نالت نصيب كبير جدا من الهجوم الأمريكي على إيران منذ 28 من شباط فبراير الماضي. السؤال: إلى أين تريد الولايات المتحدة الأمريكية إيصال هذه المنطقة، وإلى متى سيبقى حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المنطقة يسيرون خلف الإرادة الأمريكية حتى ولو كان ذلك على حساب أمنهم واستقرارهم؟
2: سألك أستاذ مرتضى، اليوم هل انتقل المحور ككل في الأقليم من مرحلة رد الفعل إلى مرحلة فرض قواعد اشتباك على مستوى الأقليم؟ لأن هذه المنطقة تحديدا ناحية اليمن هي منطقة حساسة في جغرافيا غرب آسيا وأيضا في مياه المنطقة.
5: در حال حاضر که ما در
7: وقت الحاضر الذي نتكلم مع بعض، في الحقيقة الولايات المتحدة الأمريكية بدأوا حربا في المنطقة، وهذه الحرب التي أدت إلى أن تتعرض المنطقة لضغوط أكثر مما سبق. في الوقت الحاضر العلاقات والاستراتيجيات التي يتخذها محور المقاومة في المنطقة خلافا للتوقع الأولي الذي توقعه النظام الإرهابي الأمريكي. إذا انتبهتم إلى العمليات الأخيرة خلال 3 أيام الأخيرة من قبل القوات المسلحة الإيرانية وحرس الثورة، فأنتم تستلمون هذا الجواب. نحن في عمليات النصر التي تجري حاليا من قبل الحرس الثوري في الحقيقة نقوم بالرد بشكل متناسب مع الإرهاب في المنطقة، وكذلك نستهدف المراكز الخاصة بالإرهابيين خطوة بخطوة وندمرها. في الحقيقة مخازن إسكان القوات المسلحة ومخازن القدرات العسكرية واللوجستية في المنطقة نستهدفها وندمرها بأمواج مختلفة من الهجمات في إطار عمليات النصر. في الحقيقة أن ترامب بدأ قمارا كبيرا وخاسرا بعد مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا. في الحقيقة هو كان يتصور بأن بعد مذكرة التفاهم وبعد الخطوات الإرهابية ضد إيران وكذلك حتى السعودية ضد اليمن سوف يجد هذه الفرصة لكي يستطيع أن يأخذ الكثير من امتيازات من المنطقة ويأخذ امتيازات من المقاومة، امتيازات كبيرة، ولكن هذا أتى بنتاج عكسية. ورأيتم بأن قواعد الإرهابية الأمريكية في المنطقة في البحرين وفي الكويت وفي عمان وقطر وفي الأردن بالذات وفي السعودية أيضا وكذلك في الإمارات الآن تتعرض لاستهدافات مباشرة ومدمرة من قبل قوات الحرس الثوري والشعب اليمني والقوات المسلحة اليمنية على أعلى استعداد من الجهوزية العسكرية لكي تضاف إلى قوات المقاومة. وإلى جانب ذلك هناك إمكانية أيضا العراقيين واللبنانيين أن يدخلوا إلى دائرة المواجهة، وفي حال تفعيل أضلاع المقاومة بشكل متناغم ومتسق وأن يوجدوا إطارا وخطا أمنيا موحدا، فذلك سوف يؤسس إلى منظومة دفاعية وردعية جديدة في المنطقة ضد الولايات المتحدة الأمريكية. وسوف يكون أمامهم خيارين: أما أن يستمرون في هذا الوضع الذي سوف يجعلهم يتلقون ضربات كبيرة، أو أن يتركوا هذه المنطقة فارين. نحن نقترح عليهم في الوقت الراهن أن يتركوا منطقتنا لكي يتجنبوا الكوارث التي ربما سوف تلحق بهم. وكما ترون في اليومين الآخرين وخاصة في عمليات الليلة الماضية لقواتنا المسلحة، رأيتم أدركوا تلك القوات وكذلك ضربات القتلة الملكية كانت ضربات بعيدة عن محاسباتهم، كانوا يتصورون بأن قواعدهم الأساسية في المنطقة، ولكن الآن قواعدهم اللوجستية حتى قريب أم القصر في العراق هذه أيضا تتعرض لضربات قوية، وكذلك قوات اللوجستية المساندة للقوات الأمريكية تتلقى ضربات. وأضيف إلى ذلك إذا ما أضيفت القوات المسلحة اليمنية ماذا سوف يحصل؟ سوف يحصل حدثا كبيرا، سوف يغلق باب، سوف يغلق مضيق باب المندب، وكذلك أيضا سوف تواجه القوات الأمريكية ومصالحها في المنطقة تحديا كبيرا. وعندما نتحدث الآن مرة أخرى تشهدون بأن أسعار البنزين في أمريكا تجاوزت $5، وفي بعض الولايات وصلت إلى $6 للجالون، وهذا يولد رغبة كبيرة على المواطن الأمريكي. وأسعار النفط ترتفع بسرعة، والأمريكان مجبورون على تحرير ذخائرهم النفطية، وهم مجبرون على تغيير سلوك تكتيكاتهم الحربية، وهم مجبرون في هذه الفترة التي نتحدث فيها أن هم يتعرضون لظروف لا يمكنهم أن يتجنبوا دخول سائر أجزاء محور المقاومة، ويتعرضوا لضربات كبيرة جدا.
2: إذن أستاذ موسى، يعني لمصلحة من إشعال جبهة اليمن في هذه المرحلة؟
6: لمصلحة إسرائيل وعناد دونالد ترامب. لنكون واقعيين ونتحدث بالأرقام وبالمعطيات. اليوم مضيق هرمز شبه مقفل، في حال اشتعلت منطقة اليمن وتم إقفال مضيق باب المندب فإن العالم سيخسر حوالي 8 إلى 9 ملايين برميل من النفط يوميا. إذن سنعود إلى مرحلة يعني مشابهة إلى ما كان قبل الحرب أو في بداية الحرب الأمريكية على إيران، بل أكثر بكثير، لأننا سنفقد أيضا معبر مضيق باب المندب. المسألة الثانية والتي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار هي الأسواق العالمية. اليوم أوكرانيا تقوم باستهداف محطات تكرير المحروقات في روسيا بشكل واسع جدا، وروسيا اتخذت قرار منذ عدة أشهر بمنع تصدير النفط المكرر. نتحدث هنا عن وقود الطائرات، نتحدث عن الديزل وعن البنزين وعن مشتقات نفطية أخرى كانت تصدر روسيا من هذه المشتقات نحو 2.5 برميل من النفط يوميا من المشتقات المكررة، وتحديدا إلى الدول الأوروبية عبر ممرات أخرى، إن كان عبر تركيا أو عبر الهند أو عبر غير ذلك. إذن هذه المشتقات لن تصل أو توقفت أساسا عن الوصول بعد الاستهدافات الأوكرانية. إذن نحن أمام أسواق عالمية يعني ستتدور إذا صح التعبير في جوعا للنفط خلال المرحلة المقبلة، وخلال إلى المشتقات النفطية المكررة التي نتحدث عنها. إذن تحدث الضيف من طهران عن وصول سعر جالون البنزين إلى $5. الخاسر الأكبر من هذه التطورات في حال وصلنا إلى إقفال مضيقي هرمز وباب المندب وتراجع التصدير النفط المكرر الروسي، وتراجع أيضا استنادا إلى القرارات التي اتخذت في أوروبا قبل أيام قليلة، تراجع أيضا تصدير الغاز المسيل والغاز الطبيعي من روسيا إلى بعض الدول الأوروبية، فإن الدول الأوروبية ستكون الخاسر الأكبر من هذه التطورات. ماذا عن الولايات المتحدة الأمريكية؟ دونالد ترامب يبدو أنه يحاول تمرير هذه المرحلة مع رفع التصعيد على المستوى الإيراني وأيضا على المستوى اليمني كما مرت المرحلة الماضية، بمعنى أن ترتفع أسعار المشتقات النفطية في الداخل الأمريكي إلى مستويات غير مسبوقة، ولكن يحاول امتصاص هذا الأمر بالتصريحات، بأنه عندما يقول بأنه يسيطر على الوضع في إيران، بأنه عندما يقول أيضا بأن المشتقات النفطية وأن مضيق هرمز بات تحت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية. هذه التصريحات التي نجح جزئيا خلال المرحلة الماضية من تهدئة الأسواق، لا أحد يعلم ما هي التداعيات خلال الأيام والأسابيع القليلة المقبلة. إذن الكل خاسر. ربما نتحدث عن ربح إسرائيل من هذه الموجة من التصعيد، إن كان على المستوى الإيراني أو على المستوى اليمني. مصلحة إسرائيل بأن تنهك كل الدول في المنطقة، ليس فقط إيران إنما أيضا الدول الخليجية، الدول النفطية، من مصلحة إسرائيل أن تنهك، لأن ذلك سيؤثر بطبيعة الحال على يعني على تواجد القوات الأمريكية في المنطقة وعلى سيطرة إسرائيل على دول المنطقة، وأيضا بالنسبة للملف اليمني، لأن الملف اليمني في حال اشتعلت الحرب وقامت هناك حرب على المستوى الداخلي في اليمن أو أيضا على مستوى الخارجي بين اليمن والسعودية كما تابعنا منذ العام 2015، فإن ذلك سيؤدي بالفعل إلى إراحة الجبهة الإسرائيلية. هذه المسألة طبعا يتربح منها إسرائيل بشكل واسع، ولكن على المستوى الاقتصادي العالمي هناك خسائر ضخمة جدا ستكون. الولايات المتحدة الأمريكية تحاول في هذه المرحلة أن تجتاز هذا الأمر، أن تقول بلسان دونالد ترامب بأن الحرب يجب أن تركع إيران وتركع القوى الأخرى في المنطقة، ولكن إذا ما كانت النتائج كما حصل في حرب 40 يوما، فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون كمن يطلق النار على قدميه.
2: طيب هنا أسألك أستاذ مرتضى، ونحن نتابع هذه المشاهد مجددا من اليمن في هذه الحشود المليونية التي يعني تخرج في عنوان النفير والتحذير، ونحن نتابع أعلام إيران، فلسطين، لبنان، أعلام الرايات الداعمة، الرايات التحذيرية في هذا المشهد من النفير العام. أي رسالة تخرج اليوم بوجه أمريكا وإسرائيل، وهل فقط محصورة برسالة الشعب اليمني؟
8: من قبل از اینکه جواب سوال شما رو بدم،
7: قبل ان ارد على سؤالكم اريد ان اشير الى كلام زميلكم العزيز فيما يتعلق بدخول اسرائيل الى المعادلة الجديدة. نحن نحذر الكيان الصهيوني بأنه إذا أخطأ في الحسابات وقام بأي حماقة وأي خطوة ضد جبهة المقاومة وخاصة في لبنان، وإذا ما أراد أن يستغل هذه الظروف هذه المرة في العمليات التي سوف تشن ضد الكيان الصهيوني، سوف نتصرف بشكل ينهار السقف الزجاجي على رؤوس الصهاينة. وكما قال رئيس لجنة الأمن المسألة الأمن القومي، فمرة أخرى سوف نضرب الكيان الصهيوني للمرة الأخيرة، وهنا نحن لا نتمازح مع الكيان الصهيوني. هذا ما كنت أريد أن أقوله. ولكن فيما يتعلق في النفير العام الذي نشهده اليوم ويرفع فيها أعلام إيران والمقاومة الفلسطينية، يجب أن نقول لكم بأن أضلاع محور المقاومة الآن هي متناغمة ومتحدة ومتناسقة مع بعضها البعض. فالبعض كان يقول بأن لبنان بعيدة عن إيران ومنفصلة عن اليمن، والعراق منفصل عن إيران، وخاصة بعد أن تم التوقيع على مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا. ولكن مرور الزمن بين بأن كافة أضلاع جبهة المقاومة هي في الحقيقة إلى جانب بعضها البعض، وتتمتع بوحدة الساحات، ويغطون بعضهم البعض كأعضاء الجسد الواحد الذي يتحمل مسؤولية خاصة جبهة المقاومة، كذلك أعضاء البدن تكمل بعضها البعض. وعندما ترون العلم الإيراني في اليمن وعلم حزب الله في اليمن وفي ساحات إيران أيضا أعلام اليمن ولبنان ترتفع وترفرف في ساحات إيران، وهذا يبين بأننا متحدون ومتناسقون ونكمل بعضنا البعض، ولن نسمح للعدو أن ينفرد بنا الواحد تلو الآخر. والسبب أن الزعيم عبد الملك الحوثي في هذه المرحلة دخل وهدد تهديدات واضحة ضد الكيان السعودي هو هذا الأمر، بأن السعوديون لا يظنون بأنهم يستطيعون في هذه الفترة أن يرتكبوا خطأ استراتيجيا كبيرا ويدخلوا حقل الألغام اليمني. وإذا ما أرادوا وفكروا بذلك فربما سوف تصيبهم صواريخ غيبية كما أصابت أرامكو وحملتهم خسائر فادحة. هذه الصواريخ الغيبية وهذه السهام الغيبية ربما تتكرر هذه المرة إذا قاموا بأي حماقة ضد اليمن، وربما سوف تكون هذه السهام أكثر كثافة. لذلك نحن نحذر القيادات السعودية ونوصيهم بعدم التعامل والانقياد لإرادة أمريكا وأن يحملوا اليمن ضغوط غير إنسانية وأن يعودوا إلى الحضن الإسلامي وأيضا يستمعوا لأصوات الشعب اليمني لأن الظروف إذا ما تعقدت فأن الظروف سوف تكون أكثر تعقيدا بالنسبة للقيادة السعودية ولن يقدروا على السيطرة على الأزمة التي ربما تلحق بهم في ظل الظروف التي سوف تتعقد في حال ارتكابهم أي خطأ وكذلك الإماراتيون أيضا وبالطبع الأمريكيون في هذه المرحلة التي نتحدث فيها هم لديهم نقطة مهمة وهي أن الأمريكيون جاءوا لفتح مضيق هرمز الآن واجهوا ظروفا نقترب فيها من إغلاق مضيق باب المندب لذلك فهم يسعون لإدارة الحرب لأنهم يعلمون بأنهم إذا فتحوا جبهة باب المندب إلى جانب مضيق هرمز فإن 30% من الطاقة في العالم سوف تغلق وهذا يعرض الأسهم الأمريكية إلى انهيارات كبيرة جدا لذلك فهم يحاولون أن يديروا الأوضاع المتأزمة ولذلك فإنهم يقفوا أمام الصهاينة لكي لا يدخلوا إلى هذا الحرب ولكن إذا ما دخلوا الحرب فنحن لدينا سيناريو خاص لردعهم.
2: موسى ما الرسالة التي أرادت طهران إبلاغها للأمريكي من خلال يعني ضرب القواعد الأمريكية في سوريا في التنف؟ هل هذا تغيير في قواعد الحرب؟
6: هناك تغيير في قواعد المواجهة، لا يمكن حتى الآن القول إنها حرب واسعة على أساس أن الأمريكيين لا يزالون يعتقدون بأن هذه عملية أو مواجهة مؤقتة وحالية فقط، ولكن في هناك تغيير في المعادلة. من الجانب الأمريكي هناك استهداف أكبر وأوسع بكثير من السابق للأهداف المدنية للبنية التحتية المدنية الإيرانية، نتحدث هنا عن جسور ونتحدث عن بنية تحتية في كافة المناطق التي تم استهدافها خلال الأيام القليلة،
2: مخازن قوح وأيضا مخازن مياه
6: حتى الآن. صحيح، حتى الآن إيران لم ترد بالمثل على هذه الاستهدافات، خصوصا وأن البنية التحتية التي تتواجد فيها الولايات المتحدة الأمريكية وقواعدها العسكرية والتي تتغذى منها بطبيعة الحال هذه القواعد موجودة في عدد من دول المنطقة وهي طبعا أهداف هشة جدا وأهداف يمكن أن تضرب وتستهدف ببساطة يعني بسهولة واسعة من قبل الجانب الإيراني. حتى الآن الجانب الإيراني لم يرد بالمثل على الاستهدافات الأمريكية للبنية التحتية الإيرانية، ولكن توسيع الاستهدافات العسكرية وصولا إلى قواعد النتف في سوريا فإن هذا الأمر يعني بأن وجود القواعد العسكرية في المنطقة في كل أنحاء المنطقة سيكون هدفا واضحا للاستهدافات وللهجمات الإيرانية. هذه المسألة يبدو أن هناك قرار اتخذ لدى الجانب الإيراني بعدم تحييد أي قاعدة عسكرية في المنطقة. الفارق الوحيد حتى الآن هو إسرائيل، حتى لأن إسرائيل لم تستهدف، وهذه طبعا يبدو أن المسألة لن تكون بعيدة ولن تكون خارج حسابات إيران، لأن إسرائيل تعتبر القاعدة العسكرية الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، والواضح بأن الإسرائيليين بدأوا يتحضرون لهجوم إيراني أو لاستهدافات إيرانية للأراضي الفلسطينية المحتلة للقواعد العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. هذه مسألة أيضا في غاية الأهمية لأن الجانب الإيراني كما ذكر ضيفكم من طهران لا يستبعد أن يكون هناك مواجهة مع الجانب الإسرائيلي في حال قام الإسرائيليون ولو بمساندة بسيطة للجانب الأمريكي في هذه الحرب وفي هذه المواجهة الحالية. وبنيامين نتنياهو خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية عرض مرارا على دونالد ترامب أن تقوم إسرائيل بمساندة إيران، مساندة الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب على إيران. إذن هذه المسألة في حال أخطأت إسرائيل وساندت الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب فإن سنعود مجددا إلى الحرب الواسعة التي كنا نتابعها خلال 40 يوما مع فوارق مختلفة تماما عن الحرب السابقة، بأن الخطوط الحمر لدى الجانب الإيراني يمكن أن تبتعد أكثر بكثير من السابق، بمعنى أن الاستهدافات الإيرانية يمكن أن تتوسع إلى جانب الاستهدافات التي حصلت خلال 40 يوما في القوات العسكرية الأمريكية في الخليج. نتحدث عن سوريا ونتحدث أيضا عن ربما قواعد أخرى قريبة من الاستهدافات أو من المجال الناري الإيراني. إذن المنطقة في الواقع في هذه الأثناء في منذ أيام قليلة باتت أمام فوهة بركان. نتحدث عن مواجهات في اليمن ومواجهات في سوريا ومواجهات في إيران وإسرائيل لن تكون بعيدة عن هذه المواجهات. وهي طبعا القادة الإسرائيليون يعتقدون بأنه لن يكون هناك فترة طويلة من الانتظار حتى تتوسع الجبهة، وهناك تحضيرات كما ذكرت في الجانب الإسرائيلي لهذه المواجهة.
2: ونحن نتابع يعني مجددا هذه الحشود الغير مسبوقة التي تتوافد وتجتمع في ميدان السبعين في صنعاء ومئات الساحات في محافظات يمنية عدة تحت شعار جمعة التحذير والنفير، والتي كان دعا إليها قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي في عمق الصورة. وعلى مدى هذه الأمواج البشرية أعلام لبنان، اليمن، فلسطين، إيران، وشعارات تندد بالعدوان الأمريكي والعدوان السعودي وأيضا العلم العراقي أيضا، وهذه المشاهد التي ننقلها مباشرة من صنعاء لهذه الأمواج البشرية التي تغص بها ميادين صنعاء وغيرها من المحافظات. نحن هذا النقل مباشرة من ميدان السبعين الآن، ولكن العديد والعديد من المدن والساحات في محافظات عدة في اليمن يتزامن انتشارها في جمعة التحذير والنفير تحت هذا العنوان الموحد. أستاذ مرتضى، أعود إليك لسؤال ربطا بما كنت تفضلت به حضرتك في مداخلتك السابقة. اليوم 4 مطارات في الجنوب السعودي، في جيزان، عسير، نجران ومطار آخر، معطلين خارج الخدمة منذ 4 أيام تقريبا في إطار الإجراءات الأمنية حرصا من أي رد يمني. هل يمكن أن تتوسع رقعة الردع اليمنية إلى عمق السعودية، إلى الرياض كما قالت معادلة اليمن، أم أنه لا يزال في طور التهديد والتهديد المضاد؟
7: نعم، القوات المسلحة اليمنية تتمتع بقدرات عالية جدا لاستهداف وكذلك إيذاء أركان العدو السعودي في عمق الجغرافيا السعودية، وكذلك القدرات المحلية اليمنية هي تمتلك القدرة بدون الاتكاء على أي قدرة وبشكل مستقل أن تسدد ضربات كبيرة وتلقنهم درسا وعبرة كبيرة. وأقول لكم بأن اليمن لديه القدرة على أن تعيد السعودية إلى العصر الحجري، ويكفي أن تستهدف محطات تحلية المياه وكذلك بعض مراكز إنتاج الطاقة وكذلك مثلا أو استهداف مدينة نيوم، وهذا سوف يبدد أحلام بن سلمان خلال بضع ثواني، وكذلك انهيار كل هذه الأحلام،
2: مدينة نيوم وغيرها.
9: من صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد.
10: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
11: الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: العاصي والذنوب.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فنتابع حديثنا من هدي الإسلام ونحدثكم عن منهاج التربية الصالحة. قال بعض المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا له صف لنا ربك، وصف لنا أمن ذهب هو أم من نحاس أو من صفر. وفي رواية أنهم قالوا له انسب لنا ربك، شو بيقربك يعني. فأنزل الله تعالى قوله في سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله تعالى واحد وتر لا شبيه له ولا مضيق ولا صاحبة ولا ولد ولا شريك، وهو الدائم الباقي والسيد الذي يقصد إليه في الحاجات، وهو المستغني عن كل أحد بينما كل أحد محتاج إليه، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لله. لننتقل بكم إلى الترغيب في النكاح، أي في الزواج. قال الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك لمحمد عليه الصلاة والسلام وجعلنا لهم أزواجا وذرية. روي أن اليهود عابوا على النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الأزواج وعيروه بذلك، وقالوا ما نرى لهذا الرجل همة إلا النساء والنكاح والزواج، ولو كان نبيا لشغله أمر النبوة على النساء. فأنزل الله تعالى هذه الآية وذكرهم أمر داود وسليمان، شو كان عندهم أولاد عليهما الصلاة والسلام، وهما من أنبيائهم أي اليهود. وغاب عن هؤلاء الحمقى في الأولين وعن المستشرقين أعداء الإسلام في الآخرين أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة رضي الله عنها وهي في سن الأربعين بدون أولاد، وكان هو في ميعة صبا أي في الخامسة والعشرين عليه الصلاة والسلام من عمره، ولم يتزوج غيرها حتى توفي. ثم تزوج بعدها من تزوج، صار عنده كتير نساء بعدما جاوز سن الكهولة، وكلهن ثيبات إلا عائشة رضي الله عنها عطاياها أبوها، وما تزوجهن إلا لحكم سامية من أهمها تأليف القبائل على الإسلام بالمصاهرة، فالمصاهرة قرابة، ومن القرابة تنشأ المحبة أليس كذلك. ولتكون زوجاته رضي الله عنهن معلمات للنساء أحكام دينهن، إذ المرأة لا تستحي من امرأة مثلها تسألها، أي في سؤالها عما يخص النساء من الأحكام كما تستحي من الرجل، أطول من الرجال، نعود فنقول إن الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام بشر يأكلون ويشربون ويقضون ما أحل الله تعالى لهم من شهوات الدنيا، وإنما خصهم الله تعالى بالوحي. وفي الحديث الشريف قالوا الأنبياء: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة أي المهر يعني الزواج فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء أي يقطع لشهوة النكاح. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: أربع من سنن المرسلين الحياء والتعطل تعطر والسواك والنكاح. وقال أيضا: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، نيال اللي عنده مرأة صالحة. وقال أيضا: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة، ما تخرب لبيته، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: من سعادة ابن آدم ثلاثة: المرأة الصالحة، والمسكن الصالح، والمركب الصالح. أدركنا الوقت للحديث صلة، فإلى اللقاء والسلام عليكم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: وحين تركض الحياة وتجمد وتبرد حرارة القلوب ويصبح الناس أسرى، أسرى بكل ما لهذه الكلمة من معنى وأبعاد، فمن ذا الذي يستطيع أن يعيد إلى الحياة بهاءها وجمالها إلا ريح الإيمان؟

0: من هولندا
1: من هولندا وأعرف ما أرمي وما هدفي
0: وراية التوحيد أعلي
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي رفعوها
0: وللمستقبل قد مضي
2: وللمستقبل
4: قد مضي علي علي
5: علي علي
4: خلي عدوك يولي
0: معكم
2: معكم
0: فهذا

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. قرآن يخترق الحصار. جلس عتبة بن ربيعة واجما أذهله القرآن عما حوله حتى أفاق على نداء أصحابه: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم. فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. قال: هذا رأيي، فاصنعوا ما بدا لكم. تأثر عتبة، لكن طاغوتا آخر لا تجدي معه كل لغات الإقناع، فقلبه مغموس بالحسد. ها هو أحد دهاة ثقيف يدعى المغيرة بن شعبة، ينحدر من بساتين الطائف وجبالها على دابته ببطء نحو مكة، يطوف بالبيت ثم يتوجه نحو صديقه أبي جهل، فيسلكان أحد الأزقة، فيشاهد المغيرة نبي الله صلى الله عليه وسلم لأول مرة حين توقف عليه السلام يخاطب أبا جهل بكل رفق: يا أبا الحكم، هلم إلى الله عز وجل وإلى رسوله. فرد الطاغوت بصلف: يا محمد، هل تريد إلا أن نشهد أن قد بلغت؟ فنحن نشهد أن قد بلغت، فوالله لو أني أعلم أن ما تقول حقا لاتبعتك. سكت صلى الله عليه وسلم ثم انصرف. عندها التفت أبو جهل إلى المغيرة وقال ساخرا: والله إني لأعلم أن ما يقول حق، لكن بني قصي قالوا: فينا الحجابة، فينا الندوة، فينا اللواء، فينا السقاية. فقلنا: نعم. ثم أطعموا وأطعمنا، حتى إذا تحاكت الركب قالوا: منا نبي؟ والله لا أفعل. اكتشف المغيرة في ذلك الزقاق أعماق أبي جهل السوداء، فعجب لهول الحسد الذي يحرق قلبه، وعجب لقوم يتسللون نحو بيته صلى الله عليه وسلم في المساء، يطرقون بابه، يضعون أماناتهم عنده كلما أرادوا سفرا، فهو أوثق عندهم من آبائهم وأمهاتهم، وفي النهار ينكلون بأصحابه ويتهمونه بتهم لا تنتهي. ها هو الطبيب اليماني ضماد بن ثعلبة يصل إلى مكة فيسمع سفهاء الناس يقولون: إن محمدا مجنون، فيرق قلبه الطيب ويقول في نفسه: آتي هذا الرجل لعل الله أن يشفيه على يدي. بحث ضماد حتى وجده، ولما وقف بين يديه عرض مساعدته قائلا: يا محمد، إني أرقي من هذه الرياح، وإن الله يشفي على يدي من يشاء فهلم. عندها قال عليه السلام: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. عندها شعر ضماد أنه هو المريض، وأن تلك الكلمات قد شفته، فقال: والله لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل هؤلاء الكلمات، فهلم يدك أبايعك على الإسلام. فبايعه صلى الله عليه وسلم وقال له: وعلى قومك. فقال: وعلى قومي. أشرق ضماد على بلاده، كأبي ذر، كالنجاشي، لكن آخرين يأتون ينصتون يؤمنون، لكن الخوف يمنعهم من البوح بمشاعرهم وإيمانهم إلا على ضفاف الموت، كهذا الشاب الصغير المقبل من يثرب في ظلال السير.
2: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من أنواع الابتلاءات الشديدة الابتلاء بالحكم والملك. حاكم بيده القوة، بيده المال، يتصرف بالناس ومصائرهم، فالذي يبتلى بهذا ويبقى شاكرا عادلا فقد فاز. أما إذا انتقل بسبب هذا الترف الذي بيديه والسلطة التي بيديه، انتقل نحو الفساد والإفساد والفسق والظلم على الناس، فهو الخاسر. يقول سيدنا سليمان عليه السلام الذي أعطي أعظم ملك، يقول هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فالحاكم إذا لم ينجح في هذا الاختبار فقد خسر الدنيا والآخرة.

0: الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون، نتحدث في هذا البرنامج عن محورين أساسيين. المحور الأول، كيف نتعلم عن الله في هذا القرآن العظيم من النواحي الإعجازية المتنوعة، ثم نرد على كثير من الشبهات التي تثار حول الإسلام هذه الأيام، ودائما مع فضيلة العلامة الدكتور زغلول النجار. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: فضيلة الدكتور، الحلقة الماضية تحدثت بإسهاب عن أن هذا القرآن العظيم فيه آيات، ربما آية واحدة تكون سببا في إسلام بعض الناس. هل يمكن أن تحدث عن بعض هذه الوقفات التي توقفت بها مع علماء يشهد لهم بالعلم الكوني كما يسمى؟
1: أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله وتحياتكم يا أخي الكريم، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله
0: وعليكم
1: وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: طبعا قبل أن أجيبك على سؤال، أؤكد مرة أخرى ما قلته، أن القرآن الكريم هو الصورة الوحيدة من كلام رب العالمين المحفوظ بين أيدي الناس اليوم في نفس لغة وحيه، اللغة العربية، محفوظا بحفظ الله كلمة كلمة وحرفا حرفا، تحقيقا للوعد الإلهي الذي قطعه ربنا تبارك وتعالى على ذاته العلية، فقال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
0: نعم.
1: وهذا العهد لم يقطع لرسالة سابقة أبدا، قطع للقرآن الكريم لحكمة.
0: نعم.
1: أن الله سبحانه وتعالى قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وبعدين علمنا أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، فليس من بعده من نبي ولا من رسول. طيب، لكي يحاسب ربنا تبارك وتعالى الناس بعد إنذار وبعد تبشير وبعد إخبار، لابد أن يحفظ هذه الرسالة الخاتمة التي أنزلت على الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يسألني كثير من غير المسلمين، يعني ألا تؤمنون بأن التوراة وحي سماوي؟ قل بلى، جزء من إسلامنا أن نؤمن أن التوراة وحي سماوي، ولكن أين توراة موسى عليه السلام؟ لا وجود له. ألا تؤمنون بأن الإنجيل وحي من الله؟ قل بلى، جزء من إسلامنا، يعني ينتقص إسلامي إذا لم أؤمن ببعثة كل الأنبياء والمرسلين الذين أخبرنا عنهم ربنا تبارك وتعالى وبرسالاتهم. لأن القرآن في ختام سورة البقرة يقول لنا فيه ربنا تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. لكن أين إنجيل عيسى عليه السلام؟ لا وجود له. عندهم إنجيل متى ولوقا وبطرس ويوحنا، أين إنجيل عيسى؟ لا وجود له. لذلك نقول أن هذا العهد الذي قطعه ربنا تبارك وتعالى بحفظ القرآن الكريم قطع للقرآن فقط، ولم يقطع لرسالة سابقة أبدا.
0: فضيلة الدكتور، دعني أتوقف قليلا، يعني أنا لا أريد أن أسهب في هذا الموضوع، لكن يعني بين يدي شبهة من الشبهات تقول الله عز وجل عندما قال: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. هذا الذكر الآن أنت تقول أنه القرآن الكريم، بينما القرآن الكريم كما تقول الشبهة تقول: ولقد ذكرنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون.
1: نعم.
0: كلمة أن الزبور من بعد الذكر دلت على أن الذكر هذا هو التوراة.
1: لا يا أخي،
0: فلماذا لا نقول أن الذكر أن الحفظ كان للتوراة ولم يكن للقرآن؟
1: بارك الله فيه.
0: نعم.
1: هو طبعا انطلاقا من إيماننا بوحدانية الله سبحانه وتعالى، فنحن نؤمن بوحدة رسالة السماء.
0: نعم.
1: أن رسالة واحدة، كما أن إلهنا واحد فهدايته البشرية واحدة. ولو وجدت التوراة الآن التي أنزلت على موسى عليه السلام لن تجد فارقا بينها وبين القرآن الكريم، ولو وجدت الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام لن تجد فارقا بينه وبين ما جاء في القرآن الكريم، لأن الله واحد، مرسل هذه الرسالات كلها واحد، فهدايته البشرية واحدة لا تختلف. هو أطلق الذكر على الرسالة السابقة لأن هذا الذكر واحد، يعني مرسله واحد ومصدره واحد وتعاليمه واحدة،
0: يعني المحفوظ هو الذكر بما فيه القرآن والإنجيل والتوراة،
1: لكن حفظ التوراة والإنجيل ترك لأصحابها فضيعوها. والقرآن بما أنه رسالة الخاتمة وربنا قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لابد أن تحفظ هذه الرسالة الخاتمة. فالحفظ للقرآن فقط، وإن تحجج بعض اليهود وبعض النصارى بهذه الإشارة إلى أن العهد مطلق لكل الرسالات السابقة، لا، لم ينزل ربنا تبارك وتعالى رسالة من رسالاته إلا بعد ضياع الرسالة السابقة. يعني لماذا جاء عيسى بعد موسى عليه السلام؟ لأن اليهود ضيعوا التوراة. لماذا جاء محمد صلى الله عليه وسلم بعد عيسى عليه السلام؟ لأن النصارى ضيعوا الإنجيل وحرفوا في الدين وابتدعوا على الله سبحانه وتعالى. فلابد أن ندرس التاريخ أيضا بشيء من الوضوح. يعني الصراع بين الحق والباطل سنة من سنة هذا الوجود حقيقة. ولذلك الدنيا دار ابتلاء ودار اختبار ودار امتحان.
0: يعني فقط للإشارة، لأن البعض يقول لك أن كلمة الذكر لا تعني القرآن الذي
1: تعني وحي السماء. تعني وحي السماء.
0: وحي السماء، إذن هذا معنى يشمل كل ما أرسله الله عز وجل.
1: نعم، بس الرسالات السابقة ترك حفظها لأصحابها فضيعوها، فكان لابد من حفظ رسالة الخاتمة حتى يقيم الله الحجة على عباده. ما يأتيش واحد يوم القيامة يقول له يا رب أنت لم تنذرني. لا، الرسالة موجودة. ولذلك بعث محمد صلى الله عليه وسلم للثقلين، للإنس والجن، للناس كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعث للعالم، للبشر جميعا، بل للإنس والجن، بينما كل نبي من الأنبياء السابقين وكل رسول من الرسل السابقين بعث لأمته فقط. يعني حتى في الأناجيل المبتدعة المتداولة الآن بين أيدي الناس موجود فيها نص على لسان عيسى عليه السلام: إنما بعثوا للخراف الضالة من بني إسرائيل.
0: نعم.
1: يعني تنصر الأمريكان ولا الأوروبيين لا حجية له عند الله أبدا، لأن عيسى لم يبعث لهم هو. بنصه ونص الأذان موجود عندهم. إنما بعثوا للخراف الضالة من بني إسرائيل.
0: من هؤلاء؟ هل التقيت بهؤلاء؟ هل يمكن لي يعني بعض هذه الآيات أن تغير مفاهيمهم؟
1: نعم كثير. أنا من فضل الله وكرمه يعني أنا لقيت عدد كبير من العلماء، تحدثت معهم بإفاضة وتناقشت معهم يعني من سنة 61 ميلادي وأنا في أوروبا. يعني دخلت في حوار، وفي أمريكا أيضا دخلت في حوارات.
0: يعني دعني فقط فضيلة الدكتور زغلول النجار هو من العلماء القلائل، يعني دعوني أقول من المتفردين على سطح هذا الأرض ممن يتقنون اللغات الثلاثة ويؤلفون باللغات الثلاثة. له أكثر من 62 مؤلف في القضايا الإسلامية، له عشرات الأبحاث، أكثر من 150 بحث ينشر في أصقاع الأرض، له عشرات المؤلفات العلمية بعضها في المتحف البريطاني. الحمد لله أن أكرمنا بهذا العالم الجليل الذي يحفظ القرآن في قلبه وعقله وينشره بلغات العالم. وهذه فقط إشارة لشبابنا الذين يعني يشعرون بالعناء عندما يدرسون جانبا واحدا من جوانب العلوم. أعود إليك فضيلة الدكتور عن لقائك بهؤلاء العلماء.
1: أقول أن عالما بارزا في علم الهندسة الكهربائية، أستاذ في جامعة لندن، بيريال كولدج في جامعة لندن، اسمه آرثر أليسون. هذا الرجل يعني من أبرز علماء الهندسة الكهربائية والإلكترونيات على مستوى العالم، واسمه على كثير من الدوريات العلمية في هذا المجال. جاءته إحدى جمعيات علم النفس البريطانية وسألته يعني بكل علمك وتقنياتك الحديثة، ألا تستطيع أن تثبت لنا الإنسان فيه روح ولا مفيهوش روح؟ قال أحاول. فبدأ ينزل إعلانات في الجرائد، يطلب متطوعين، يقيس الطاقة المنبعثة من أجسادهم وسمى باسم الطاقة الحيوية ميتابوليك إنرجي، وتقاس بالسنتيمتر المربع، ويقول إذا مات هذا الإنسان أهله بلغوه في الحال فيسرع الذهاب إلى بيته، يقيس الطاقة المنبثقة من جسده هل فقد شيئا أم لا. فجاءه شاب مصري من النابهين يعني، قال له: بروفيسور أليسون، أنت تتعب نفسك وتتعب الناس بدون طائل. قال له: إيش البديل؟ يعني ماذا يمكن أن أفعل حتى أثبت أن الإنسان يفقد شيء عندما يموت؟ قال له: والله البديل سهل جدا. قال له: ما هو؟ قال له: قص فرق الطاقة بين الإنسان الواحد يقظا ونائما. قال له: ما علاقة اليقظة بالحياة والنوم بالموت؟ قال: والله أنا لا أدري، ولكن القرآن الكريم يساوي بينهما.

0: كان شيء من الطاقة المنبعثة من جسده، فكانت
1: وزنا أو
0: لا لا يعني حجم من الطاقة أو كم
1: نعم
0: الطاقة
1: نعم
0: يعني يقاس كهربائيا
1: بمعايير خاصة
0: بمعايير خاصة نعم. فجاء إلى القاهرة وأعلن إسلامه بهذه الآية وحدها، وحفظها أحسن من العرب، كان يرددها باللغة العربية الفصحى أفضل مما يرددها العرب، وغير اسمه إلى عبد الله أليسون، وله موقع على الإنترنت. كان إسلامه حدث كبير يعني بآية واحدة.
1: سبحان الله.
0: أنا ذكرت حديثا نبويا شريفا في جمع من العلماء، والحديث يمكن كلنا قرأناه ولم نتوقف عنده. والله قام هذا الرجل قائما من مقامه وقال في هذا الجمع: لو لم يقل محمد إلا هذا الحديث وحده لكان كافيا لشهد له بالنبوة.
1: اللهم صل.
0: والحديث سئل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، هذه المغارب أين تذهب وهذه المشارق أين تذهب؟ قال: هي على رسلها لا تبرح ولا تزول، تشرق على قوم وتغرب عن قوم، فقوم يقولون أشرقت وقوم يقولون غربت.
1: الله.
0: حديث في غاية البساطة.
1: نعم.
0: يعني ما دمنا كنا نتحدث عن الشمس والحضارة.
1: نعم.
0: فالرجل يقول لهذا الحديث يؤكد كروية الأرض ودورانها حول محورها أمام الشمس، وتبادل الليل والنهار، وميل محور دوران الأرض أمام الشمس، يعني قيم كثيرة. قال: من عرف محمدا ذلك قبل 400 سنة غير الله سبحانه وتعالى. فأقول يا أخي الكريم، أنا أثناء حرب الخليج سنة 90، حرب الخليج الأولى، جاء الأمريكان وأحلافهم إلى المنطقة العربية مستعلين بعددهم وعدتهم، 500,000 جندي بآلة عسكرية لم تستخدم من قبل على الإطلاق. وكنت وقتها أعمل أستاذا في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران، ونزلوا في المطار، والمطار كان مفصولا عن الجامعة بسلك شائك، فكان لابد أن نلقاهم. وسمعت والله بأذني يعني هاتين قيادتهم يقولون: هذا البلد الذي يحرم بناء الكنائس ويمنع نشاط التنصير ويحول دون خروج المرأة سافرة على الشارع، سنجبره على ذلك بالقوة.
1: الله أكبر. فضيلة الدكتور، دعني أستكمل هذه العبارة بالذات. سنتحدث عن تجربة فضيلة الدكتور زغلول النجار مع القوة الأمريكية التي دخلت أراضينا قبل فترة من الزمن. فضيلة الدكتور، ماذا عن هذا اللقاء؟
0: كنا نقول أن هؤلاء الأمريكان جاءوا إلى المنطقة مستعلين بعددهم وعدتهم، وكانوا يقودون السيارات بدون لوحات، وتحدث حوادث ولا يستطيع أحد أن يحاسبهم عليها.
1: نعم.
0: كانوا يدخلون المساجد بالقوة، بقوة السلاح يعني، بعض النساء حتى بغير زي يعني مناسب لدخول مكان للعبادة. فجاءنا الطلبة يعني مستائين استياء شديد، وقالوا: نحن نريد أن نقاتل هؤلاء الناس. بأي أسلحة تقاتلونهم؟ هؤلاء دخلوا بإمرة حكومتكم، وأي تعرض لهم يضعكم تحت طائلة القانون. قالوا: نضطرهم إلى أضيق الطريق. طب هم يركبون سيارات مصفحة ودبابات وأنتم سياراتكم مدنية، من الذي سيغلب؟ قالوا: يعني نتفرج عليهم. لا لا تفرج عليهم،
1: يعني نضطرهم إلى أضيق الطريق. هذا نعم. جزء من حديث نبوي.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: هذا ربما نعم. يكون له نعم. تفصيل.
0: نعم. نعم. فقلت لهم: ادعوهم للإسلام. فضحكوا. ندعو من؟ قلت لهم: يعني ابحثوا عن أحد ضباط الاتصال الذين يتعاملون معهم، وكلفوه أن يسألهم هل يحبوا أن يسمعوا شيئا عن حضارة هذه البلاد. قلت: لا تقولوا الإسلام بطريقة مباشرة حتى لا يرفضون. فرحبوا، لأنهم كانوا جالسين في حالة من حالات الاستياء النفسي الشديد لانعدام كل وسائل الترفيه التي يتعودوا عليها يعني. فرحبوا. ذهبنا إليهم أنا وغيري من أساتذة الجامعة وبعض الإخوة من أرامكو ومن سكيكو ممن يجيدون الحديث عن الإسلام باللغة الإنجليزية. في خلال 3 شهور أسلم أكثر من 20,000 شخص، من لواءات إلى جنود، ومن بيض إلى سود، ومن رجال إلى نساء. والله وكان كل واحد فيهم مسلم يقول: ما ذنب أبي وأمي أن يموت على الكفر، لأنكم كسالى لم تأتوا إلينا تبلغون بهذا الدين، وكان يجب علينا أن نغزوكم في عقر داركم حتى نسمع عن الإسلام.
1: الله.
0: وهي جملة والله سمعتها في أماكن كثيرة متفرقة، ليس فقط في هذا المكان
1: يعني. شيء من هذه الحوارات فضيل الدكتور.
0: نعم. هم يسألون طبعا يعني عن فضل الإسلام على غيره من المعتقدات، فضل القرآن على غيره من الكتب، يعني ايه المبررات تجعلكم تقولوا ان القرآن افضل من الكتاب المقدس الموجود بين ايدينا؟ نشرح لهم ذلك. فضل الإسلام على يعني الديانات المتاحة في العالم الآن. فكرته عن الإسلام فكرة محرفة تماما، يعني أنه دين متخلف وأنه دين رجعي. كنا نحكي لهم كيف أن الإسلام استطاع أن

0: العقيم أعظم حضارة في تاريخ البشرية، والحضارة الوحيدة التي استمرت لأكثر من 10 قرون كاملة، وهي تجمع بين الدنيا والآخرة في معادلة واحدة. وأعطناهم نماذج من إسهامات الحضارة الإسلامية في وضع القواعد الأساسية للنهضة العلمية والتقنية المعاصرة. يسألون عن المرأة في الإسلام، وكانوا طبعا يتخيلون أن الإسلام قهر المرأة وأذلها، ويتضح أن الإسلام هو أعظم نظام اجتماعي وديني أعطى المرأة حقوقها.
1: يعني ماذا عن الجانب العلمي؟ هل كان هناك أسئلة طبعاً مباشرة لك حول طبعاً الإعجاز العلمي؟
0: لا، يعني لم تكن أسئلة من القطاع العام منهم، لا أغلب الأسئلة من القطاع العام كانت أسئلة دينية أو اجتماعية.
1: نعم.
0: عن المرأة في الإسلام، عن تعدد الزوجات، عن منع الخمور، عن منع أكل لحم الخنزير، كهذا
1: يعني. دعني أتوقف عند هذه الناحية. يعني الكثير يتحدث ونحن نعيش أيام إنفلونزا الخنازير ونعاني من ويلاتها. أنا أسمع كثيرا عندما يتحدث العلماء وأنت على رأسهم عن موضوع الخنزير، تكون الإجابات من بعض الذين يشتغلون بالعلوم الطبية يقولون ما يتحدث به المسلمون عن ضرر الخنزير يعني يمكن أن يرد عليه بأساليب متعددة، منها أن أكثر من 1000 سنة 1500 سنة الناس تأكل الخنزير، لم يحدث أن سمعنا أن هناك أمراض نتجت عن ذلك، ولو كانت هذه الأمراض حقيقية لتوقفها، يعني هم يشعرون بصحته. الشيء الآخر الذي يتحدثون عنه بصراحة دكتور، يعني البعض يقول أن من حكمة تحريم أكل الخنزير أنه يأكل الروث ويأكل الأوساخ ويأكل هذه الأشياء. ماذا لو أتينا بخنزير وأبقيناه في حجرة مغلقة ولم نطعمه إلا الطعام النقي الطاهر الطيب؟ هل ينتفي بذلك تحريم الخنزير؟
0: أبدا أبدا لا ينتفي. أن الحكمة الإلهية يعني إذا حرم ربنا تبارك وتعالى شيئا فهو حرام حرمة مطلقة، وإذا باح شيئا فهو مباح. فأقول يا أخي الكريم إن إذا قال ربنا تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، طبعا العلم يحقق الآن صدق القرآن الكريم في كل إشارة من هذه الإشارات. وموضوع تحريم لحم الخنزير لا يحتاج إلى جلسة خاصة حلقة كاملة بنفسه، لكن في عجالة أقول: أولا الخنزير حيوان نجس، حيوان قذر، حيوان رمام، يأكل الجيف ويأكل النفايات. حتى لو يعني ربيته في وسط يعني يحول بينه وبين ذلك، هو في فطرته في تكوينه يعني يأكل ما يخرج هو نفسه، يعني لا تستطيع أن تغيرها مهما حاولت أن تضبط هذا السلوك، لا تستطيع أن تغيره. ثانيا ثبت علميا أن دهن الخنزير وهو متلبس بلحمه لا يستطيع جسم الإنسان أن يستفيد به أبدا، يعني لا تستطيع المعدة أن تهضمه ولا يستطيع الكبد أن يخزنه، فيتجمع في جسم الإنسان كدهن خنزير ويؤدي إلى العديد من الأمراض خاصة أمراض الدورة الدموية، يعني جلطات الدم، جلطات القلب، ضعف العضلة القلب أو يسبب الأنجينا.
1: طيب يعني هذه الأمراض ألا يعرفها الغرب؟ أنا ماذا يستمرون
0: أكمل لك يا أخي كريم حاضر. يعني هذه قضية يعني ثابتة علميا. النقطة الثالثة وهي الأهم، أن نمط غذاء الخنزير يتوافق مع نمط غذاء الإنسان. فعلماء الحياة يقسمون الأحياء إلى 3 مجموعات: أكلات لحوم وأكلات أعشاب وأكلات لحوم وأعشاب، ويضعون الإنسان مع أكلات اللحوم والأعشاب، لأن الإنسان يأكل اللحوم كما يأكل الخضروات.
1: صحيح.
0: فالحيوان الوحيد الذي يأكله الإنسان وله نفس نمط الغذاء نفس نظام الغذاء هو الخنزير. فدورة الأمراض تكتمل بين الإنسان والخنزير كما لا تكتمل بينه وبين أي حيوان آخر. نتيجة لطبيعة الخنزير الرمامة، فجسمه عبارة عن مخزن لمسببات الأمراض.
1: ماذا تقصد بالرمامة يعني؟
0: يعني يأكل النفايات، يأكل الجيف.
1: أيوه. نعم.
0: يعني ما عنده اختيار في الأكل يعني. فيقول العلماء الآن أن بجسم الخنزير أكثر من 400 نوع من مسببات الأمراض: الفطريات، الفيروسات، البكتيريا، الديدان، أكثر من 400 نوع
1: التي تتشابه مع جسم الإنسان،
0: التي تكتمل دورتها مع جسم الإنسان. نعم. فطبعا من الذي يقول أنهم لا يعرفون أن لحم الخنزير ضار؟ هم يعرفون.
1: طيب
0: هم يعرفون، هم يعرفون أن الخمر ضارة ويشربونها، ويعرفون أن التدخين ضار ويدخنون، ويعرفون أن المخدرات ضارة ونسبة عالية منهم مدمنون على المخدرات. فالإنسان عدو نفسه. الإنسان لا يعرف مصلحته، ومن هنا كانت ضرورة الدين. فإذا أحل ربنا تبارك وتعالى طعاما أو شرابا أحللناه، وإذا حرمه حرمناه.
1: يعني فضيل الدكتور يبقى تساؤل ربما عند المؤمنين أنفسهم، نعم. ما دمنا نتحدث عن الخنزير،
0: نعم.
1: لماذا خلقه الله عز وجل إذا كان بهذا الضرر؟
0: نعم.
1: وهذه يعني لا أعتقد أن هناك شيء في الكون جعله الله عبثا
0: أبدا.
1: فلماذا
0: أبدا.
1: خلقه الله؟
0: خلقه ربنا تبارك وتعالى لينظف الأرض من النفايات والجيف، ليس لطعام الإنسان.
1: الله أكبر.
0: هو له دور في تنظيف البيئة، ولذلك هو حيوان بري أصلا، استأنسه الإنسان قصرا وقهرا، وحاول بري.
1: ماذا تعني استأنسه الإنسان قصرا؟
0: يعني رباه، يعني أخذه،
1: نعم. أو في الأصل يجب أن لا يربى في
0: البيوت أبدا،
1: هو
0: نعم.
1: يسير يعني في الأرض،
0: نعم. يعني قد يكون الخنزير هو سبب إنفلونزا الطيور، قد يكون هو سبب إنفلونزا الإنسان، قد يكون هو سبب كثير من الأمراض التي لا يعرف لها أصل إلى الآن، لأن مجرد تربيته في وسط بشري مصيبة كبيرة. يعني أنا والله عندي فيلم صوره الأمريكان لمعدة أحد الذين يأكلون لحم الخنزير، والله يعني مزرعة للديدان، مزرعة للحشرات، مزرعة للفيروسات، عفوا الفيروسات والفطريات، يعني شيء مفزع للغاية. فأقول يا أخي الكريم، لم يحرم ربنا تبارك وتعالى شيئا عبثا أبدا، ولم يخلق شيئا عبثا. الخنزير له دور في البيئة، يطهر هذه البيئة من النفايات والجيف، ويلعب دورا هاما كما تلعبه بعض الحشرات زي الذباب زي البعوض زي إلى آخره. فلم يخلق ربنا تبارك وتعالى شيئا عبثا على الإطلاق، ولم يحرم شيئا تحريما عبثيا، لأن الله أجل وأكرم وأعز من ذلك.
1: هل واجهت مثل هذا السؤال في تجوالك؟
0: نعم.
1: هل صادفت أن نعم. اجتمعت بأناس نعم. يربون الخنازير؟
0: نعم.
1: في
0: يعني أنا طبعا كنت في رحلة جيولوجية وأنا في بريطانيا سنة 61 ميلادي، كنت يعني في صحبة عدد كبير من غير المسلمين، فبدأوا يسألون لماذا تحرمون أكل الخنزير؟ قلت حيوان قذر نجس. قالوا طيب ناخذك نفرجك على مزرعة خنازير، ما في أنظف من كده. قلت طيب. ذهبنا إلى المزرعة، وكانت الخنازير موضوعة في صناديق من الخشب حتى يقللوا من حركتها، حتى تكتنز لحما وشحما، ويدقون لها ناقوسا
1: بين قوسين. هل هذه الرحمة بالحيوان؟
0: نعم، هذه الرحمة بالحيوان. نعم نعم.
1: لا حول ولا قوة.
0: يدقون ناقوسا فتخرج للأكل، فإذا سرب من الجرذان هجمت عليها الخنازير تأكلها، وسال الدماء من أفواهها، فعادوا خائبين. والله لم يحدثوني في هذا الموضوع مرة ثانية، مع أنهم كانوا يتنظرون على المسلمين أنهم يحرمون أكل لحم الخنزير. بعض الخنازير والله أكلت روثها أمامهم، أكلت روثها أمامهم. فيعني هو حيوان بطبيعته التي فطره ربنا تبارك وتعالى حيوان رمام، يعني ولا تستطيع أن تغير هذه الفطرة مهما جهدت في تربيته تربية خاصة.
1: يعني فضيلة الدكتور، هذه المواضيع وأكثر هي يعني من المواضيع الحساسة، وربما يعني أثرت هذا التساؤل لأن الكثيرين يعتقد أن هناك تفريق بين الحكمة والعلة.
0: نعم.
1: يعني عندما نقول أن العلة هي هذا الطعام، ربما تنتفي هذه العلة وبالتالي ينتفي الحكم.
0: نعم.
1: أما عندما نقرأ هذه الحكم الربانية من وراء التحريم،
0: نعم.
1: إن شاء الله نصل إلى حقيقة. هناك بعض العلماء من وقف أمام الدكتور زغلول النجار ليعلن أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهو على أعلى درجة علمية يمكن أن يرقى إليها علماء معاصرون. سنتابع ذلك في الحلقة القادمة بإذن الله من برنامجكم أفلا يعقلون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: هيا هيا نجلو القلب بالقرآن، هيا هيا نعلي النفس بالإيمان، هيا هيا نرضي ربنا الرحمن، هيا هيا نرتقي أعلى الجنان.

0: سنة تشرح.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج نساء من خيرة النساء، وكل واحدة تزوجها كانت بنت سيد من سادات قومه. فهذه سودة بنت زمعة ليست أي امرأة، أبوها سيد من سادات قومه، وكذلك عائشة بنت أبي بكر رجل عند خير وسيد في قومه، حفصة بنت عمر مو أي واحدة، حفصة أم سلمة ليست أي واحدة. إذا نساؤه كن يعشن في عز، فلما تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكنهن في بيوت، بل أسكنهن في حجرات، كل واحدة غرفة صغيرة، وربما من صغرها ما تستطيع مترين مترين، هذه غرفتها، حجرات كما سماها الله في القرآن. وكان طعامهم شيء بسيط، أحيانا الأسودان التمر، وأحيانا يمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال. ما يوقد في بيوته نار، يعني ما يطبخ فيه شيء. هكذا كانت حياتهم بعد العز. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه المال قسمه في الغنائم، لكن كان يوزع الأموال وينفقها، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ولهذا لما أحس زوجاته بضيق العيش اشتكوا إليه وأرادوا التوسعة في النفقة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم تضايق من كلامهم. حادثة أخرى حصلت بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبينه، لما زينب كانت تعطيه العسل وكان يعني يتلذذ بهذا الطعام، غارت من حفصة وعائشة، فاتفقا لما يأكل العسل يقولون كأن فيك ريحة المغافير، ريحة أكل طيب أكله لكن ريحته مو زينة، فحلف النبي أنه ما يأكل من هذا العسل. ويوم من الأيام حفصة أيضا شافت ماريا أدخلها النبي صلى الله عليه وسلم بيتها فتضايقت، عشان ما تزعل حلف النبي ألا يأتي ماريا، لكن ما تنشر هذا الخبر، وانتشر الخبر لعائشة، فزعل النبي صلى الله عليه وسلم. حادثة بعد حادثة بعد حادثة، فحلف النبي صلى الله عليه وسلم ألا يأتي زوجاته كلهن شهر كامل آلا من أزواجه الإلاء. وجلس في مشربة عند المسجد، غرفة مثل الغرفة اللي يحطون فيها الأكل، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فيها وزعلان، وانتشر الخبر والناس بدأ يزيدون في الأخبار، حتى طلعت إشاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق زوجاته. فأنزل الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. عمر بن الخطاب ما وصله الخبر، ليش؟ كان في هذه الفترة يسكن في بيت شوية في أطراف المدينة، وكان وقتها عند جار من الأنصار يتناوب هو والأنصاري، يوم هو ينزل عند النبي ويوم الأنصار ينزل، واللي يبقى يرعى الحلال والأموال. وكانوا في تلك اللحظات في تلك الأيام خايفين من غزو غسان للمدينة، الروم الكل كان ناشر إشاعة أن غسان ستغزو المدينة. في ليلة من الليالي الأنصاري جي حق عمر بالليل بعد العشاء، فطرق الباب بقوة: يا عمر يا عمر. عمر قال صاير شيء، غسان وصلت. فلما نزل عمر وفتح الباب قال: ما لك؟ غسان غزتنا وصلت؟ قال: لا، بل هو أمر أعظم من هذا. قال: قل، ما هو الأعظم من هذا؟ قال: رسول الله طلق نساءه، إنا لله وإنا إليه راجعون، قد خابت حفصة وخسرت الأب. يقول عن بنته: قد كنت أظن هذا الذي هو كائن، كنت أقول له أن هذا الأمر راح يصير. تضايق عمر رضي الله عنه، صلى الفجر لبس ملابسه وراح وين؟ حق بنته على طول. دخل عليها وهي تبكي، قال لها أول شيء: طلقكن رسول الله؟ طلقكم ولا لا؟ قالت: لا أدري، هو معتزل في هذه المشربة. المشربة قلت لكم الغرفة الصغيرة
جالس فيها النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويرجع، والناس متضايقين لأجل ضيق النبي صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه حين يبيدش على النبي، من يجرؤ يدخل على النبي في هذه اللحظات إلا عمر؟ والحين تقريبا الشهر اكتمل اللي حلف فيه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يأتي زوجاته. استأذن وعمر ناطر، قال له عمر يستأذنك. سكت النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم. فخرج الغلام إلى عمر وقال له استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم، فصمت. عمر تضايق، شاف ناس جالسين في المسجد راح جلس معهم، كانوا جالسين يبكون وحزينين على ما يحدث لرسول الله. يقول بعدين ما استطعت أن أصبر، رحت حق الغلام مرة ثانية، قلت استأذن وقل إن عمر يستأذنك يا رسول الله. دخل الغلام ينطر عمر، رجع الغلام قال ذكرتك له فصمت. قلت خلاص النبي ما يبيني أدخل. يقول فوليت مدبرا بمشي خلاص برجع. فناداني الغلام يا عمر يا عمر قد أذن لك فادخل. يقول فدخلت فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، شفت متكئ على رمل وحصير قد أثر في جنبه. فقلت يا رسول الله أطلقت نسائك؟ حين هذا أهم شيء عند عمر الحين. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى عمر وقال لا. الله أكبر، هذه كلمات عمر. ارتاح عمر شوية أن النبي صلى الله عليه وسلم ما طلق نساءه، أول شيء بنته، شيء ثاني مو زين في المدينة إن النبي صلى الله عليه وسلم يطلق نساءه. ثم أخذ يقص عمر قصته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول يا رسول الله كنا في مكة نغلب نساءنا، إحنا كنا يعني نتحكم بحريمنا في مكة، فجئنا إلى المدينة فإذا النساء يغلبن أزواجهم، يعني المرأة هي اللي تتحكم في الرجل وهي أقوى من الرجل. يقول فتعلمت نساؤنا من نسائهم. يقول في يوم من الأيام يا رسول الله صار بيني وبين زوجتي شيء. الحين عمر يقص قصته يبي شوي يخفف على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صار بيني وبين زوجتي شيء فجعلت أراجعها وتراجعني، يعني تضايقت منها وتضايقت مني وصار خلاف بيني وبين زوجتي. فقالت زوجتي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصل بينه وبين زوجاته هذا الأمر فيهجرهن ويظل الخلاف بينه وبينهم إلى الليل. فيقول فراجعت زوجتي إذا رسول الله يصير بينه وبين زوجاته هذا الشيء. يقول فراجعت زوجتي. يقول فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شوية ارتاح من كلام عمر أنه مو بس أنا زوجاتي كذي صير، ترى حتى عمر ومن عمر أصلا اللي خافون منه، ترى حتى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عمر كنا يهبنه، مو عمر مو أي واحد. يقول ثم قلت له ما قلت لحفصة، قلت له إنني أخبرت حفصة بكذا وكذا، يعني قلت لها لا يغرنك إن جارتك يعني عائشة هي أوسم منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، والله ليطلقنك يا حفصة. يقول وبعد أن قلت له ما أخبرت حفصة وما يعني شددت به على حفصة، يقول سر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قلت له يا رسول الله أبناء فارس والروم على فرشهم وعلى وأنت على هذا الحصير؟ قال يا عمر أولئك قوم قد عجلت لهم طيباتهم. ثم طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجع زوجاته، فأخبره أن أخبر الناس أن خلاص رجع النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات حلف أن ما يأكل من العسل، وحلف أن ما يأتي ماريا. فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى إلى زوجاته، درس من أعظم الدروس بين
زوج مخلص مع زوجاته وكيف انتهت برجوع العلاقة كما كان.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع دعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله.
2: الوضوء من أجل وأعظم الأعمال اللي بتوصل قلب البني آدم بربنا، والحفاظ على الوضوء بيخلي الإنسان قوي على شطانه وقوي على أفكاره. ودي عقيدتنا في كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، إن الوضوء ليه سر، ويكفي إن الإنسان لما بيتوضأ بتخرج خطايا من كل عضو غسله، بتخرج خطايا مع نقط المية اللي بتنزل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث المشهورة عن فضل الوضوء. لكن الوضوء فيه حواليه سنن عايز أقول لك عليها. أنا مش هكلمك عن سنن الوضوء بس، هكلمك عن السنن والآداب عموما اللي في الوضوء. أول سنة من سنن الوضوء إنك تتوضأ زي النبي. أنت عارف إن الوضوء اللي يجزئ يعني ينفع تصلي بيه مذكور في القرآن في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يبقى أربعة بس هم الفرائض بتاعت الوضوء. لكن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ نحو وضوء هذا غفر له ما تقدم من ذنبه. هو سيدنا النبي في صحيح مسلم قال كده، الوضوء بيغفر الذنوب. طب النبي كان بيتوضى ازاي؟ ودي أول سنة من سنن الوضوء، إنك أنت تتوضى على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كان يغسل إيديه ثلاثة، وبعدين يدخل إيديه في المية ويتمضمض ويستنشق ويستنثر ثلاثة. المضمضة معروفة، والاستنشاق تشفط شوية مية بمناخيرك على قد طبعا ما تقدر يعني، وبعدين الاستنثار بإيدك الشمال تنزل المية دي بتنظف مناخيرك. ممكن تمضمض لوحده بثلاث غرفات من المية وبعدين تستنشق وتستنثر بعدها، أو تمضمض وتستنشق وتستنثر في نفس الحركة، فتم واخد ببقك ومناخيرك وتنزل من بقك ومناخيرك وانت بتتوضأ. يبقى بعد ما غسل ايديه اتمضمض واستنشق واستنثر، ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثة، أو للشعر هنا لغاية الدقن ومن الودن للودن، ثم أدخل يده في الإناء فغسل يده إلى المرفقين ثلاثة. ده احنا بنسميه كوع، بس هو اسمه في اللغة العربية المرفق، فبيغسل لغاية هنا اليمين والشمال. ثم مسح رأسه فأقبل بهما وأدبر. أنت ممكن تمسح رأسك كلها أو جزء من رأسك زي ما العلماء قالوا. ثم بيمسح ودانه عليه الصلاة والسلام، بتبقى السبابة جوه الودن كده والإبهام وراء بينظف الودان. ثم بيغسل رجليه صلى الله عليه وسلم ثلاثة. ده شكل وضوء النبي اللي فيه الأجر الكامل والمغفرة. تاني سنة من سنن الوضوء إنك تعرف الوضوء سنة إمتى. يعني مثلا من سنن الوضوء إنك أنت تتوضأ قبل ما تخش تنام، وده ليه علاقة بسكينة الروح لما بتنام. وكان سيدنا أبو الدرداء يقول: من نام على طهارة سجدت روحه تحت العرش. فلما تصحى تصحى وانت ساكن مطمئن. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أخذ أحدكم مضجعه فليتوضأ. خش بس السرير وانت متوضي. الوقت التاني اللي سنة تبقى متوضي فيه هو قبل ما تقرأ قرآن. سنة مش فرض، انت ينفع تقرأ قرآن من غير ما تبقى متوضي، بس الأكرم والأكثر ثوابا انك انت كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. فسنة تتوضي قبل ما تقرأ قرآن. الوقت التاني اللي سنة تبقى متوضي فيه إذا أراد الرجل معاودة جماع زوجته. النبي قال كده عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم أهله يعني جامع زوجته فأراد أن يعود فليتوضأ. النبي قال كده عليه الصلاة والسلام، ودي من الآداب والسنن النبوية. وبرضو مرتبط بالمسألة دي لو واحد حب ينام وهو جنب. سيدنا عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: إذا توضأ أحدكم فليرقد. يعني لو الإنسان ما اغتسلش بعد الجماع وحب أنه ينام ويغتسل لما يصحى، الأقرب لله والأقرب لسكينة روحه والأقرب لحفظه أنه هو يبقى متوضي قبل أن ينام. ومن الأوقات اللي سنة تبقى فيها متوضي طول الوقت. انك على قد ما تقدر تحافظ على وضوءك. وسيدنا النبي قال كده عليه الصلاة والسلام، قال استقيموا ولن تحصوا، يعني مهما حاولت تبقى مستقيم اعمل الخير كتير على قد ما تقدر، استقيموا ولن تحصوا، لن تحصوا الاستقامة كلها. واعلموا ان خير اعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. فمن علامات كمال الإيمان إنك كل ما تنقض وضوءك لو قدرت إنك تحافظ على وضوءك، ودي كانت وصية مهمة جدا من مشايخنا في الرحلة إلى الله، أن تكون متوضي على قد ما تقدر. سنتين تانيين مرتبطين بالوضوء لكن بعد الوضوء. السنة الأولانية إنك أنت تقول الشهادتين، من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله ده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيه ما شاء. اللي مواظب على ده مقامه يوم القيامة يخش من أي باب من أبواب الجنة، ودي حاجة فيها عز وكرامة هنعرفها بكرة إن شاء الله. أما السنة الثانية وزي ما قلت لك اعملها ولو مرة حتى في الشهر، يزيد مرة في العمر، إن الإنسان يصلي ركعتين بعد الوضوء. وده اللي سيدنا النبي شافه في الجنة لما قال لسيدنا بلال، أنا دخلت الجنة مبارح فسمعت خشفة نعلك في الجنة. بتعمل إيه يا بلال؟ قال له ما عرفش غير أني يا رسول الله إذا أحدثت، يعني نقضت وضوئي، توضأت وصليت ركعتين. فسموها والنبي أقرها ووافق عليها وشكر وزكى في سيدنا بلال، فسموها ركعتين سنة الوضوء. إنك تصلي ركعتين بعد الوضوء، وده عمل كان سبب في دخول سيدنا بلال مؤذن الرسول الجنة. فدول 9 سنن حوالين الوضوء، يا رب اللي يقدر يعملهم وربنا يقربنا أكتر من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البعض في البيت أو في الحياة أو في العائلة أو في العمل يستخدم هذه الجمل درع له، ما أدري هو في حرب ولا في حياة ولا في دنيا ولا في تعامل. من هذه الجمل الناس ما تملى عينها إلا التراب حتى قبل لا يتعامل مع حد، أو أنا راح أكون شخصية شديدة عشان الكل يخاف مني، ما راح أخلي حد يضعف من قراراتي، راح أكون مسيطر وشديد. بعض المسؤولين أو حتى على مستوى العائلة نرى أن البعض يحاول أنه يحمي نفسه من الغير بالقوة، لأنه يعتقد وفي منظوره أنه إذا فتح مجال للحب والتقدير والتعاون فرح يبدأ بالتنازل. من وجهة نظري هذا ما يسمى بالنية السيئة واستقدام الشر على الخير، ولو كانت النية الحسنة حاضرة لعلم أن الحب هو الحماية. لما يسود جو الحب في المكان فلازم تعرف أن اللي يحبك رح يحميك في حالة الخطر، واللي يحبك رح يكون قوة لك في حالة ضعفك، واللي يحبك رح يحميك إذا كنت في مرمى الهدف. صحيح أن لكل عملة وجهين والشر موجود، لكن لا تخلي النية السيئة تستحوذ على ذاتك وتكون قاعدة لكل تعامل. في كثير من الناس يخلطون بين الذرائع والأسباب، مو كل خطأ أو تقصير هو ذريعة، قد يكون سبب غير مقصود. لازم نقيم الناس اللي نتعامل معاهم، والسؤال اللي لازم نطرحه على أنفسنا في حالة الشك: إيش مصلحة الناس من أذيتنا أو إحزاننا؟
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى مع المسلسل الدرامي
1: وردة في قلب العاصفة.
0: وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: عظم الله أجرك يا رياض، عظم الله أجرك يا فايز.
1: شكر الله سعيك يا عبيد، شكر الله سعيك يا حابس.
2: شكر الله سعيك يا حابس.
3: عظم الله أجرك يا فايز، عظم الله أجرك يا رياض.
1: شكر الله سعيك،
2: شكر الله سعيكم.
1: بارك الله فيكم،
2: بارك الله فيكم يا جماعة.
4: إلا صحيح يا فايز، هو طه بده يجي يندفن في القرية هنا ولا كيف؟
2: إن شاء الله يوم الجمعة بده يصل وبدنا ندفنه هان.
4: على العموم البركة فيكم والحي أبقى من الميت.
0: اسمع يا رياض، أنا نسيبك، أي حاجة بتعوزها أنا رقبتي سدادة.
1: ما بتقصر يا حابس، ما بتقصر.
5: مين؟ مين؟
6: أنا وردة يا رياض، افتح.
1: وردة؟ استني شوية، إيش اللي جابك في نص هالليل يا وردة؟
6: حابس، حابس طردني يا رياض.
1: طيب طيب، اعبر اعبر، احكي لي شو اللي صار يا وردة؟
6: حابس طردني من البيت يا رياض.
1: وليش طردك؟
6: قال بده الأرض تبعتي.
1: الأرض؟ أي أرض؟ مش أنت بعتيها؟
6: قلت له، قال لي ماليش دخل، روح رجعيها.
1: طيب وهو إيش دخله في الأرض؟ هي أرض أبوه؟
6: هذا بده واحد يوقفه عند حده، قال بيقول لي أنا جوزتك عشان أرضك.
1: طيب معلش، ارتاح الليلة وبكرة بفرجها الله.

0: يا عبيد، ولك يا مقلعط؟
1: يا حابس، شو اللي جابك في نص هالليل؟
0: قلقان ومش عارف انام، قلت اجي اتعلل عندك.
1: مش عوايدك يا حابس، اكيد في اشي. اربط هالفرس وتعال لف نقعد في هالمعرش.
0: طيب فوتني حضر كانون النار وبكرج القهوة.
1: ماشي يا حابس.
0: هات قرب بكرج القهوة على النار.
1: ما قلت لي يا حابس، شو دعوتك؟
0: لا ما في اشي، قلقان بس.
1: شكلك متزاعل مع وردة يا حابس.
0: بصراحة طردتها من البيت.
1: لا، ليش يا حابس؟ هو حد بكون عنده وردة وبطردها؟ ما إلك حق يا حابس.
0: انت عارف شو عملت؟
1: شو عملت يا حابس؟
0: بايع حصتها من الأرض من غير ما تخبرني يا عبيد.
1: معقول هذا الاشي بيطلع من وردة؟ طيب عرفت وين ودت الدراهم؟
0: ودتها لأخوها طاها اللي بتعالج برا.
1: طيب ليش؟ مش باع أرضه وباع بيته كمان علشان العلاج؟
0: باع وما كفى، راحت وردة عملت فيها الأخت الكريمة وباعت أرضها.
1: لا، هو ابنك فارس معاها ولا ضل مع جدته؟
0: فشرد ابني أخدته منها وهيو قاعد في حضن جدته.
1: لا، والله حزنان عليك يا حابس، شروتك طلعت على الفاضي.
0: مش عارف شو أعمل يا عبيد.
1: رجعها يا حابس.
0: في الأول خليها تتأدب.
1: بقول لك رجعها.
0: شكلك بتفكر بإيش يا عبيد؟ شو اللي في راسك؟
1: رجعها وعملها كويس وبعد هيك بصير كل خير.
0: عبيد احكي شو اللي بدور براسك.
1: اخوتها فايز ورياض
0: مالهم؟
1: حصتهم ضايلة ولا لا؟ قصدي ارضهم.
0: صحيح، ما حدا تصرف فيها.
1: رجعها واعتذر لها وخليك معاها زي السمن على العسل.
0: وبعدين يا عبيد؟
1: بعدين هادي بدها دراهم يا حابس.
0: يا مقلعط صرت زي المنشار، طالع ماكل نازل ماكل.
2: انت يا وردة دعت مشاكل من يوم ما كنت بنت عنا، اهدي شوية.
3: هو انا ايش عملت؟ الزلمة هذا طماع، بيقول لي انا اتجوزتك عشان حصتك في الارض.
4: طيب ايش بدنا نعمل معاه يا فايز؟
3: ايش بدكو تعملوا؟ بدكو توقفوه عند حده.
2: اسمع يا وردة، بدك ترجع لزلمتك واليوم كمان، افهمتي ولا لا؟
4: فايز حابس ضاربها وماخد ابنها، واحنا لازم نفهمه انه وردة مش عبد عنده.
2: يا اخويا رياض، يا اخويا حبيبي، الزلمة منا لما بده يعصب ما بيلاقي بوجهه إلا مرته. يعني هو كل زلمة ضرب مرته ولا حرضها لازم نواجهه في السيف. مالكوا يا جماعة؟
5: يا عمران طلع لي الجواميس اللي عندنا بسرعة، ما في عندنا وقت، بدنا نلحق سوق الحلال.
6: حاضر يابا. بس
5: شو يا عمران؟ بدك تحكي إشي؟
6: أنا بقول يابا بلاش نبيع الجواميس.
5: يا بني الله يرضى عليك، الجواميس اللي عندنا هرمن وما ظل فيهن لا قوة ولا لبن، لازم نبيعهن وبحقهن يا بني نشتري حصان أو اثنين علشان يرحلنا في الحراثة في الأرض.
6: أنا خايف يابا حقهن ما يجيب حصانين.
5: قول يا الله يا عمران، ربنا كبير، إن شاء الله منلاق لهم بيعة كويسة.
6: خلص يابا اللي بدك إياه.
5: يا عمران أمن لي على الغنم كويس علشان يمكن نتأخر في السوق.
6: دخلتن في الزريبة والزريبة مسكرة يابا.
5: طب يلا جيبها الزاد من أمك وخلينا نتوكل على الله يا بني.
1: افهمت شو بدك تقول يا حابس؟
0: افهمت يا عبيد، انت بتفكرني جاموسة؟
1: سلامتك يا حابس، قصدي يا ابو فارس.
0: والله ما انا عارف ايش اللي بدور في راسك يا عبيد.
1: ما قلت لك اللي في راسي بده دراهم.
4: انا مش فاهم شو هالحب والمعزة اللي نزلت عليك علشان تحبه وتعزه لحابس.
2: يا رياض انا لا بحبه ولا بقبل ريحته، هذا واحد معفن مخمج.
4: طيب شو القصة؟
2: القصة يا رياض انه اذا شدينا على ايد وردة بتخاف حابس يطلقها، واذا طلقها بدها بيت تقعد فيه. انا بصراحة بقترح تديها قطعة ارض تبني إلها بيت عشان الزنقات، شو رأيك يا رياض؟
4: مالك يا فايز؟
2: إذن افهم يا فالح، وبدهاش هرج كتير، بكرة بتاخدها وبتردها لجوزها، فاهم ولا لا؟
4: ماشي يا فايز.
5: مش قلت لك يا بني هاي ربنا جبر وبعنا أهل وجبنا بحقنا حصانين؟
6: يعني إحنا هلقيت يابا بنحتاج الجواميس هيك بنبطل نبيع، لا حليب ولا جبنة.
5: الأرض يا بني أهم من الحليب والجبنة، الأرض إذا انزرعت بتعطي كتير، علشان هيك شرينا حصانين علشان حراسة الأرض.
6: طيب ليش يابا ما نشتري كمان أرض؟
5: بكرة بتكبر وبتشتغل وبصير معاك دراهم وبتشتري أرض يا بني. بس أهم حاجة يابا تكون راجل وقوي، وفي نفس الوقت تكون بتخاف الله وما تظلم حدا.
6: أنا قلت لك يابا لما أكبر بدي أشتري سير وأقتل كل الحرامية وقطاع الطرق.
5: إن شاء الله يا بني، الله بيعطيك العمر وبتكون نصير للخير وبتكون ضد الشر.
7: هينا وصلنا يا حابس، افرد هالبوز واحكي منيح.
0: بوزي ربنا خلقه هيك، ايش عمل لك؟
7: افرد هالبوز وانزل يلا.
0: فردنا.
4: اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، حي الله حي الله بيهم.
0: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: هلا
4: بالربع. هلا
8: اتفضل يا جماعة، اتفضلوا.
0: اتفضل اتفضل يا عبيد السواد.
4: شايف يا فايز، حابس برجليه اجى علينا.
2: انا بصراحة مش مصدق عيني.
4: اكيد ربنا هداه.
2: لسه بدك تعمل طوشة معاه. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، حيا الله بيكو، اهلا وسهلا.
0: وبالمهل حياكم الله.
4: حياكم الله. الله يمسيكم بالخير يا جماعة.
0: الله يمسيك بنور النبي. الله يسلم مساك.
2: قهوة الربع يا رياض، قهوة الربع. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا.
0: بصراحة يا جماعة أنا جاييكو جاي أعتذر إلكو وأعتذر لوردة، واللي صار بصير عن كل الناس، وانتو عارفين يا جماعة المصارين في البطن بتتكاتل، وأنا بالنسبة لوردة تطلب اللي بدها إياه، وأنا يا جماعة قدامكو تحت أمرها وتحت شورها.
2: والله عداك العيب يا حابس، عداك العيب يا نسيبنا.
4: على العموم جيتك على بيتنا واعترافك بغلطك بالدنيا كلها، وان شاء الله بتتغدوا وبتاخدها وبتروح بعد الغداء.
7: يا خسارة، وانا اعود لحالي زي شاهد الزور.
2: مرحبا بك يا عبيد، بتضلك عنا وبنتسامر، وفي اخر الليل انا ورياض بنوصلك.
7: ايش بدك توصلني؟ كوت شايفني حرمة وبخاف من العتمة.
2: يلا البسي البسي واطلع مع جوزك حابس بيستنى.
3: وين اطلع؟

0: يلا يلا يلا.
1: اسمع يا وردة، مرة تانية بدك تفكري ألف مرة قبل ما تسيبي بيتك، سامعة ولا لا؟
2: ليش يا وردة لسه زعلانة مني؟
3: زعلي بهمك يعني؟
2: مش انت ام فارس ابني، بهمني زعلك.
3: اتقربش علي بقول لك ابعد.
2: لا لا لا لا، ليش يا وردة؟
3: لعلمك انا ما رجعت عشانك، انا رجعت عشان بس ابني فارس.
2: طيب سامحيني يا وردة، انا اسف.
3: انا ما بسامحك، انا بسامحك اذا بطلت تسرق وتشتغل قاطع طريق.
2: انا من وين بتجيب هالهرج يا وردة؟
3: بتفكرني نايمة على روحي، انا عرفت عنك كل اشي.
2: طيب يا وردة انا بوعدك اني اصير احسن واحد في كل القرية. خلاص بكفي يا وردة.
4: مالك يا حابس، شكلها وردة مش راضي عنك.
2: اسمع يا عبيد، شايف هذه الشبرية؟
4: شايفها. مالها؟
2: بغرزها في بطنك.
4: مالك يا حابس، مالك بدك تذبحني؟
2: انت صاحب الشورة هذه، انا اصلا ما بدي اياها، هذه شورتك. قول لي شو الخطة لفراسك يا عبيد.
4: ما انا قلت لك يا حابس اعطيني دراهم بعطيك الافكار والخطط.
2: احكي ولا ذبحتك.
4: خلص خلص خلص، ابعد الشبرية ابعد. اقول لك، انا قلت لك يا حابس رجع وردة عشان تكسب ود اخوتها، صح؟
2: طيب عارف هذا الكلام، بس انا ايش بدي في ود اخوتها؟
4: الارض يا حابس، ارضهم، ارضهم تصير ملكك.
2: ملكي؟ وكيف تكون ملكي يا عبيد؟
4: ارسم لك خطة تنصب عليهم وتاخدها منهم زي الشعرة من العجينة.
2: اخص اخص عليك يا عبيد، كود بتفكرني ولد صغير، تضحك علي بكلمتين. بتفكر القصة راس غنم الواحد يسرقه ويضل شارد؟ هذه أرض، كيف بدنا ننصب ونسرق فيها؟
4: أي بس اسمع.
2: ما بدي أسمع، وابعد عني.
4: وين يا حابس؟
2: بدي أروح ألقط رزقي بعيد عنك.
5: اسمع يا حابس، إذا الأرض صعبة الذهب ما هو صعب، وأرد إيديها مليان ذهب.
2: الذهب؟
4: يا حابس لا تقول لي صعب، الذهب عندك ما هو بعيد عنك، قصدي ما هو بعيد عن ايدك.
2: وردة عايزك في موضوع كتير كتير مهم.
3: خير يا حابس؟
2: انا بقول يعني يعني يعني، شو رايك لو بعنا ذهبك وفتحنا فيه مشروع حلال؟
3: وايش جد عليك بهالافكار؟
2: ما انت شايف يا وردة، قريتنا في نص الصحراء وما فيها أي حاجة، واللي بيعيش فيها هو اللي عنده المال والحلال، وإذا صار عنا حلال كتير بنصير أسياد في البلد. وكله هذا يا وردة علشانك، علشان ترتاحي، هي مرت المختار أحسن منك.
3: مش عارفة شو أقول لك يا حابس، الذهب هذا يا حابس للأيام السودة.
2: على العموم أنا آسف، أنا آسف اللي طلبته منك، بس والله إنه كل همي إني أسعدك، بس يبدو إنك لحتى الآن زعلانة مني. مش مشكلة، مش مشكلة يا وردة، طول الوقت بفكر فيكي وفي ابني فارس، بدي ابني يكبر ولما أموت يلاقي قدامه حلال، حلال كتير، علشان ما حد يعايره ويقول له أبوك قطاع طريق.
3: طيب وإذا أعطيتك إياه متى حترجعه؟
2: أوعدك أوعدك يا وردة، إذا بعته وجبت هالحلال وأبيع وأشتري فيه، حرد لك الذهب قده 4 مرات، وتصير تمشي في القرية ومرت المختار تجري وراك.
3: خلص خلص خلص يا حابس، هاي الذهب في الكيس في الخزانة.
2: يا عيني عليك، أنت بجد اسم على مسمى.

0: سلسلة درامي
1: وردة في قلب العاصفة.
2: وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: تستمعون إلى صوت الحق.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال حول الرسول. سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول. زيد الخير، ذلك الصحابي هو زيد الخير كما كان يدعوه الناس في جاهليته، وزيد الخير كما دعاه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه. لما بلغت أخبار النبي عليه الصلاة والسلام سمع زيد الخيل ووقف على شيء مما يدعو إليه، أعد راحلته ودعا السادة الكبراء من قومه إلى زيارة يثرب ولقاء النبي عليه الصلاة والسلام، فركب معه وفد كبير من طي. فلما بلغوا المدينة توجهوا إلى المسجد النبوي الشريف وأناخوا ركائبهم ببابه. أصادف عند دخولهم أن كان الرسول صلوات الله عليه يخطب المسلمين من فوق المنبر، فراعهم كلامه وأدهشهم تعلق المسلمين به وإنصاتهم له وتأثرهم بما يقول. ولما أبصرهم الرسول عليه الصلاة والسلام قال يخاطب المسلمين: إني خير لكم من العزى ومن كل ما تعبدون، إني خير لكم من الجمل الأسود الذي تعبدونه من دون الله. وقع كلام الرسول صلوات الله عليه في نفس زيد الخيل ومن معه موقعين مختلفين، فبعض استجاب للحق وأقبل عليه، وبعض تولى عنه واستكبر عليه. فما إن انتهى الرسول صلوات الله عليه من خطبته حتى وقف زيد الخيل بين جموع المسلمين، وكان من أجمل الرجال جمالا وأتمهم خلقة وأطولهم قامة، حتى إنه كان يركب الفرس فتخط رجلاه على الأرض.
1: رجال حول الرسول.
0: وقف بقامته الممشوقة وأطلق صوته الجهير وقال: يا محمد، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فأقبل عليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وقال له: من أنت؟ قال: أنا زيد الخيل بن مهلهل. فقال له الرسول صلوات الله عليه: بل أنت زيد الخير لا زيد الخيل. الحمد لله الذي جاء بك من سهلك وجبلك ورقق قلبك للإسلام. ثم مضى به الرسول عليه الصلاة والسلام إلى منزله، ومعه عمر بن الخطاب ولفيف من الصحابة. فلما بلغوا البيت طرح الرسول صلوات الله عليه لزيد متكأ، فعظم عليه أن يتكئ في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم ورد المتكأ، وما زال يعيده الرسول صلى الله عليه وسلم له وهو يرده ثلاثة. ولما استقر بهم المجلس قال الرسول صلى الله عليه وسلم لزيد الخير: يا زيد، ما وصف لي رجل قط ثم رأيته إلا كان دون ما وصف به إلا أنت. ثم قال له: كيف أصبحت يا زيد؟ قال زيد: أصبحت أحب الخير وأهله ومن يعمل به، فإن عملت به أيقنت بثوابه، وإن فاتني منه شيء حننت إليه. فقال عليه الصلاة والسلام: هذه علامة الله في من يريد. فقال زيد: الحمد لله الذي جعلني على ما يريد الله ورسوله. ثم التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أعطني يا رسول الله 300 فارس، وأنا كفيل لك بأن أغير بهم على بلاد الروم وأنال منهم. فأكبر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم همته هذه وقال له: لله درك يا زيد، أي رجل أنت؟
1: رجال حول الرسول.
0: ثم أسلم مع زيد جميع من صحبه من قومه. ولما هم زيد بالرجوع هو ومن معه إلى ديارهم في نجد، ودعه النبي صلوات الله عليه وقال: أي رجل هذا؟ كم سيكون له من الشأن لو سلم من وباء المدينة؟ وكانت المدينة المنورة آنذاك موبوءة بالحمى، فما إن بارحها زيد الخير حتى أصابت، فقال لمن معه: جنبوني بلاد قيس، فقد كان بيننا حماسات من حماقات الجاهلية، ولا والله لا أقاتل مسلما حتى ألقى الله عز وجل. تابع زيد الخير سيره نحو ديار أهله في نجد، على الرغم من أن وطأة الحمى كانت تشتد عليه ساعة بعد أخرى، فقد كان يتمنى أن يلقى قومه وأن يكتب الله لهم الإسلام على يديه. أطفق يسابق المنية والمنية تسابقه، لكنها ما لبثت أن سبقت، فلفظ أنفاسه الأخيرة في بعض طريقه، ولم يكن بين إسلامه وموته متسع لأن يقع في ذنب. رحم الله زيد الخير وأسكنه فسيح جناته.
1: رجال رجال حول الرسول، حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من الأمور التي فيها نعمة على المسلم في هذه الحياة وتعتبر فضيلة من الله عز وجل علينا وهداية منه سبحانه وتعالى أن سخرنا هذه أو يسر لنا هذه العبادة، عبادة تعتبر من محاسن الدين الإسلامي الحنيف، عبادة سهلة ويسيرة على من يسره الله عز وجل عليه، ومع يسرها ففيها أجر وفيها ثواب من الله سبحانه وتعالى. ذلكم أحبتي هي فضيلة وعبادة التسبيح. التسبيح يكون باللسان، وهذه التسابيح ما معناها أو ما معنى التسبيح؟ هو تنزيه الله عز وجل عما لا يليق بجلاله وعظمته. الله سبحانه وتعالى، إذا قلت سبحان الله فقد نزهت الله جل جلاله عن ما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته، ويدل على تعظيمك لله سبحانه وتعالى وتوقيرك له. فلما الإنسان يعلم هذه العبادة ويعلم سهولتها، فمن الجدير أن يبادر إلى اغتنام هذه النعمة، وأن يبادر أيضا إلى أن يجعل له ورد يومي يسبح الله عز وجل فيه. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فضل عظيم جدا. الخطايا تحط وتكفر إذا قلت سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة. وهذا حديث صحيح متفق عليه. أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا الحديث أيضا متفق عليه، وهو آخر حديث جاء في صحيح البخاري. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام أيعجز أحدكم أن يكسب 1000 حسنة؟ وجاء في نهاية الحديث: ويحط عنه 100 خطيئة. فالصحابة كلهم تبادروا إلى ذلك، فقال: يسبح الله 100 تسبيحة. يا الله، أجور عظيمة جدا وفضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى يقول في آخر سورة الحجر: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام بما يقولون، بما يقوله كفار قريش. وجهه سبحانه وتعالى إلى ماذا؟ فقال: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فجعل سبحانه وتعالى التسبيح هو اطمئنان، هو راحة، هو يذهب به ضيق صدره عليه الصلاة والسلام إذا سبح الله سبحانه وتعالى. عندما تسبح الله سبحانه وتعالى فإنك في الحقيقة تصل قلبك بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. عندما يلهج لسانك بذكره جل جلاله فإنك في الحقيقة تكون مرتبطا بمن يديه سعادتك، بمن يديه سبحانه وتعالى راحة قلبك واطمئنانك ومستقبلك سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا ذكر الله عز وجل كما جاء في الحديث، فكما جاء في الآية الكريمة: فاذكروني أذكركم. فعبادة التسبيح أيها الأحبة عبادة عظيمة جدا جدا، وفيها من الأجور العظيمة والثواب الجزيل مع يسرها. فلذلك تجد الذي يسبح الله عز وجل بعيد كل البعد عن الكلام وإشغال نفسه فيما لا يعنيه، تجد قلبه منشرح. وبالفعل تسبيح الله عز وجل فيه انشراح. ومن عظمة تسبيح الله عز وجل أنه إذا كان الإنسان في ركوعه ماذا يقول؟ يقول سبحان ربي العظيم. وإذا كان في سجوده ماذا يقول؟ سبحان ربي الأعلى. ودعاء الاستفتاح ماذا يقول؟ سبحانك اللهم وبحمدك لا نهاية الدعاء. فحريب المسلم أن يهتم بهذا الفضيلة العظيمة، بهذه الفرصة الجزيلة للإنسان ترفع بها حسنات، يأتي يوم القيامة وترى جبال من الحسنات لا تعلم من أين. نعم، أتت من التسبيح، أتت من ذكر الله. من العجائب أيها الأحبة أن كل ما في هذا الكون يسبح الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. كل ما في الكون هذا يسبح لله عز وجل، هو الذي خلقه، هو الذي فطره، فجدير بأن تذكر من خلقك وتسبحه وتنزهه عما لا يليق بجلاله وعظمته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المسبحين له، وأن يجعلنا من الذاكرين له، وأن يجعلنا ممن يختم لهم بلا إله إلا الله، وأن يغفر لنا جميعا ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج عظمة الخالق. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: ذات النجوم إلى سماء أقبلت، شيء من الأنوار يسترق الوصول. الكل غادر للمبيت والصمت للدنيا محيط. الوقت حان لتنجلي كل الدياجي والمعاصي والهموم. أوها المسيح الرب في وقت السحر بجلاله وعظيم سلطان يقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ يا رب الكون، أيا ربا تتعالى عن كل الأشياء، وصفاتك ربي ننزهها عن كل نواقص أو أسماء. عظيم الحال، كل يوم هو في شأن. في ستة أيام ربي خلق الأرض ورفع السماء وأوجد ما بين الاثنين، وعلى العرش استوى. بعظيم القدرة أناديك أيا ربي، يا حنان يا منان. وأتساءل: لولاك من ذا ينصرني؟ لو ضاقت كل دروب الأرض، من ذا أطرق بابه غيرك؟ لو دمعت عيني يا ربي والهم بقلبي كم يكبر، من ذا يجل الهم هم الدنيا عن عيني إلاك يا ربي. يا ذا الجلال هو الدعاء، لا أملك إلا أن أدعو. أتأمل عظمتك إلهي، أتأمل دنيا كم تخدع، وأناظر سحبا كم تطفو بسماء يحميها صفاء. يا رب الرحمة كم أرجوك، ولك يا رب كم أدعو. فاحفظ عبيدا من ضر، وارفع الآهات أيا ربي.
1: عظمة الخالق.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج عظمة الخالق. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم
1: مستمرون معكم.
0: مستمرون معكم.

0: كل لحن جميل.
1: هل حقا تشتاق إليه؟
0: وأداء عذب وراق.
1: للمصطفى فلتنعم بمدحه ترنم.
0: مستمرون معكم.
2: مستمرون معكم.
0: مع برنامج إنشاء. مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية. إنشاء. تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء، فقط عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير ومحبة وإيمان. مرحبا بكم في برنامج إنشاد، والذي يأتيكم عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. نلتقي بكم كل يوم جمعة وأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء عبر موجات FM 103.5 و105.3 و90.5 ميجا هرتز، وعبر تطبيق راديو جاردن. نرحب بكم وبطلباتكم الإنشادية عبر واتساب والرقم 71

من جديد أرحب بكم مستمعي الكرام وأجدد لكم التحية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأبدأ معكم مع أول إهداء معنا مع الأخ العزيز أبو ياسر الذي طلب الأنشودة القادمة ويهديها إلى قادة الجهاد والمقاومة في فلسطين الإباء ولبنان العزة واليمن الصامد الصابر وإلى كل المجاهدين أينما كانوا، كما ويهديها إلى الإخوة في حركة التوحيد الإسلامي وكافة المستمعين.

مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم. مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد.

ما زلنا معكم مستمعينا الكرام ومع إهداء الأخ العزيز أبو محمود المل، حيث يطلب الأنشودة القادمة ويهديها إلى قامات الجهاد في لبنان وفلسطين وأينما كانوا، ويسأل الله تعالى لهم النصر والتمكين، ويهديها إلى فضيلة الشيخ بلال سعيد شعبان والدكتور معاذ شعبان وإلى جميع الأخوة في حركة التوحيد الإسلامي وكل المستمعين.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: ومن الوعد المنتظر إلى وعد الآخرة، هذه الأنشودة التي سنستمع إليها الآن طلبت الأخت المستمعة إلهام صقر وتهديها إلى المجاهدين في كل مكان ولأسرة البرنامج وإلى جميع المستمعين.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم،
1: وننتقل إلى الأنشودة التالية التي ستكون مهداة من الأخ العزيز أبو تيمور، يهديها إلى روح الأخ العزيز الراحل حسين النشار رحمه الله وجعل قبره روضة من رياض الجنة، ويهديها إلى كل شجاع فارس مقدام.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعي الكرام، وأنتقل الآن إلى نشيد حنيني للمنشد أحمد الهاجري، وقد طلبتها الأخت المستمعة السيدة زينب سلوم، وتهديها إلى عائلتها وإلى جميع المستمعين وإلى أسرة البرنامج. شكرا لك أختنا الفاضلة.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم،
1: أرحب بكم من جديد مستمعي الكرام، وننتقل إلى فريق الوعد ومع نشيد صفقة القرن أو كل ترامبو كوشنير، فلسطين مش للبيع. هذه الأنشودة ستكون مداة من الشاب الأخت لين عبد الرحمن، وتهديها إلى أهل فلسطين الصامدين الصابرين وإلى كل المستمعين وإلى عائلتها وأخواتها.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: مستمرون معكم حتى الساعة 8:30، والآن نتحول إلى نشيد سلاما يا عمر الفاروق برؤية جديدة وإخراج جديد. هذه الأنشودة ستكون مهداة من السيدة ملك هوشر، تهديها إلى ابنها وإلى كل المستمعين.

مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.

0: معكم في هذه اللحظات ننتقل لنكون مع هذه الأنشودة التي طلبتها المستمعة الطفلة زهراء عبد الرحمن. هذه الأنشودة هي قد وصلت لفرحتي وتهديها لأهلها ولجميع المستمعين.
1: قد وصلت لفرحتي أمشي إليها برعشتي.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم،
1: وننتقل في هذه اللحظات مستمعينا الكرام إلى أنشودة شعب قاوم، وطبعا هي من الجيل القديم من أناشيد فرقة الوعد. هذه الأنشودة طلبها المستمع خضر الأسمر ويهديها إلى كل المجاهدين في لبنان وكذلك فلسطين، وإلى كل من يرفع راية الحق ويناصر المستضعفين.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: إذن مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات نحن ننتقل لنكون مع أيضا الأستاذة الجديدة وأيضا لفقة الوعد، ولطبعا وصلتنا هذه الرسالة من الأخ المستمع خضر حيدر ويهديها إلى جميع المجاهدين في غزة الصامدة.

إذن مستمعي الكرام ونبقى مع مسك الختام مع هذه الأنشودة زلزل زلزلة طلبتها المستمع لين وتهديها إلى جميع المستمعين وإلى أهلها وإلى المجاهدين في كل مكان. ومع هذه الأنشودة وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، دمتم في رعاية الله، نلتقي بإذن الله تعالى يوم الأحد عند الساعة 7:30 مساء بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

تتابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محمد بن سيرين. قال هشام بن حسان: ربما سمعت بكاء محمد بن سيرين في جوف الليل وهو يصلي. أنتم تعلمون يا أخوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث السبعة: سبعة يظلهم الله في ظله، رقم سبعة: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس المسلمين. هلا إذا واحد بيناتنا شاعر قلبه أو عينه جافة، دمعه عزيز، شو يعمل؟ مرات نحن منقول إنه أخس على رجال، الرجال بيبكوا. أي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرجل الرجال، خوفا من الله بكى وشوقا إلى الله بكى، وحنانا على ابنه إبراهيم بكى، وحنانا على أصحابه بكى. إذا واحد شايف يعني دمعته عزيزة أو دمعته فيها قحط، شو يعمل؟ رقم واحد: تخفف من الشهوات المباحات، الأكل الكتير والشرب الكتير والضحك الكتير واللبس الكتير والحكي الكتير والنوم الكتير، هذا في الغالب يعني يجعل على القلب طبقات، بيصير صعب يعني اختراق حجب القلب بتصير صعبة. فنصيحة يا أخوان: خير الأمور الوسط، الشبع الكثير غير محمود والجوع الشديد غير محمود، وخير الأمور الوسط. أنت لو معك كل شيء بس أنت خذ من الدنيا يعني ما تحتاجه وكن معتدلا. الإكثار والإفراط والترف غير محمود وغير مشكور. فإذا واحد في قحط بعينه ماذا يفعل؟ عليك أولا بالتخفف من الشهوات المباحات. رقم اثنين: عليك بحضور مجالس الذكر الجماعية. مجلس الذكر الفردي فيه مخالفة للنفس أكثر، بس مجلس الذكر الجماعي فيه شد روحي أكثر، لأنه أحيانا ببركة واحد من الجالسين الله بيفيض على المجموع. عليك بصلاة الجماعة، صلاة الجماعة ببركة واحد من المصلين الله بيفيض على كل الجالسين. فواحد: تخفف من الشهوات المباحات. اثنين: عليك بمجالس الذكر الجماعية. ثلاثة: أكثر من ذكر الله. مع إكثار من ذكر الله، لأن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، وإن جلاءها ذكر الله. لكثرة الذكر يجلو الله قلبك، ما تلاقي بعد حين غير صارت عينك يعني تدمع. فمحمد بن سيرين قال: ربما سمعت بكاء محمد بن سيرين في جوف الليل وهو يصلي. وعن أنس بن سيرين، هذا أخوه لمحمد، قال: كان لمحمد بن سيرين سبعة أوراد يقرأها بالليل، فإذا فاته منها شيء قرأه في النهار. يعني هو عامل لنفسه وظيفة، سبع أشياء كل يوم لازم يؤديهم بالليل، ممكن يكون جزء قرآن يعني هذا واحد، ألف مرة لا إله إلا الله هذا اثنين، مئة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثلاثة، ركعتين قيام ليل هذا أربعة، ركعتين تهجد هذا خمسة، يعني هيك له سبعة أوراد، سبعة مخصصات يقرأها في الليل. قال: فإذا فاته منها شيء قرأه في النهار. في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن شيء من حزبه أو ورده فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما يعني قرأه في وقته فتقضى. من هنا العلماء قالوا النوافل تقضى، يعني أنا متعود صلي أربع ركع قيام ليل، بسبب من الأسباب اليوم كنت تعبان جدا، نمت ما فقت، شو بدي أعمل؟ وقت الضحى بعد ما أصلي الضحى أصلي ركع، نويت أن أصلي ركعتين سنة قيام الليل قضاء. الله أكبر. هنا بعدين أمر يعني عودت عليه ربك فلا تتركه. أنت متعود كل يوم تصلي ركعتين تهجد، اليوم ما فقت صليهم بوقت الضحى قضاء. متعود كل يوم ألف مرة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تنام، اليوم ما ساويتهم صليهم بوقتهم. فالأولياء يحافظون على أورادهم وعلى أذكارهم.
وقال مهدي: كنا نجلس إلى محمد فيحدثنا ونحدثه، ويكثر إلينا ونكثر إليه، فإذا ذكر الموت تغير لونه واصفر، وأنكرناه وكأنه ليس بالذي كان. بيخافوا هدول الأولياء، بيخافوا كثير إنه هلأ بده يموت، سيقف بين يدي الله، شو بده يصير؟ وين بدهم يأخذوني، على اليمين لما على الشمال؟ وقال أبي: كان الرجل إذا سأل ابن سيرين عن الرؤيا قال: اتق الله عز وجل في اليقظة ولا يضرك ما رأيت في المنام. أنتوا بتعرفوا في كتاب تفسير أحلام موجود بالسوق اسمه تفسير ابن سيرين، وهو ابن سيرين مشهور بتفسير الأحلام، على أنه هذا الكتاب وهو أصح ما ورد من تفسير الأحلام عن ابن سيرين، لأنه كان يعتمد على تفسير من القرآن الكريم أو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، غير أن الكتاب الموجود اللي بينباع بالسوق اسمه تفسير ابن سيرين أو تفسير المنامات لابن سيرين، نسبته إلى ابن سيرين ليست موثوقة، يعني مو كل شيء تقرأه فيه. وعلى كل الأحوال القاعدة قالها ابن سيرين: اتق الله في اليقظة ولا يضرك ما رأيت في المنام. مرات واحد بيشوف منام ما بيحبه، بيشوف منام بيخاف منه، بيشوف منام بيلبكه، فابن سيرين كان يقول: انت ما عليك، اتق الله في اليقظة ولا يهمك ما رأيت في المنام. وقال ابن حبيب: مر ابن سيرين برائس قد أخرج رأسا فغشي عليه. رائس بياع روس، شوفوا باب السريجة هيك بياعين روس، فهذا بياع الروس حاطط رأس هيك على الطاولة يعني للبيع. ابن سيرين شاف المشهد غشي عليه. ليش غشي عليه؟ خاف انه هذا سلخوه، هذا الخروف سلخوه وشووه وطيروا له راسه وحاطين له اياهم. الله يجيرني ما انا يوم القيامه من ذنوبي من اخطائي يسلخوا لي جلدي ويسلخوا لي راسي وانشوى شوي. على هذا عم يتكرر معنا معظم الاولياء يعني الذين مروا معنا في حديث عن الخوف، هن كلهم، لانه الله عز وجل قال: وخافوني ان كنتم مؤمنين، إنما يخشى الله من عباده العلماء، على قدر علم المرء يعظم خوفه. وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا أجمع خوفين، فإذا أمنني في الدنيا خوفته في الآخرة، وإذا خافني في الدنيا أمنته في الآخرة. طبعا الخوف المراد به خوف يمنعك عن المعاصي. هلأ أنا بدي لكم، ليش الناس ما بتتجاوز الإشارة الحمراء إذا الشرطي واقف؟ خوف، خوف من العقوبة. وإذا ما في خوف، أنا هلأ أنا وجاي لعنكم في سيارة النمر تبعها غريبة عجيبة، يعني نحن واقفين على إشارة مرقت، هي صاحب الإشارة ما بيخاف، لذلك ما بيلتزم بالقانون، شايف؟ ما في خوف. ليش الخوف؟ الخوف بده يحجزك عن المعصية. خوف مو هدف منه خوف انه انا يصير معي رهاب وما عاد احكي مع الناس وما عاد اقعد مع الناس وما عاد انزل على شغلي، لا، خوف يمنعك عن المعصية، وخوف يدفعك الى الطاعة. وهو الله عز وجل بيخوف يا اخوان، شيء مخيف جدا والله. الذي يقرأ سير العباد واخبار البلاد في شيء مخيف، قرى كاملة تكون قائمة تصبح صباحا خاوية على عروشها، رجل بيكون شديد قوي عتيد له مكانة له منزلة تجعه يعني شيء من جسمه، بيروح لعند الطبيب بيقول له: نسأل الله السلامة، معه مرض شديد، مرض ساري، بتلاقيه كن وقعد وصار يبكي وما له عرفان شو بده يساوي. أنا قلت لكم مرة في أخ شيخ، والله حكى لي شغلة، هو داعي إلى الله وعنده إخوان يعني يعملون معه في الدعوة، قال لي: أنا في كل سنة بأخذ الإخوان القريبين مني، هم رجال يعني، بأخذهم إلى مشفى المجانين، قال لي: منساوي خروف
نساوي صفيحة ومنطلب في يعني من مع مدير المشفى انه نحن بدنا نقدم لهم لهؤلاء يعني هيك غدا صفيحة، بس اذا ممكن تسمح لنا بدنا نفوت كمان، نفوت نقعد معهم. طبعا هو اداريا هذا غير مأذون به، بس يعني فيما يبدو في صلات معينة. اللي بندخل قال لي والله يا دكتور نطلع كلاتنا باكين، كلنا ولا واحد كله عم يبكي. قال لي وهالدرس بيضلوا مستمر معنا شي شهر شهرين، لأنه بيشوف هاد فلان الفلاني ابن فلان، ابن عيلة اسم كبير، هاد كاين أستاذ بالجامعة وكذا، هاد طبيب، هاد غني، هاد فقير، هاد ضعيف، هاد قوي، هاد رتبة. تسمع شو عم يحكي، شو عم يتصرف؟ يا لطيف، الله بيخوف، الله بيخوف. لذلك قال وخافوني إن كنتم مؤمنين. نصيحة يا أخوان، يا شباب، يا رجال، يا أخوات، ما أحد يعتد بشيء أبدا، لا بمالك ولا بجاهك ولا بعلمك ولا بأسرتك ولا بعباداتك. قول أنت من جماعة لا إله إلا الله، دخيلك يا رب أنت أعطني. فابن سيرين بخاف، شاف رأس غشي عليه. توفي ابن سيرين سنة 110 بعد الحسن بمئة يوم، وهو ابن نيف 80. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم عجل لنا بالفرج بفضل الفاتحة.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من قول بلا عمل وطاعة جرت الأقدام للعفن. أتوب لله من ذنبي وأسأله حسن الختام بأن ألقاه في عدن. حسن الختام بأن ألقاه في عدن.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

0: تمام الساعة التاسعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين، وأحبكم في الله أجمعين. لا نزال أيها الأحبة في الآية الأولى من سورة الحجرات. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. اتقوا الله، هذه يعني تلازمك كملازمة النفس. اتقوا الله هذه تلازمك كملازمة وجيب قلبك وضربات قلبك. إذا قلبك يتوقف ونفسك يتوقف تتوقف التقوى. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالط الناس، وفي قراءة وخالق الناس بخلق حسن. هاي صفات المؤمن اللي ربي يناديه في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ويأتي بصفة السمع ويأتي بصفة العلم تحذير وتنبيه، وأنه سبحانه وتعالى لا يشغله سمع عن سمع ولا يشغله علم عن علم، وأنه سبحانه وتعالى يعلم عنك قبل أن تخلق، بل علم عنك وأنت في سفينة نوح جينات، ولهذا خاطبك فقال: حملناكم في الجارية. الخطاب لكم أنتم وليس لنوح فقط والمؤمنين اللي معاه، لأنتم كنتم معاه محمولين. الله، يعني الله ذكرنا من ذاك الوقت التاريخ البعيد يوم كان أعمار الناس آلاف سنين. الله أكبر. لا بل قبل ذلك، يعني من يوم أن خلق آدم من طين بيديه سبحانه، لا قبل خلق آدم، فالله سبحانه وتعالى علمه أحاط بكل شيء. لا إله إلا الله. إذا انتبه أيها الحبيب، فالقضية خطيرة، ويعني تقوى الله هذه معاك في كل مكان. تعال على سبيل المثال قضية إصلاح ذات البين مثلا في سورة الأنفال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله. شوف يا تهني، وأصلحوا ذات بينكم يات في الوسط، وأطيعوا الله ورسوله يات في الأخير. ها، يعني إذن إصلاح ذات البين لا يتحقق إلا إذا كان عن يمينه تقوى الله، تقوى الله، وعن يساره أطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ولهذا كثير من المؤتمرات التي عقدت قمم وإلى الآن الأمة في تمزق وتشرذم، وكأنهم عندما يأخذون هذه المؤتمرات التحول بسبب أعداء الدين إلى مؤامرات، ويتفق فيها على أن لا يتفقوا، وهذه كارثة. طبعا الجماعة رحمة، الجماعة قوة، والفرقة عذاب. يجب أن ننتبه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. احترموه كرسول، وقروه كرسول، عزروه وقفوا معه كرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، أيدوه كرسول صلى الله عليه وسلم. خذوا منه مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي، هكذا كان يقول عليه الصلاة والسلام. لهذا الصحابة رضي الله عنهم كانت عندهم هذه الحساسية العجيبة، يعني حتى في قضية الأكلة اللي يأكلونها يروحون يسألون، والرسول عليه الصلاة والسلام يعني يسأل أسئلة أجوبتها سهلة، لكن ما يجاوبون احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يظنون أنه سيغيرها. يعني يقول لهم في الحج يعني عن الشهر اللي هم فيه والبلد اللي هم فيه، هم ماذا يقولون؟
قالوا الله ورسوله أعلم. قال أليس البلد بلد الحرام؟ قالوا بلى. قال أليس هو يعني الشهر الحرام؟ قالوا بلى. من يعرفون لكن احتراما وتوقيرا ما يقدمون بين يدي حتى الأمور اللي هم يعرفونها رضي الله عنهم. فقال يعني إن حرمة دمائكم وأموالكم كحرمة يومكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد. يرفع إصبعه السبابة ويحطها عليهم يشهده. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. وأرجو مراجعة المتقين وما للمتقين في القرآن والسنة راح تجدون الأعاجب. يعني بمعجم معجم كلمات القرآن وآيات القرآن بدأن افتح على كلمة التقوى وبعدين شوف ماذا لهم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وفي مقعد صدق عند مليك مقتدر إلى آخره من الصفات العظيمة. وكل ما تأتي إلى صفة من صفات المتقين تلبس بها واعمل بها واعمل إحصائية. يعني يا حبذا لو تكون عندك مفكرة وقلم وتبدأ تكتبهم فوق للمتقين اللي الله ذكرها في أول سورة البقرة هدى للمتقين، بعدين 1 2 3 4 5 إلى أن تحصي ما للمتقين عند الله في الكتاب والسنة. يا الله تطلع بخير وبفضل عظيم عندما تبدأ تحول هذا من الجانب النظري إلى الجانب العملي السلوكي التعبدي. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يا بنت إذا قال لك والدك تحجبي لا تقول والله أنا ما تحجب لما نقتنع. إيش تقتنعي؟ إيش تقتنعي؟ تحجبي يا بنت تقتنعين في قضية أمر الله ورسوله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمره. لا يمكن. الشعار سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ومثل اليهود، اليهود قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم والعياذ بالله. فالمسلم والمسلمة والمؤمن والمؤمنة شعارهم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هني راح تعرف أن الله ما راح يكلفك ما لا تطيق. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وهذا الدعاء العظيم في آخر سورة البقرة يقول الله كل ما دعيت أجبت فعلت أجبت فعلت إلى أن تختم فيكتب الله لك الثواب العظيم عند الله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وإلى اللقاء. شكرا لكم مع الآية الثانية من سورة الحجرات. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فنتابع حديثنا من هدي الإسلام ونحدثكم عن منهاج التربية الصالحة. قال بعض المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا له صف لنا ربك، وصف لنا أمن ذهب هو أم من نحاس أو من صفر. وفي رواية أنهم قالوا له انسب لنا ربك، شو بيقربك يعني. فأنزل الله تعالى قوله في سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله تعالى واحد وتر لا شبيه له ولا مضيق ولا صاحبة ولا ولد ولا شريك، وهو الدائم الباقي والسيد الذي يقصد إليه في الحاجات، وهو المستغني عن كل أحد، بينما كل أحد محتاج إليه، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لله. لننتقل بكم إلى الترغيب في النكاح، أي في الزواج. قال الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك لمحمد عليه الصلاة والسلام وجعلنا لهم أزواجا وذرية. روي أن اليهود عابوا على النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الأزواج وعيروه بذلك، وقالوا ما نرى لهذا الرجل همة إلا النساء والنكاح والزواج، ولو كان نبيا لشغله أمر النبوة على النساء. فأنزل الله تعالى هذه الآية وذكرهم أمر داود وسليمان، شو كان عندهم أولاد عليهما الصلاة والسلام، وهما من أنبيائهم أي اليهود. وغاب عن هؤلاء الحمقى في الأولين وعن المستشرقين أعداء الإسلام في الآخرين أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة رضي الله عنها وهي في سن الأربعين بدون أولاد، وكان هو في ميعة صبا، أي في الخامسة والعشرين عليه الصلاة والسلام من عمره، ولم يتزوج غيرها حتى توفيت. ثم تزوج بعدها من تزوج، صار عنده كثير نساء بعدما جاوز سن الكهولة، وكلهن ثيبات إلا عائشة رضي الله عنها عطاياها أبوها، وما تزوجهن إلا لحكم سامية، من أهمها تأليف القبائل على الإسلام بالمصاهرة، فالمصاهرة قرابة، ومن القرابة تنشأ المحبة، أليس كذلك؟ ولتكون زوجاته رضي الله عنهن معلمات للنساء أحكام دينهن، إذ المرأة لا تستحي من امرأة مثلها تسألها، أي في سؤالها عما يخص النساء من الأحكام كما تستحي من الرجل، أطول من الرجال. نعود فنقول إن الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام بشر يأكلون ويشربون، ويقضون ما أحل الله تعالى لهم بشهوات الدنيا، وإنما خصهم الله تعالى بالوحي. وفي الحديث الشريف قال الأنبياء: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة أي المهر يعني الزواج فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء أي يقطع لشهوة النكاح. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر، تعطر والسواك والنكاح. وقال أيضا: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، نيال اللي عنده مرأة صالحة. وقال أيضا: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة، ما تخرب لبيته، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: من سعادة ابن آدم ثلاثة: المرأة الصالحة، والمسكن الصالح، والمركب الصالح. أدركنا الوقت للحديث صلة، فإلى اللقاء والسلام عليكم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد، أثير واحد وصوت واحد، صوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعنا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس. يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله
1: ما شاء الله يا صل على حضره النبي
2: رواق الله
3: اللهم عليكم ورحمه الله.

0: شاء الله يا حبيبي.
1: الله الله عليك يا سيد.
2: ما شاء الله.
3: الله الله الله.
4: وكذا

الله اكبر.

Ya Allah, ya Allah, ya Allah.

0: الله أكبر ما شاء الله يا حاج السيد. الله ما شاء الله كلمة.
1: أنا من هذا كلام. أي والله.

0: الله أكبر.
1: عليك يا حاج سيد.
0: الله يا أستاذ.
1: اللهم صل على حضرة النبي.
2: الله يا أستاذ.
3: الله الله الله
2: الله
3: الله
2: الله.
3: اللهم زيدك
1: يا رب.
3: نعم يا شيخ نعم.

0: إله إلا الله.
1: ذلكم الله ربي عليه توكلت عليه توكلت وإليه أنيب.

0: الله
1: الله اكبر يا سيد
0: الله يا استاذ
1: ما شاء الله
2: الله يا قران اللهم اشرح صدرك
0: الله يا استاذ
2: الله الله الله الله الله
3: فاطر السماوات والارض
0: لا اله الا الله

0: ليس كمثله شيء. وهو السميع البصير.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تمام الساعة العاشرة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة، وننتقل اليوم إلى الفريضة الأولى، الصلاة، إلى الفرض المتكرر الذي لا يسقط بحال. الحج يسقط عن الفقير والمريض، والصيام يسقط عن المسافر والمريض، والزكاة تسقط عن الفقير، والنطق بالشهادة بمرة واحدة. أما الفرض المتكرر الذي لا يسقط بحال هو فرض الصلاة. ويمكن أن تقول إن الصلاة شطر الدين، أي نصف الدين، استنباطاً من قوله تعالى: وأوصاني بالصلاة والزكاة. الإنسان كائن متحرك، له حركة إلى الله صلاةً، وله حركة إلى الخلق إحساناً. فكأن هذه الآية ضغطت الدين كله في كلمتين: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. لا بد أيها الإخوة من توضيح الفرق الكبير بين الطقوس في الأديان الوضعية وبين العبادات في الإسلام. الطقوس حركات وسكنات وإيماءات وتمتمات لا معنى لها إطلاقاً. حركات وسكنات وإيماءات وتمتمات وكلمات لا معنى لها. بينما العبادات في الإسلام كما قال الإمام الشافعي معللة بمصالح الخلق، والله عز وجل هو الخالق، هو المربي، هو المسير، هو الذي إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون، وكان من الممكن أن يقول لك صلي فقط. شأن أي رتبة عسكرية في قطعة عسكرية، يعطي الأمر فقط، والآمر ليس مضطراً أن يبين الحكمة. لكن خالق السماوات والأرض حينما أمرنا أعطانا الحكمة، قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. تنهى عن الفحشاء والمنكر. الآن أيها الإخوة، لو أنه في مؤسسة عملاقة وعلى رأسها مدير يحمل أعلى شهادة، أعطى أمر للموظفين أن يقوموا بحركات وسكنات وتمتمات لا معنى لها إطلاقاً ولا ثمرة لها، ألا نشك في عقل هذا المدير؟ قف ودر أربع دورات، لماذا هكذا؟ بلا سبب، بلا حكمة، بلا غاية، بلا فهم، بلا قصد. هل ترضى من إنسان مخلوق أن يعطي أمراً شكلياً لا يقدم ولا يؤخر، وما له علاقة بالسلوك ولا بالإنتاج. من مدير مؤسسة ما له علاقة لا بالسلوك ولا بالخبرة ولا بالإنتاج ولا بتحسين العمل ولا بتسريع العمل، أمر ما له معنى. عندئذ تشك بعقل هذا الذي يقع على رأس هذه المؤسسة. خالق السماوات والأرض يأمر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يصلوا في اليوم 5 مرات، وما في أي علاقة بين الصلاة وبين السلوك. يصلي ويكذب، يصلي ويغش المسلمين. حينما فرغت الصلاة من مضمونها أصبحنا كما ترون. لذلك قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. أجمع العلماء على أن إضاعة الصلاة لا يعني تركها أبداً، بل يعني تفريغها من مضمونها. أجمع العلماء في قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وقد لقي المسلمون ذلك الغي. هناك شاهد أقوى، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. نتابع الآية: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. ذلك بأنهم كفروا بالله وبرسوله. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. لذلك هذا الوضع الإسلامي، مجتمع في انحراف، في تقصير، في عدوان، في غش، في ابتزاز أموال، في كبر، في خيانة، في كذب، في دجل، في نفاق، والصلاة قائمة. ليست هذه العبادة التي أرادها الله. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وقد لقينا ذلك الغي. لذلك أيها الإخوة، الصلاة عماد الدين وغرة الطاعات ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات، وأول ما يحاسب المرء يوم القيامة عن صلاته، فإن صحت سلم ونجا، وإلا خاب وخسر. فيا أيها الإخوة، الصلاة إذن لا يمكن أن تكون كهذه الصلاة التي نراها عند الناس. ما في أي علاقة بين صلاته وبين أكله المال الحرام، بين صلاته وبين غش المسلمين. والله بلغني أنه إنسان حرفته أن يبيع أقراص مدمجة إباحية والصلاة بالمسجد. كيف بتوازن أن بتبيع أقراص مدمجة يمكن أن تفسد أسر وشباب، يمكن أن تحملهم على أن ينحرفوا أو أن يرتكبوا الفواحش، وتصلي؟ أخطر شيء بحياتنا حينما فصلت العبادات عن المعاملات. يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. قيل: يا رسول الله جلهم لنا. قال: إنهم يصلون كما تصلون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لا قيمة لصلاتهم. حديث هو الأصل في هذا الدرس. النبي عليه الصلاة والسلام سأل أصحابه: من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، ليس هذا هو المفلس. المفلس من أتى بصلاة وصيام وصدقة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرح في النار. إن فلانة تذكر أنها تكثر من صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار. أمام نصوص في الصحاح، نصوص من كتاب الله، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون نفقة إلا وهم كارهون. فيا أيها الإخوة، تأكدوا يقيناً أن الإنسان الذي يأكل المال الحرام ويغش المسلمين ويكذب ويعتدي على حرماتهم ويصلي، تأكدوا أن هذه الصلاة التي يؤديها ليست هي الصلاة التي أرادها الله. ليس كل مصل يصلي، 1,500,000,000 مسلم يصلون وليست كلمتهم هي العليا وليس أمرهم بيدهم، وللطرف الآخر عليهم 1,000 سبيل وسبيل. كيف يقول الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ لهم على المسلمين 1,000 سبيل وسبيل. فيا أيها الإخوة الكرام، الصلاة التي أرادها الله شيء آخر، شيء آخر. أحد أكبر أسباب سعادتك، أرحنا بها يا بلال، أحد أكبر أسباب رؤيتك الصحيحة، الصلاة نور. أحد أكبر أسباب طهارة نفسك، الصلاة طهور، هي طهور وهي نور وهي حبور. والصلاة ميزان من القلب إلى القلب. لا سمح الله ولا قدر، ولا سمح الله ولا قدر، أنت حينما تأكل مالاً حراماً حاسب نفسك، أتستطيع في الصلاة أن تخشع؟ أو أن تتصل بالله؟ أو أن تناجي ربك؟ أبداً، تؤدي صلاة شكلية لا معنى لها إطلاقاً، لأن الذنب حجبك عن الله عز وجل. أنت حينما تضع يديك على هذه الحقيقة، الذنب يحجب عن الله. لذلك من معاني إقامة الصلاة، من معانيها أنه بين الصلاتين ينبغي أن تكون مستقيماً على أمر الله، وقافاً عند حدوده، مؤدياً لما عليك، تكف نفسك عما لا يجوز. حقيقة الصلاة أن تستقيم بين الصلاتين، حتى إذا دخل وقت الصلاة أنت مستعد للاتصال بالله. ما في إنسان على وجه الأرض يرتكب غلط أو ذنب أو يأكل ما ليس له أو يفتري أو يغش أو يدلس أو يحتال أو يكذب وبإمكانه أن يصلي، بإمكانه أن يتوضأ، تمام، بإمكانه أن يقف منتصب القامة، بإمكانه أن يكبر تكبيرة الإحرام وأن يقرأ الدعاء ثم الفاتحة ثم سورة ويركع مطمئناً ويسجد، لكن التحدي أن تتصل بالله. يمكن أن تقوم بحركات الصلاة وأن تقول ما ينبغي أن يقال في الصلاة، لكن لن تستطيع أن تتصل بالله. هي أكبر حقيقة في هذا الدرس. لذلك إن الصلاة، إن حرف مشبه بالفعل يفيد التوكيد، يفيد التوكيد. إن الصلاة تنهى، نهي ذاتي، نهي داخلي، لأن القوانين تنهى، لكن لو انقطعت الكهرباء في بلد تحكمه القوانين فقط. في مرة قطعت الكهرباء في بلد تحكمه القوانين فقط، ارتكبت في ليلة واحدة 200,000 سرقة ب3 مليارات الخسارة. فالصلاة تنهى نهي داخلي. هذا يقودنا إلى موضوع دقيق الوازع والرادع. أنظمة الأرض تقوم على الرادع الخارجي، يعني في سرعات زائدة، في حوادث، فاخترعوا جهاز يوضع على الطرقات العامة، أي سيارة ترفع سرعتها تضبط بمخالفة. واضع هذا القانون إنسان ذكي واخترع جهاز يكشف السرعات الزائدة، والمواطن إنسان ذكي أيضاً اخترع جهاز بالسيارة، فإذا اقترب من الجهاز الكاشف نبهك نزل السرعة. أنا كنت بأمريكا بسيارة، سمعت صوت لم يكن، سألت عن هذا الصوت، قال لي في جهاز مراقبة سرعة بعد قليل، فخفض السرعة. معنى واضع القانون ذكي والمواطن أذكى، لذلك فرغت القوانين من مضامينها. أما أعرابي يرعى غنماً، التقى به سيدنا ابن عمر، قال له بعني هذه الشاة وخذ ثمنها، قال ليست لي، قال قل لصاحبها ماتت، إيه لحل، وخذ ثمنها، قال ليست لي، قال له خذ ثمنها، قال والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ أعظم ما في الدين أنه يقوم على الوازع الداخلي. والله في هذه البلدة الطيبة سائق وجد بمركبته كيس أسود فيه 20 مليون ليرة، قصة طويلة. صاحب هذه المركبة مؤمن مستقيم، بقي 4 أيام يبحث عن صاحب هذا المبلغ، يحوم حول مكان ركوبه في المركبة، إلى أن عثر عليه بعد 4 أيام وأعطاه المبلغ. هذا الإيمان، هذا الإيمان. من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يقطف من ثمار الصلاة شيئا. فلذلك الحديث القدسي ليس كل مصل يصلي، لو أن كل مصل يصلي لكنا في قمة المجتمعات الدولية، لكنا قادة الأمم، لكنا قادة الأمم، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أيها الإخوة، أقم الصلاة إن الصلاة تنهى. هون الوازع أعظم ما في هذا الدين، الوازع الداخلي، تنهى نهياً ذاتياً عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. يعني أكبر ما في الصلاة ذكر الله، والدليل وأقم الصلاة لذكري، صلاة ذكر، وأقم الصلاة لذكري. لكن بعضهم قال إنك إذا صليت تذكر الله لكن الله يذكرك، فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم. إنك إن اتصلت بالله فقد ذكرته، فإذا ذكرته ذكرك، أما إذا ذكرك منحك نعما لا تقدر بثمن، منحك نعمة الأمن، منحك نعمة الأمان، منحك الرضا، منحك الحكمة، منحك التفاؤل، منحك قوة الشخصية، منحك التماسك. أيها الإخوة، أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وقد ورد في بعض الآثار ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، الدليل ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، دققوا حتى تعلموا ما تقولون. إذن من هذه الآية يستنبط أنك إذا صليت وقلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنت سألته اهدنا الصراط المستقيم، يأتي الجواب، قل لعبادي يقول التي هي أحسن. حقيقة الصلاة تسأله أن يهديك إلى الصراط المستقيم، وتقرأ الآية التي فيها الصراط المستقيم، وتركع خضوعاً وتسجد استعانة. لكل صلاة حظها من الركوع والسجود. سألت الله عز وجل أن يهديك الصراط المستقيم، فتلوت آية هي كلام الله عز وجل، وقد قيل إذا أردت أن تناجي ربك فادعه. الدعاء مناجاة، الدعاء مناجاة. وإذا أردت أن يناجيك الله فصلي. حينما تقرأ صفحة من كتاب الله كأن الله يناجيك. إذن أيها الإخوة، قضية الصلاة هي المركز الأول، وهي الفرض الوحيد المتكرر الذي لا يسقط بحال. والصلاة عقل، والصلاة ذكر، والصلاة قرب، واسجد واقترب. الصلاة قرب، والصلاة ذكر، والصلاة عقل، والصلاة نور، والصلاة طهور، والصلاة حبور. يعني رؤية صحيحة على تزكية نفس، على سعادة، على عقل، على قرب، على ذكر. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، ما تقولون؟ ذلك يبقي من درنه شيء؟ قالوا: لا، لا يبقي من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. بشكل دقيق جداً، الصلاة تماماً كالشحن للهاتف المحمول، إن لم تشحنه انطفأت الشاشة وسكت وانتهى كهاتف. وأنت كإنسان إن لم تشحن نفسك شحنات يومية بالصلاة، تفقد النور، تفقد طلاقة اللسان، تفقد الحكمة، تفقد الأمن، قلق، خوف، حمق أحياناً. أنت بالصلاة تكون حكيماً، وبالصلاة تكون حليماً. يعني هي القصة كلياتها أن مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى، فإذا أحب الله عبداً منحه خلقاً حسناً. في دليل قوي جداً، قال تعالى: فبما، هي الباء باء السبب، فبما رحمة من الله لنت لهم. يعني بسبب رحمة استقرت في قلبك يا محمد عن طريق اتصالك بنا لنت لهم. صار في اتصال رحمة، الرحمة انعكست لين، فلما كنت لينا له التفوا حولك. ولو كنت مقطوعا عنا لامتلأ القلب قسوة ولانعكست القسوة غلظة وفظاظة فانفضوا من حولك. معادلة رياضية، تتصل يمتلئ القلب رحمة، تنعكس الرحمة لينا يلتف الناس حولك، تنقطع يمتلئ القلب قسوة، تنعكس القسوة غلظة وفظاظة ينفض الناس من حولك. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يعني أكبر علامة لمن يصلي؟ قلبه رحيم، ما عنده عنف، في رحمة بقلبه، رحمة على أولاده، على زوجته، على أقربائه، على جيرانه، على من حوله، على أخوانه، على البشر جميعاً، على المخلوقات جميعاً. يعني مغني أقلق وأزعج أبا حنيفة النعمان رحمه الله تعالى، وكان طوال الليل يصبح بهذه الأغنية: أضاعوني وأي فتى أضاعوا. ثم فقد هذا الصوت فعلم أن به مكروها، بحث عنه بالسجن، ذهب إلى القائم على هذا الأمر ورجاه أن يطلق سراحه، أطلق سراحه، أركبه خلفه على الدابة وقال: يا فتى هل أضعناك؟ هل أضعناك؟ صدق أيها الأخ الكريم، علامة اتصالك بالله رحمتك. المؤمن كتلة رحمة، كتلة أدب، تواضع، محبة، هكذا. فالصلاة مصلي غليظ ما تزبط، مصلي وقح مستحيل، مصلي يأكل المال الحرام مستحيل، مصلي غشاش مستحيل، مصلي متكبر مستحيل، مستحيل وألف ألف مستحيل. اتصلت بالله، اشتققت منه الرحمة واللطف والعدل والإنصاف والتواضع. لذلك المؤمن المتصل بالله له أثر كبير. لذلك قالوا: حال واحد في ألف واحد متصل، حال واحد في ألف خير من قول ألف في واحد. ألف متكلم، ألف متكلم فصيح اللسان معه النص، معه التحليل، لا يؤثرون بواحد، وإنسان واحد موصول بالله يؤثر بألف. أيها الإخوة الكرام، هذه من مقاصد الصلاة، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكرا لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى مع المسلسل الدرامي
1: وردة في قلب العاصفة.
0: وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: عظم الله أجرك يا رياض، عظم الله أجرك يا فايز.
1: شكر الله سعيك يا عبيد، شكر الله سعيك يا حابس.
2: شكر الله سعيك يا حابس.
3: عظم الله أجرك يا فايز، عظم الله أجرك يا رياض.
1: شكر الله سعيك.
2: شكر الله سعيكم. بارك الله فيكم يا جماعة.
4: إلا صحيح يا فايز، هو طه بده يجي يندفن في القرية هنا ولا كيف؟
2: إن شاء الله يوم الجمعة بده يصل وبدنا ندفنه هان.
4: على العموم البركة فيكم والحي أبقى من الميت.
0: اسمع يا رياض، أنا نسيبك، أي حاجة بتعوزها أنا رقبتي سدادة.
1: ما بتقصر يا حابس، ما بتقصر.
5: مين؟ مين؟
6: أنا وردة يا رياض، افتح.
5: وردة؟ استني شوية، إيش اللي جابك في نص هالليل يا وردة؟
6: حابس، حابس طردني يا رياض.
5: طيب طيب، اعبره اعبره. احكي لي شو اللي صار يا وردة؟
6: حابس طردني من البيت يا رياض.
5: وليش طردك؟
6: قال بده الأرض تبعتي.
5: الأرض؟ أي أرض؟ مش أنت بعتيها؟
6: قلت له، قال لي ماليش دخل، روح رجعيها.
5: طيب وهو إيش دخله في الأرض؟ هي أرض أبوه؟
6: هذا بده واحد يوقفه عند حده، قال بيقول لي أنا جوزتك عشان أرضك.
5: طيب معلش، ارتاحي الليلة وبكرة بفرجها الله.

0: يا عبيد ولك يا مقلعط.
1: يا حابس، شو اللي جابك في نص هالليل؟
0: قلقان ومش عارف انام، قلت اجي اتعلل عندك.
1: مش عوايدك يا حابس، اكيد في اشي. اربط اربط هالفرس وتعال، لف نقعد في هالمعرش.
0: طيب فوتني فوتني، حضر كانون النار وبكرج القهوة.
1: ماشي يا حابس.
0: هات هات هات، قرب قرب بكرج القهوة على النار.
1: ما قلت لي يا حابس، شو دعوتك؟
0: لا ما في اشي، قلقان بس.
1: شكلك متزاعل مع وردة يا حابس.
0: بصراحة طردتها من البيت.
1: لا لا لا، ليش يا حابس؟ هو حد بكون عنده وردة وبطردها؟ ما إلك حق يا حابس.
0: انت عارف شو عملت؟
1: شو عملت يا حابس؟
0: بايع حصتها من الأرض من غير ما تخبرني يا عبيد.
1: معقول؟ معقول هذا الاشي بيطلع من وردة؟ طيب عرفت وين ودت الدراهم؟
0: ودتها لأخوها طاها اللي بتعالج برا.
1: طيب ليش؟ مش باع أرضه وباع بيته كمان علشان العلاج؟
0: باع وما كفى، راحت وردة عملت فيها الأخت الكريمة وباعت أرضها.
1: لا لا لا، وابنك فارس معاها ولا ضل مع جدته؟
0: قشرت ابني أخدته منها وهيه قاعد في حضن جدته.
1: لا لا لا لا، والله حزنان عليك يا حابس، شروتك طلعت على الفاضي.
0: مش عارف شو أعمل يا عبيد.
1: رجعها يا حابس.
0: في الأول خليها تتأدب.
1: بقول لك رجعها.
0: شكلك بتفكر بإيش يا عبيد؟ شو اللي في راسك؟
1: رجعها وعملها كويس، وبعد هيك بصير كل خير.
0: عبيد احكي شو اللي بدور براسك.
1: اخوتها فايز ورياض.
0: مالهم؟
1: حصتهم ضايلة ولا لا؟ قصدي أرضهم.
0: صحيح، ما حدا تصرف فيها.
1: رجعها واعتذر لها وخليك معاها زي السمن على العسل.
0: وبعدين يا عبيد؟
1: بعدين هادي بدها دراهم يا حابس.
0: يا مقلعط صرت زي المنشار، طالع ماكل نازل ماكل.
2: انت يا وردة تعت مشاكل من يوم ما كنت بنت عنا، اهدي شوية.
3: هو انا ايش عملت؟ الزلمة هذا طماع، بيقول لي انا اتجوزتك عشان حصتك في الارض.
4: طيب ايش بدنا نعمل معاه يا فايز؟
3: ايش بدكو تعملوا؟ بدكو توقفوه عند حده.
2: اسمع يا وردة، بدك ترجع لزلمتك واليوم كمان، افهمتي ولا لا؟
4: فايز حابس ضربها وماخد ابنها، واحنا لازم نفهمه ان وردة مش عبدة عنده.
2: يا اخويا رياض، يا اخويا حبيبي، الزلمة منا لما بده يعصب ما بيلاقي بوجهه الا مرته. يعني هو كل زلمة ضرب مرته ولا حرضها لازم نواجهه في السيف. مالكو يا جماعة؟
5: يا عمران طلع لي الجواميس اللي عندنا بسرعة، ما في عندنا وقت، بدنا نلحق سوق الحلال.
6: حاضر يابا.
5: بس شو يا عمران؟ بدك تحكي اشي؟
6: انا بقول يابا بلاش نبيع الجواميس.
5: يا بني الله يرضى عليك، الجواميس اللي عندنا هرمن وما ظل فيهن لا قوة ولا لبن، لازم نبيعهن وبحقهن يا بني، نشتري حصان او اثنين علشان يرحلنا في الحراثة في الارض.
6: انا خايف يابا حقهن ما يجيب حصانين.
5: قول يا الله يا عمران، ربنا كبير، ان شاء الله منلاق لهم بيعة كويسة.
6: خلص يابا اللي بدك اياه.
5: يا عمران امن لي على الغنم كويس علشان يمكن نتأخر في السوق.
6: دخلتن في الزريبة والزريبة مسكرة يابا.
5: طب يلا جيبها الزاد من امك وخلينا نتوكل على الله يا بني.
1: افهمت شو بدك تقول يا حابس؟
0: افهمت يا عبيد، انت بتفكرني جاموسة؟
1: سلامتك يا حابس، قصدي يا ابو فارس.
0: والله ما انا عارف ايش اللي بدور في راسك يا عبيد.
1: ما قلت لك اللي في راسي بده دراهم.
4: انا مش فاهم شو هالحب والمعزة اللي نزلت عليك علشان تحبه وتعزه لحابس.
2: يا رياض انا لا بحبه ولا بقبل ريحته، هذا واحد معفن مخمج.
4: طيب شو القصة؟
2: القصة يا رياض انه اذا شدينا على ايد وردة بتخاف حابس يطلقها، واذا طلقها بدها بيت تقعد فيه. انا بصراحة بقترح تديها قطعة ارض تبني إلها بيت عشان الزنقات، شو رأيك يا رياض؟
4: مالك يا فايز؟
2: إذن افهم يا فالح، وبدهاش هرج كتير، بكرة بتاخدها وبتردها لجوزها، فاهم ولا لا؟
4: ماشي يا فايز.
5: مش قلت لك يا بني هاي ربنا جبر وبعنا اهل وجبنا بحقنا حصانين؟
6: يعني احنا هلقيت يابا بنحتاج الجواميس، هيك بنبطل نبيع لا حليب ولا جبنة.
5: الارض يا بني اهم من الحليب والجبنة، الارض اذا انزرعت بتعطي كتير، علشان هيك شرينا حصانين علشان حراثة الارض.
6: طيب ليش يابا ما نشتري كمان ارض؟
5: بكرة بتكبر وبتشتغل وبصير معاك دراهم وبتشتري أرض يا بني، بس أهم حاجة يابا تكون راجل وقوي وفي نفس الوقت تكون بتخاف الله وما تظلم حدا.
6: أنا قلت لك يابا لما أكبر بدي أشتري سير وأقتل كل الحرامية وقطاع الطرق.
5: إن شاء الله يا بني، الله بيعطيك العمر وبتكون نصير للخير وبتكون ضد الشر.
7: هينا وصلنا يا حابس، افرد هالبوز واحكي منيح.
0: بوزي ربنا خلقه هيك، ايش عمل لك؟
7: افرد هالبوز وانزل يلا.
0: فردنا.
4: اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، حي الله حي الله بيهم.
0: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: هلا
4: بالربع. هلا
8: اتفضل يا جماعة، اتفضلوا.
0: اتفضل اتفضل يا عبيد السواد.
4: شايف يا فايز، حابس برجليه اجى علينا.
2: انا بصراحة مش مصدق عيني.
4: اكيد ربنا هداه.
2: لسه بدك تعمل طوشة معاه. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، حي الله بيكو، اهلا وسهلا.
0: وبالمهل حياكم الله.
2: حياكم الله.
4: الله يمسيكم بالخير يا جماعة.
0: الله يمسيك بالنور. الله يسعد مساك.
2: قهوة الربع يا رياض، قهوة الربع. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا.
0: بصراحة يا جماعة أنا جاييكو جاي أعتذر إلكو وأعتذر لوردة، واللي صار بصير عن كل الناس، وانتو عارفين يا جماعة المصارين في البطن بتتكاتل، وأنا بالنسبة لوردة تطلب اللي بدها إياه، وأنا يا جماعة قدامكو تحت أمرها وتحت شورها.
2: والله وعداك العيب يا حابس، عداك العيب يا نسيبنا.
4: على العموم جيتك على بيتنا واعترافك بغلطك بالدنيا كلها، وان شاء الله بتتغدوا وبتاخدها وبتروح بعد الغداء.
7: يا خسارة، وانا اعود لحالي زي شاهد الزور.
2: مرحبا بك يا عبيد، بتضلك عنا وبنتسامر، وفي اخر الليل انا ورياض بنوصلك.
7: ايش بدك توصلني؟ كنت شايف نحرمه وبخاف من العتمة.
2: يلا البسي البسي واطلع مع جوزك حابس بيستنى.
3: وين اطلع يا فايز؟
2: شو وين اطلع؟ عالقمر اطلعي، على دارك يا حبيبتي.
3: مش طالعة يا فايز، هذا الراجل ما بنعاش معاه ولا يوم واحد.
4: نعم نعم سمعيني، اصلي ما سمعتش.
3: انتو مالكو، ايش اللي جرالكم؟ اروح لواحد حرامي ووحش وقطع طرق؟
2: هو شو عمل معاك يا وردة؟ ها كل الزواج بتخانقوا مع بعض، هذا على كلامك؟ كل نسوان القرية يتطلقوا من زواجهم.
4: أقول لك بلاش ترجع عشان حابس، وابنك فارس خلاص بدك ترميه. يلا يلا يلا.
2: اسمع يا وردة، مرة تانية بدك تفكري ألف مرة قبل ما تسيبي بيتك، سامعة ولا لا؟
0: ليش يا وردة لسه زعلانة مني؟
3: زعلي بهمك يعني؟
0: مش انت ام فارس ابني، بهمني زعلك.
3: اتقربش علي بقول لك ابعد.
0: لا لا لا لا، ليش يا وردة؟
3: لعلمك انا ما رجعت عشانك، انا رجعت عشان بس ابني فارس.
0: طيب سامحيني يا وردة، انا اسف.
3: انا ما بسامحك، انا بسامحك اذا بطلت تسرق وتشتغل قاطع طريق.
0: انا من وين بتجيب هالهرج يا وردة؟
3: بتفكرني نايمة على روحي، انا عرفت عنك كل اشي.
0: طيب يا وردة انا بوعدك اني اصير احسن واحد في كل القرية. خلاص بكفي يا وردة.
7: مالك يا حابس، شكلها وردة مش راضي عنك.
0: اسمع يا عبيد، شايف هذه الشبرية؟
7: شايفها، مالها؟
0: بغرزها في بطنك.
7: مالك يا حابس، مالك بدك تذبحني؟
0: انت صاحب الشورة هذه، انا اصلا ما بدي اياها، هذه شورتك. قول لي شو الخطة لفراسك يا عبيد.
7: ما أنا قلت لك يا حابس أعطيني دراهم بعطيك الأفكار والخطط.
0: احكي ولا دبحتك.
7: خلص خلص خلص ابعد الشبرية ابعد. أقول لك أنا قلت لك يا حابس رجع وردة عشان تكسب ود أخوتها صح؟
0: طيب عارف هذا الكلام بس أنا إيش بدي في ود أخوتها؟
7: الأرض يا حابس أرضهم أرضهم تصير ملكك.
0: ملكي؟ وكيف تكون ملكي يا عبيد؟
7: أرسم لك خطة تنصب عليهم وتاخدها منهم زي الشعرة من العجينة.
0: اخص اخص عليك يا عبيد كود بتفكرني ولد صغير تضحك علي بكلمتين. بتفكر القصة راس غنم الواحد يسرقه ويضل شارد. هذه أرض كيف بدنا ننصب ونسرق فيها؟
7: أي بس اسمع.
0: ما بدي اسمع وابعد عني.
7: وين يا حابس؟
0: بدي اروح ألقط رزقي بعيد عنك.
7: اسمع يا حابس اذا الارض صعبة الذهب ما هو صعب وارد ايديها مليان ذهب.
0: الذهب؟
7: اه يا حابس لا تقول لي صعب. الذهب عندك ما هو بعيد عنك قصدي ما هو بعيد عن ايدك.
0: وردة عايزك في موضوع كتير كتير مهم.
3: خير يا حابس.
0: انا بقول يعني يعني يعني شو رايك لو بعنا ذهبك وفتحنا فيه مشروع حلال؟
3: وإيش زد عليك بهالأفكار؟
0: ما انت شايف يا وردة قريتنا في نص الصحراء وما فيها أي حاجة واللي بيعيش فيها هو اللي عنده المال والحلال. وإذا صار عنا حلال كتير بنصير أسياد في البلد. وكل هذا يا وردة علشانك علشان ترتاحي. هي مرت المختار أحسن منك.
3: مش عارفة شو أقول لك يا حابس. الذهب هذا يا حابس للأيام السوداء.
0: على العموم أنا آسف أنا آسف اللي طلبته منك بس والله إنه كل همي إني أسعدك. بس يبدو إنك لحتى الآن زعلان مني. مش مشكلة مش مشكلة يا وردة طول الوقت بفكر فيكي وفي ابني فارس. بدي ابني يكبر ولما أموت يلاقي قدامه حلال حلال كتير علشان ما حد يعايره ويقول له أبوك قطاع طريق.
3: طيب وإذا أعطيتك إياه متى حترجعه؟
0: أوعدك أوعدك يا وردة إذا بعته وجبت هالحلال وأبيع وأشتري فيه حردلك الذهب قده 4 مرات وتصير تمشي في القرية ومرت المختار تجري وراك.
3: خلص خلص خلص يا حابس هاي الذهب في الكيس في الخزانة.
0: يا عيني عليك أنت بجد اسم على مسمى.

0: بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل الدرامي
1: وردة في قلب العاصفة.
0: وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج نساء من خيرة النساء، وكل واحدة تزوجها كانت بنت سيد من سادات قومه. فهذه سودة بنت زمعة ليست أي امرأة، أبوها سيد من سادات قومه، وكذلك عائشة بنت أبي بكر رجل عند خير وسيد في قومه، حفصة بنت عمر مو أي واحدة، حفصة أم سلمة ليست أي واحدة. إذا نساؤه كن يعشن في عز. فلما تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكنهن في بيوت، بل أسكنهن في حجرات، كل واحدة غرفة صغيرة، وربما من صغرها ما تستطيع مترين بمترين، هذه غرفة

الحجرات كما سماها الله في القرآن. وكان طعامهم شيء بسيط، أحيانا الأسودان التمر والماء، وأحيانا يمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال. ما يوقد في بيوته نار، يعني ما يطبخ فيه شيء. هكذا كانت حياتهم بعد العز. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه المال قسمه في الغنائم، لكن كان يوزع الأموال وينفقها، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ولهذا لما أحس زوجاته بضيق العيش اشتكوا إليه وأرادوا التوسعة في النفقة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم تضايق من كلامهم. حادثة أخرى حصلت بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبينه، لما زينب كانت تعطيه العسل وكان يعني يتلذذ بهذا الطعام، غارت من حفصة وعائشة، فاتفقا لما يأكل العسل يقولون كأن فيك ريحة المغافير، ريحة أكل طيب أكله لكن ريحته مو زينة. فحلف النبي أنه ما يأكل من هذا العسل. ويوم من الأيام حفصة أيضا شافت ماريا أدخلها النبي صلى الله عليه وسلم بيتها فتضايقت، عشان ما تزعل حلف النبي ألا يأتي ماريا، لكن ما تنشر هذا الخبر، وانتشر الخبر لعائشة. فزعل النبي صلى الله عليه وسلم، حادثة بعد حادثة بعد حادثة. فحلف النبي صلى الله عليه وسلم ألا يأتي زوجاته كلهن شهر كامل، آلى من أزواجه الإلاء. وجلس في مشربة عند المسجد، غرفة مثل الغرفة اللي يحطون فيها الأكل، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فيها وزعلان. وانتشر الخبر والناس بدأ يزيدون في الأخبار، حتى طلعت إشاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق زوجاته. فأنزل الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. عمر بن الخطاب ما وصله الخبر، ليش؟ كان في هذه الفترة يسكن في بيت شوية في أطراف المدينة، وكان وقتها عند جار من الأنصار يتناوب هو والأنصاري، يوم هو ينزل عند النبي ويوم الأنصار ينزل، واللي يبقى يرعى الحلال والأموال. وكانوا في تلك اللحظات في تلك الأيام خايفين من غزو غسان للمدينة الروم، الكل كان ناشر إشاعة أن غسان ستغزو المدينة. في ليلة من الليالي الأنصاري جاي حق عمر بالليل بعد العشاء، فطرق الباب بقوة: يا عمر يا عمر. عمر قال صاير شيء، غسان وصلت. فلما نزل عمر وفتح الباب قال: ما لك؟ غسان غزتنا وصلت؟ قال: لا، بل هو أمر أعظم من هذا. قال: قل، ما هو الأعظم من هذا؟ قال: رسول الله طلق نساءه، إنا لله وإنا إليه راجعون، قد خابت حفصة وخسرت الأب. يقول عن بنته: قد كنت أظن هذا الذي هو كائن، كنت أقول لها أن هذا الأمر راح يصير. تضايق عمر رضي الله عنه، صلى الفجر، لبس ملابسه وراح وين؟ حق بنته على طول. دخل عليها وهي تبكي، قال لها أول شيء: طلقكن رسول الله؟ طلقكم ولا لا؟ قالت: لا أدري، هو معتزل في هذه المشربة. المشربة قلت لكم الغرفة الصغيرة، جالس فيها النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويرجع، والناس متضايقين لأجل ضيق النبي صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه حين يبيدش على النبي، من يجرؤ يدخل على النبي في هذه اللحظات إلا عمر. والحين تقريبا الشهر اكتمل اللي حلف فيه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يأتي زوجاته. استأذن وعمر ناطر، قال له: عمر يستأذنك. سكت النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم. فخرج الغلام إلى عمر وقال له: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فصمت. عمر تضايق، شاف ناس جالسين في المسجد راح جلس معهم، كانوا جالسين يبكون وحزينين على ما يحدث لرسول الله. يقول بعدين: ما استطعت أن أصبر، رحت حق الغلام مرة ثانية، قلت: استأذن.
قل إن عمر يستأذنك يا رسول الله. دخل الغلام ينطر عمر، رجع الغلام قال ذكرتك له فصمت، قلت خلاص النبي ما يبيني أدخل. يقول فوليت مدبرا بمشي خلاص برجع، فناداني الغلام يا عمر يا عمر قد أذن لك فادخل. يقول فدخلت فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، شفت متكئ على رمل وحصير قد أثر في جنبه، فقلت يا رسول الله أطلقت نسائك؟ حين هذا أهم شيء عند عمر الحين. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى عمر وقال لا. الله أكبر، هذه كلمات عمر. ارتاح عمر شوية أن النبي صلى الله عليه وسلم ما طلق نساءه، أول شيء بنته، شيء ثاني مو زين في المدينة إن النبي صلى الله عليه وسلم يطلق نساءه. ثم أخذ يقص عمر قصته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول يا رسول الله كنا في مكة نغلب نساءنا، إحنا كنا يعني نتحكم بحريمنا في مكة، فجئنا إلى المدينة فإذا النساء يغلبن أزواجهم، يعني المرأة هي اللي تتحكم في الرجل وهي أقوى من الرجل. يقول فتعلمت نساؤنا من نسائهم. يقول في يوم من الأيام يا رسول الله صار بيني وبين زوجتي شيء. الحين عمر يقص قصته يبي شوي يخفف على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صار بيني وبين زوجتي شيء، فجعلت أراجعها وتراجعني، يعني تضايقت منها وتضايقت مني، وصار خلاف بيني وبين زوجتي. فقالت زوجتي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصل بينه وبين زوجاته هذا الأمر، فيهجرهن ويظل الخلاف بينه وبينهم إلى الليل. فيقول فراجعت زوجتي إذا رسول الله يصير بينه وبين زوجاته هذا الشيء. يقول فراجعت زوجتي. يقول فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شوية ارتاح من كلام عمر أن مو بس أنا زوجاتي كذي يصير، ترى حتى عمر ومن عمر أصلا اللي خافون منه، ترى حتى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عمر كنا يهبنه، مو عمر مو أي واحد. يقول ثم قلت له ما قلت لحفصة، قلت له إنني أخبرت حفصة بكذا وكذا، يعني قلت لها لا يغرنك إن جارتك يعني عائشة هي أوسم منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، والله ليطلقنك يا حفصة. يقول وبعد أن قلت له ما أخبرت حفصة وما يعني شددت به على حفصة، يقول سر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قلت له يا رسول الله أبناء فارس والروم على فرشهم وعلى وأنت على هذا الحصير؟ قال يا عمر أولئك قوم قد عجلت لهم طيباتهم. ثم طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجع زوجاته، فأخبره أن أخبر الناس أن خلاص رجع النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات حلف أن ما يأكل من العسل، وحلف أن ما يأتي ماريا. فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى إلى زوجاته، درس من أعظم الدروس بين زوج مخلص مع زوجاته، وكيف انتهت برجوع العلاقة كما كان.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون، نتحدث في هذا البرنامج عن محورين أساسيين. المحور الأول، كيف نتعلم عن الله في هذا القرآن العظيم من النواحي الإعجازية المتنوعة، ثم نرد على كثير من الشبهات التي تثار حول الإسلام هذه الأيام، ودائما مع فضيلة العلامة الدكتور زغلول النجار. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: فضيلة الدكتور، الحلقة الماضية تحدثت بإسهاب عن أن هذا القرآن العظيم فيه آيات، ربما آية واحدة تكون سببا في إسلام بعض الناس. هل يمكن أن تحدث عن بعض هذه الوقفات التي توقفت بها مع علماء يشهد لهم بالعلم الكوني كما يسمى؟
1: أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، وتحياتكم يا أخي الكريم، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله
0: وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: طبعا قبل أن أجيبك على سؤال، أؤكد مرة أخرى ما قلته، أن القرآن الكريم هو الصورة الوحيدة من كلام رب العالمين المحفوظ بين أيدي الناس اليوم في نفس لغة وحيه، اللغة العربية، محفوظا بحفظ الله كلمة كلمة وحرفا حرفا، تحقيقا للوعد الإلهي الذي قطعه ربنا تبارك وتعالى على ذاته العلية، فقال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
0: نعم.
1: وهذا العهد لم يقطع لرسالة سابقة أبدا، قطع للقرآن الكريم لحكمة.
0: نعم.
1: أن الله سبحانه وتعالى قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وبعدين علمنا أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، فليس من بعده من نبي ولا من رسول. طيب، لكي يحاسب ربنا تبارك وتعالى الناس بعد إنذار وبعد تبشير وبعد إخبار، لابد أن يحفظ هذه الرسالة الخاتمة التي أنزلت على الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يسألني كثير من غير المسلمين، يعني ألا تؤمنون بأن التوراة وحي سماوي؟ قل بلى، جزء من إسلامنا أن نؤمن أن التوراة وحي سماوي، ولكن أين توراة موسى عليه السلام؟ لا وجود له. ألا تؤمنون بأن الإنجيل وحي من الله؟ قل بلى، جزء من إسلامنا، يعني ينتقص إسلامي إذا لم أؤمن ببعثة كل الأنبياء والمرسلين الذين أخبرنا عنهم ربنا تبارك وتعالى وبرسالاتهم. لأن القرآن في ختام سورة البقرة يقول لنا فيه ربنا تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. لكن أين إنجيل عيسى عليه السلام؟ لا وجود له. عندهم إنجيل متى ولوقا وبطرس ويوحنا، أين إنجيل عيسى؟ لا وجود له. لذلك نقول أن هذا العهد الذي قطعه ربنا تبارك وتعالى بحفظ القرآن الكريم قطع للقرآن فقط، ولم يقطع لرسالة سابقة أبدا.
0: فضيلة الدكتور، دعني أتوقف قليلا، يعني أنا لا أريد أن أسهب في هذا الموضوع، لكن يعني بين يدي شبهة من الشبهات. تقول الله عز وجل عندما قال: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. هذا الذكر الآن أنت تقول أنه القرآن الكريم، بينما القرآن الكريم كما تقول شبهة، تقول: ولقد ذكرنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. كلمة أن الزبور من بعد الذكر دلت على أن الذكر هذا هو التوراة.
1: لا يا أخي،
0: فلماذا لا نقول أن الذكر أن الحفظ كان للتوراة ولم يكن للقرآن؟
1: بارك الله فيه.
0: نعم.
1: هو طبعا انطلاقا من إيماننا بوحدانية الله سبحانه وتعالى، فنحن نؤمن بوحدة رسالة السماء.
0: نعم.
1: أن رسالة واحدة، كما أن إلهنا واحد فهدايته البشرية واحدة. ولو وجدت التوراة الآن التي أنزلت على موسى عليه السلام لن تجد فارقا بينها وبين القرآن الكريم، ولو وجدت الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام لن تجد فارقا بينه وبين ما جاء في القرآن الكريم، لأن الله واحد، مرسل هذه الرسالات كلها واحد، فهدايته البشرية واحدة لا تختلف. هو أطلق الذكر على الرسالة السابقة لأن هذا الذكر واحد، يعني مرسله واحد ومصدره واحد وتعاليمه واحدة،
0: يعني المحفوظ هو الذكر بما فيه القرآن والإنجيل والتوراة،
1: لكن حفظ التوراة والإنجيل ترك لأصحابها فضيعوها. والقرآن بما أنه رسالة الخاتمة، وربنا قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لابد أن تحفظ هذه الرسالة الخاتمة. فالحفظ للقرآن فقط، وإن تحجج بعض اليهود وبعض النصارى بهذه الإشارة إلى أن العهد مطلق لكل الرسالات السابقة، لا، لم ينزل ربنا تبارك وتعالى رسالة من رسالاته إلا بعد ضياع الرسالة السابقة. يعني لماذا جاء عيسى بعد موسى عليه السلام؟ لأن اليهود ضيعوا التوراة. لماذا جاء محمد صلى الله عليه وسلم بعد عيسى عليه السلام؟ لأن النصارى ضيعوا الإنجيل وحرفوا في الدين وابتدعوا على الله سبحانه وتعالى. فلابد أن ندرس التاريخ أيضا بشيء من الوضوح. يعني الصراع بين الحق والباطل سنة من سنن هذا الوجود حقيقة. ولذلك الدنيا دار ابتلاء ودار اختبار ودار امتحان.
0: يعني فقط للإشارة، لأن البعض يعني يقول لك أن كلمة الذكر لا تعني القرآن الذي
1: تعني وحي السماء. تعني وحي السماء.
0: وحي السماء إذن هذا معنى يشمل كل ما أرسله الله عز وجل.
1: نعم، بس الرسالات السابقة ترك حفظها لأصحابها فضيعوها، فكان لابد من حفظ الرسالة الخاتمة حتى يقيم الله الحجة على عباده. ما يأتيش واحد يوم القيامة يقول يا رب أنت لم تنذرني. لا، الرسالة موجودة. ولذلك بعث محمد صلى الله عليه وسلم للثقلين، للإنس والجن، للناس كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعث للعالم، للبشر جميعا، بل للإنس والجن، بينما كل نبي من الأنبياء السابقين وكل رسول من الرسل السابقين بعث لأمته فقط. يعني حتى في الأناجيل المبتدعة المتداولة الآن بين أيدي الناس موجود فيها نص على لسان عيسى عليه السلام: إنما بعثت للخراف الضالة من بني إسرائيل.
0: نعم.
1: يعني تنصر الأمريكان ولا الأوروبيين لا حجية له عند الله أبدا، لأن عيسى لم يبعث لهم، هو بنصه ونص الأديان موجود عندهم. إنما بعثت للخراف الضالة من بني إسرائيل.
0: من هؤلاء؟ هل التقيت بهؤلاء؟ هل يمكن لي يعني بعض هذه الآيات أن تغير مفاهيمهم؟
1: نعم كثير. أنا من فضل الله وكرمه يعني أنا لقيت عدد كبير من العلماء، تحدثت معهم بإفاضة وتناقشت معهم يعني من سنة 61 ميلادي وأنا في أوروبا. يعني دخلت في حوار، وفي أمريكا أيضا دخلت في حوارات.
0: يعني دعني فقط فضيلة الدكتور زغلول النجار هو من العلماء القلائل، يعني دعوني أقول من المتفردين على سطح هذا الأرض ممن يتقنون اللغات الثلاثة ويؤلفون باللغات الثلاثة. له أكثر من 62 مؤلف في القضايا الإسلامية، له عشرات الأبحاث، أكثر من 150 بحث ينشر في أصقاع الأرض، له عشرات المؤلفات العلمية بعضها في المتحف البريطاني. الحمد لله أن أكرمنا بهذا العالم الجليل الذي يحفظ القرآن في قلبه وعقله وينشره بلغات العالم. وهذه فقط إشارة لشبابنا الذين يعني يشعرون بالعناء عندما يدرسون جانبا واحدا من جوانب العلوم. أعود إليك فضيلة الدكتور عن لقائك بها من العلماء.
1: أقول أن عالما بارزا في علم الهندسة الكهربائية، أستاذ في جامعة لندن، بيريل كوليدج في جامعة لندن، اسمه آرثر أليسون. هذا الرجل يعني من أبرز علماء الهندسة الكهربائية والإلكترونيات على مستوى العالم، واسمه على كثير من الدوريات العلمية في هذا المجال. جاءته إحدى جمعيات علم النفس البريطانية وسألته يعني بكل علمك وتقنياتك الحديثة، ألا تستطيع أن تثبت لنا الإنسان فيه روح ولا مفيهوش روح؟ قال أحاول. فبدأ ينزل إعلانات في الجرائد، يطلب متطوعين، يقيس الطاقة المنبعثة من أجسادهم وسمى باسم الطاقة الحيوية ميتابوليك إنرجي، وتقاس بالسنتيمتر المربع، ويقول إذا مات هذا الإنسان أهله بلغوه في الحال، فيسرع الذهاب إلى بيته، يقيس الطاقة المنبثقة من جسده هل فقد شيئا أم لا. فجاءه شاب مصري من النابهين يعني، قال له: بروفيسور أليسون، أنت تتعب نفسك وتتعب الناس بدون طائل. قال له: إيش البديل؟ يعني ماذا يمكن أن أفعل حتى أثبت أن الإنسان يفقد شيء عندما يموت؟ قال له: والله البديل سهل جدا. قال له: ما هو؟ قال له: قص فرق الطاقة بين الإنسان الواحد يقظا ونائما. قال له: ما علاقة اليقظة بالحياة والنوم بالموت؟ قال له: والله أنا لا أدري، ولكن القرآن الكريم يساوي بينهما. وجاءه بالآية القرآنية الكريمة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموتى ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فاندهش الرجل: هل صحيح القرآن يقول هذا الكلام؟ قالوا: نعم. أتى له بترجمة معاني القرآن الكريم وأطلعه على هذه الآية، فبدأ الرجل يقيس فرق
0: يعني الآيات تسوي بين من يموت وبين من ينام.
1: نعم. جميل. بدأ يقيس فرق الطاقة في الفرد الواحد يقظا ونائما، وجد أنه فعلا عند النوم يفقد الإنسان شيء من الطاقة المنبعثة من جسده. فكانت
0: وزنا أو
1: لا لا حجما أو الطاقة كم
0: نعم
1: الطاقة
0: نعم
1: يعني يقاس كهربائيا
0: بمعايير خاصة
1: بمعايير خاصة نعم. فجاء إلى القاهرة وأعلن إسلامه بهذه الآية وحدها، وحفظها أحسن من العرب، كان يرددها باللغة العربية الفصحى أفضل مما يرددها العرب، وغير اسمه إلى عبد الله أليسون، وله موقع على الإنترنت. وكان إسلامه حدث كبير يعني بآية واحدة.
0: سبحان الله.
1: أنا ذكرت حديثا نبويا شريفا في جمع من العلماء، والحديث يمكن كلنا قرأناه ولم نتوقف عنده. والله قام هذا الرجل قائما من مقامه وقال في هذا الجمع: لو لم يقل محمد إلا هذا الحديث وحده لكان كافيا نشاد له بالنبوة.
0: اللهم صل.
1: والحديث سئل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، هذه المغارب أين تذهب وهذه المشارق أين تذهب؟ قال: هي على رسلها لا تبرح ولا تزول، تشرق على قوم وتغرب عن قوم، فقوم يقولون أشرقت وقوم يقولون غربت.
0: الله.
1: حديث في غاية البساطة.
0: نعم.
1: يعني ما دمنا كنا نتحدث عن الشمس والصبحضات.
0: نعم.
1: فالرجل يقول لي هذا الحديث يؤكد كروية الأرض ودورانها حول محورها أمام الشمس، وتبادل الليل والنهار، وميل محور دوران الأرض أمام الشمس، يعني قيم كثيرة. قال: ما نعرف محمدا ذلك قبل 400 سنة غير الله سبحانه وتعالى. فأقول يا أخي الكريم، أنا أثناء حرب الخليج سنة 90، حرب الخليج الأولى، جاء الأمريكان وأحلافهم إلى المنطقة العربية مستعلين بعددهم وعدتهم، 500,000 جندي بآلة عسكرية لم تستخدم من قبل على الإطلاق. وكنت وقتها أعمل أستاذا في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران، ونزلوا في المطار، والمطار كان مفصولا عن الجامعة بسلك شائك، فكان لابد أن نلقاهم. وسمعت والله بأذني يعني هاتين قيادتهم يقولون: هذا البلد الذي يحرم بناء الكنائس ويمنع نشاط التنصير ويحول دون خروج المرأة سافرة على الشارع، سنجبره على ذلك بالقوة.
0: الله أكبر. فضيلة الدكتور، دعني أستكمل هذه العبارة بالذات. سنتحدث عن تجربة فضيلة الدكتور زغلول النجار مع القوة الأمريكية التي دخلت أراضينا قبل فترة من الزمن. فضيلة الدكتور، ماذا عن هذا اللقاء؟
1: كنا نقول أن هؤلاء الأمريكان جاءوا إلى المنطقة مستعلين بعددهم وعدتهم، وكانوا يقودون السيارات بدون لوحات، وتحدث حوادث ولا يستطيع أحد أن يحاسبهم عليها.
0: نعم.
1: كانوا يدخلون المساجد بالقوة، بقوة السلاح يعني، بعض النساء حتى بغير زي يعني مناسب لدخول مكان للعبادة. فجاءنا الطلبة يعني مستائين استياء شديد، وقالوا: نحن نريد أن نقاتل هؤلاء الناس. بأي أسلحة تقاتلونهم؟ هؤلاء دخلوا بإمرة حكومتكم، وأي تعرض لهم يضعكم تحت طائلة القانون. قالوا: نضطرهم إلى أضيق الطريق. طب هم يركبون سيارات مصفحة ودبابات وأنتم سياراتكم مدنية، من الذي سيغلب؟ قالوا: يعني نتفرج عليهم. قلت: لا تفرج عليهم،
0: يعني نضطرهم إلى أضيق الطريق. هذا نعم. جزء من حديث نبوي.
1: نعم.
0: يعني
1: نعم.
0: هذا ربما نعم. يكون له نعم. تفصيل.
1: نعم. فقلت لهم: ادعوهم للإسلام. فضحكوا. ندعو من؟ قلت لهم: يعني ابحثوا عن أحد ضباط الاتصال الذين يتعاملون معهم، وكلفوه أن يسألهم هل يحبوا أن يسمعوا شيئا عن حضارة هذه البلاد. قلت: لا تقولوا الإسلام بطريقة مباشرة حتى لا يرفضون. فرحبوا، لأنهم كانوا جالسين في حالة من حالات الاستياء النفسي الشديد لانعدام كل وسائل الترفيه التي يتعودوا عليها يعني. فرحبوا. ذهبنا إليهم أنا وغيري من أساتذة الجامعة وبعض الإخوة من أرامكو ومن سكيكو ممن يجيدون الحديث عن الإسلام باللغة الإنجليزية. في خلال 3 شهور أسلم أكثر من 20,000 شخص، من لواءات إلى جنود، ومن بيض إلى سود، ومن رجال إلى نساء. والله وكان كل واحد فيهم مسلم يقول: ما ذنب أبي وأمي أن يموت على الكفر، لأنكم كسالى لم تأتوا إلينا تبلغون بهذا الدين، وكان يجب علينا أن نغزوكم في عقر داركم حتى نسمع عن الإسلام.
0: الله.
1: وهي جملة والله سمعتها في أماكن كثيرة متفرقة، ليس فقط في هذا المكان
0: يعني. شيء من هذه الحوارات فضيل الدكتور.
1: نعم. هم يسألون طبعا يعني عن فضل الإسلام على غيره من المعتقدات، فضل القرآن على غيره من الكتب، يعني إيه المبررات تجعلكم تقولوا أن القرآن أفضل من الكتاب المقدس الموجود بين أيدينا. نشرح لهم ذلك. فضل الإسلام على يعني الديانات المتاحة في العالم الآن. فكرته عن الإسلام فكرة محرفة تماما، يعني أنه دين متخلف وأنه دين رجعي. كنا نحكي لهم كيف أن الإسلام استطاع أن يقيم أعظم حضارة في تاريخ البشرية، والحضارة الوحيدة التي استمرت لأكثر من 10 قرون كاملة، وهي تجمع بين الدنيا والآخرة في معادلة واحدة. وأعطناهم نماذج من إسهامات الحضارة الإسلامية في وضع القواعد الأساسية للنهضة العلمية والتقنية المعاصرة. يسألون عن المرأة في الإسلام، وكانوا طبعا يتخيلون أن الإسلام قهر المرأة وأذلها، ويتضح أن الإسلام هو أعظم نظام اجتماعي وديني أعطى المرأة حقوقها.
0: يعني ماذا عن الجانب العلمي؟ هل كان هناك أسئلة مباشرة لك حول الإعجاز العلمي؟
1: لا، يعني لم تكن أسئلة من القطاع العام منهم، لا، أغلب الأسئلة من القطاع العام كانت أسئلة دينية أو اجتماعية. عن المرأة في الإسلام، عن تعدد الزوجات، عن منع الخمور، عن منع أكل لحم الخنزير، كهذا
0: يعني. دعني أتوقف عند هذه الناحية. يعني الكثير يتحدث ونحن نعيش أيام إنفلونزا الخنازير ونعاني من ويلاتها. أنا أسمع كثيرا عندما يتحدث العلماء وأنت على رأسهم عن موضوع الخنزير، تكون الإجابات من بعض الذين يشتغلون بالعلوم الطبية يقولون ما يتحدث به المسلمون عن ضرر الخنزير يعني يمكن أن يردوا عليه بأساليب متعددة، منها أن أكثر من 1000 سنة 1500 سنة الناس تأكل الخنزير، لم يحدث أن سمعنا أن هناك أمراض نتجت عن ذلك، ولو كانت هذه الأمراض حقيقية لتوقف، يعني هم يشعرون بصحته. الشيء الآخر الذي يتحدثون عنه بصراحة دكتور، يعني البعض يقول أن من حكمة تحريم أكل الخنزير أنه يأكل الروث ويأكل الأوساخ ويأكل هذه الأشياء. ماذا لو أتينا بخنزير وأبقيناه في حجرة مغلقة ولم نطعمه إلا الطعام النقي الطاهر الطيب؟ هل ينتفي بذلك تحريم الخنزير؟
1: أبدا أبدا لا ينتفي. أن الحكمة الإلهية يعني إذا حرم ربنا تبارك وتعالى شيئا فهو حرام حرمة مطلقة، وإذا باح شيئا فهو مباح. فأقول يا أخي الكريم أن إذا قال ربنا تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، طبعا العلم يحقق الآن صدق القرآن الكريم في كل إشارة من هذه الإشارات. وموضوع تحريم لحم الخنزير لا يحتاج إلى جلسة خاصة، حلقة كاملة بنفسه. لكن في عجالة أقول، أولا الخنزير حيوان نجس، حيوان قذر، حيوان رمام، يأكل الجيف ويأكل النفايات. حتى لو يعني ربيته في وسط يعني يحول بينه وبين ذلك، هو في فطرته في تكوينه يعني يأكل ما يخرج هو نفسه، يعني لا تستطيع أن تغيرها مهما حاولت أن تضبط هذا السلوك، لا تستطيع أن تغيره. ثانيا، ثبت علميا أن دهن الخنزير وهو متلبس بلحمه لا يستطيع جسم الإنسان أن يستفيد به أبدا، يعني لا تستطيع المعدة أن تهضمه ولا يستطيع الكبد أن يخزنه، فيتجمع في جسم الإنسان كدهن خنزير ويؤدي إلى العديد من الأمراض، خاصة أمراض الدورة الدموية، يعني جلطات الدم، جلطات القلب، ضعف العضلة القلب أو سبب الأنجينا.
0: طيب يعني هذه الأمراض ألا يعرفها الغرب؟ ماذا يستمرون
1: أكمل لك يا أخي الكريم، حاضر. يعني هذه قضية يعني ثابتة علميا. النقطة الثالثة وهي الأهم، أن نمط غذاء الخنزير يتوافق مع نمط غذاء الإنسان. فعلماء الحياة يقسمون الأحياء إلى 3 مجموعات، أكلات لحوم وأكلات أعشاب وأكلات لحوم وأعشاب، ويضعون الإنسان مع أكلات اللحوم والأعشاب، لأن الإنسان يأكل اللحوم كما يأكل الخضروات.
0: صحيح.
1: فالحيوان الوحيد الذي يأكله الإنسان وله نفس نمط الغذاء نفس نظام الغذاء هو الخنزير. فدورة الأمراض تكتمل بين الإنسان والخنزير كما لا تكتمل بينه وبين أي حيوان آخر. نتيجة لطبيعة الخنزير الرمامة، فجسمه عبارة عن مخزن لمسببات الأمراض.
0: ماذا تقصد بالرمامة يعني؟
1: يعني يأكل النفايات، يأكل الجيف. يعني ما عنده اختيار في الأكل يعني. فيقول العلماء الآن أن بجسم الخنزير أكثر من 400 نوع من مسببات الأمراض، الفطريات، الفيروسات، البكتيريا، الديدان، أكثر من 400 نوع
0: التي تتشابه مع جسم الإنسان،
1: التي تكتمل دورتها مع جسم الإنسان. نعم. فطبعا من الذي يقول أنهم لا يعرفون أن لحم الخنزير ضار؟ هم يعرفون.
0: طيب
1: هم يعرفون، هم يعرفون أن الخمر ضارة ويشربونها، ويعرفون أن التدخين ضار ويدخنون، ويعرفون أن المخدرات ضارة ونسبة عالية منهم مدمنون على المخدرات. فالإنسان عدو نفسه، الإنسان لا يعرف مصلحته، ومن هنا كانت ضرورة الدين. فإذا أحل ربنا تبارك وتعالى طعاما أو شرابا أحللناه، وإذا حرمه حرمناه.
0: يعني فضيل الدكتور يبقى تساؤل ربما عند المؤمنين أنفسهم. نعم. ما دمنا نتحدث عن الخنزير.
1: نعم.
0: لماذا خلقه الله عز وجل إذا كان بهذا الضرر؟
1: نعم.
0: وهذه يعني لا أعتقد أن هناك شيء في الكون جعله الله عبثا
1: أبدا.
0: فلماذا
1: أبداً
0: خلقه الله؟
1: خلقه ربنا تبارك وتعالى لينظف الأرض من النفايات والجيف، ليس لطعام الإنسان.
0: الله أكبر.
1: هو له دور في تنظيف البيئة، ولذلك هو حيوان بري أصلا، استأنسه الإنسان قصرا وقهرا، وحيوان بري.
0: ماذا تعني استأنسه الإنسان قصرا؟
1: يعني رباه، يعني أخذه. نعم.
0: أو في الأصل يجب أن لا يربى في المزارع،
1: لا في البيوت أبدا.
0: هو
1: نعم
0: يسير يعني في الأرض.
1: نعم. يعني قد يكون الخنزير هو سبب إنفلونزا الطيور، قد يكون هو سبب إنفلونزا الإنسان، قد يكون هو سبب كثير من الأمراض التي لا يعرف لها أصل إلى الآن، لأن مجرد تربيته في وسط بشري مصيبة كبيرة. يعني أنا والله عندي فيلم صوره الأمريكان لمعدة أحد الذين يأكلون لحم الخنزير، والله يعني مزرعة للديدان، مزرعة للحشرات، مزرعة للفيروسات، عفوا الفيروسات والفطريات، يعني شيء مفزع للغاية. فأقول يا أخي الكريم، لم يحرم ربنا تبارك وتعالى شيئا عبثا أبدا، ولم يخلق شيئا عبثا. الخنزير له دور في البيئة، يطهر هذه البيئة من النفايات والجيف، ويلعب دورا هاما كما تلعبه بعض الحشرات زي الذباب زي البعوض زي إلى آخره. فلم يخلق ربنا تبارك وتعالى شيئا عبثا على الإطلاق، ولم يحرم شيئا تحريما عبثيا، لأن الله أجل وأكرم وأعز من ذلك.
0: هل واجهت مثل هذا السؤال في تجوالك؟
1: نعم.
0: هل صادفت أن نعم. اجتمعت بأناس نعم. يربون الخنازير؟
1: نعم.
0: في
1: يعني أنا طبعا كنت في رحلة جيولوجية وأنا في بريطانيا سنة 61 ميلادي، كنت يعني في صحبة عدد كبير من غير المسلمين، فبدأوا يسألون لماذا تحرمون أكل الخنزير؟ قلت حيوان قذر نجس. قالوا طيب ناخذك نفرجك على مزرعة خنازير، ما في أنظف من كده. قلت طيب. ذهبنا إلى المزرعة، وكانت الخنازير موضوعة في صناديق من الخشب حتى يقللوا من حركتها، حتى تكتنز لحما وشحما، ويدقون لها ناقوسا
0: بين قوسين. هل هذه الرحمة بالحيوان؟
1: نعم. هذه الرحمة بالحيوان. نعم. نعم.
0: لا حول ولا قوة.
1: يدقون ناقوسا فتخرج للأكل، فإذا سرب من الجرذان هجمت عليها الخنازير تأكلها، وسالت دماء من أفواهها، فعادوا خائبين. والله لم يحدثوني في هذا الموضوع مرة ثانية، مع أنهم كانوا يتنظرون على المسلمين أنهم يحرمون أكل لحم الخنزير. بعض الخنازير والله أكلت روثها أمامهم، أكلت روثها أمامهم. فيعني يعني هو حيوان بطبيعته التي فطره ربنا تبارك وتعالى حيوان رمام، يعني ولا تستطيع أن تغير هذه الفطرة مهما جاهدت في تربيته تربية خاصة.
0: يعني فضيلة الدكتور، هذه المواضيع وأكثر هي يعني من المواضيع الحساسة، وربما يعني أثرت هذا التساؤل لأن الكثيرين يعتقد أن هناك تفريق بين الحكمة والعلة.
1: نعم.
0: يعني عندما نقول أن العلة هي هذا الطعام، ربما تنتفي هذه العلة وبالتالي ينتفي الحكم.
1: نعم.
0: أما عندما نقرأ هذه الحكم الربانية من وراء التحريم.
1: نعم.
0: إن شاء الله نصل إلى حقيقة. هناك بعض العلماء من وقف أمام الدكتور زغلول نجار ليعلن أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهو على أعلى درجة علمية يمكن أن يرقى إليها علماء معاصرون. سنتابع ذلك في الحلقة القادمة بإذن الله من برنامجكم أفلا يعقلون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابعوا المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المفلحين
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
4: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لسماحة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان دعوة إبراهيم لقومه.
5: لا شك أن الآيات تقوي الإيمان، قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا، بدنا إيمان مطمئن ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. الآيات التي كان يطلبها الأولون آيات حسية مادية، آيات عصا موسى انقلبت إلى حية، المسيح عليه السلام كان يخلق من الطين كهيئة الطير، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. وعندما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الآيات أجاب القرآن: قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. في ناس كثير شافوا المسيح عليه السلام وشافوا يخلق من الطين كهيئة الطير كفروا به، ورأوه يبرئ الأكمه بإذن الله والأبرص بإذن الله فما آمنوا به. ورأى فرعون وقومه عصا موسى تبتلع حبال السحرة وعصيهم فما آمن إلا السحرة. فنحن هذه الأمة تطلب الآيات، فالله تعالى قال لهذه الأمة: كل ما في الوجود آيات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح تصفر اليوم والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. الإنسان عندما يريد أن يبحث عن الآيات ليس بالضرورة أن نأتيه بآية تحويل العصا إلى حية، ما كل يوم بيتحول التراب إلى خلق جديد، والله أنبتكم من الأرض نباتا، كل مولود بيولد كل لحظة آية جديدة من آيات الله مع الآيات القديمة التي هي البشر والشجر والمطر والسحب والجبال والأنهار والليل والنهار، كل هذه آيات. ولكن الإنسان كان في البداية كان على بساطة يريد تجددا في الآيات، ولكن عندما يبلغ الإنسان سن الرشد ثم يرى بأنه هو لم يخلق نفسه ولم يخلق ولده ولم ينزل مطرا ولم ينبت شجرا فماذا يريد؟ ما كل الحياة آيات. لذلك عندما يطلب الإنسان دليلا على الله قل له: أنت الدليل على الله، ما أنت دليل، أنت مخلوق من مخلوقات الله، السماء والكواكب فوقك دليل على الله، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ ما شايفين كل الآيات؟ بدكم معجزات؟ ما كل يوم في معجزات، عيونك معجزة، كيف ترى وكيف تحلل في دماغك وتفهم أن هذا ولدك وهذا ابن الجيران؟ ما هذه آية من الآيات، فأنت تركيبك آية من آيات الله تعالى. فلو أن الإنسان يتفكر كما قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض والآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. ما منشغل فكرنا، بدنا آية إنه العصا تصير حية، ما كل يوم من التراب تولى الأفاعي تملأ الأرض، كل يوم من التراب يولد البشر، كل يوم من التراب ينبت الشجر. أي آيات تريدون أيها البشر؟ أي آيات؟ فأي آيات الله تنكرون؟ أي آية فيك تنكرها أنت؟ ما كل شيء دليل على آية على وجود الله تعالى. من أجل هذا علينا أن نجدد نعمل الفكر، ما نقول والله اقتربت الساعة وانشق القمر، كل يوم ربنا بيشق لنا القمر، كل يوم تشق القمر حتى الناس تصدق. وفي هذا القرآن الكريم، أليس القرآن بآية من أعظم آيات الله؟ أن أمي لا يقرأ ولا يكتب، يأتي بكتاب يعجز الأولين والآخرين، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لذلك رب العالمين: أولم يكفهم أن أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لآيات. القرآن آية من آيات الله تعالى، وكل آية في آية تدل على الله سبحانه وتعالى. وأن يعجز البشر، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. هذا القرآن آية من آيات، وكل آية في القرآن آية. فالمسلم يجب أن يعيش بقلب حي، قلب مربوط بالله، مربوط بالكون، لأنك أنت جزء من الكون، أنت جزء من الكون، وأنت ملك لله مع الكون. لله ملك السماوات والأرض، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. لذلك يا أخوان، عندما ترى الريح تذكر أن الله تعالى أرسلها، عندما ترى المطر ينزل تذكر أن الله تعالى برحمته أغاثنا ورحمنا، عندما ترى أن الله رزقك ولد تذكر عظمة الله، كيف كون هذا الولد في رحم أمه، وكيف متعه بالسمع والبصر والحس والقلب. تذكر أنك تعيش كل لحظة مربوط بالله تعالى. والشقاء على الغافلين والتعاسة على الغافلين الذين لا يرون الله تعالى أبدا. في ناس ما بيشوفوا رب العالم، لا بأنفسهم ولا بأولادهم ولا بالريح ولا بالمطر ولا بالشجر ولا بالكواكب ولا بالليل ولا بالنهار. هذول العميان، هذول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. هؤلاء هم المحرومون من رؤية النور، وهذا هو الضلال، هذا هو الضلال الذي يخيم على القلوب ويسترها عن رؤية الحق. أي شيء تريدني أن أدلك به على الله؟ صوتي هذا الذي أتكلم به ألا يدل على الله؟ أنا صنعت هذا الصوت، أنا صنعت أوتار هذه الأصوات التي ترتفع وتنخفض لأمر الله تعالى، أنا الذي خلقت هذه الأذن التي تسمع فيها وأسمع فيها آيات الله تعالى وهذا الحديث. أي آية ينكرها الناس؟ من أجل هذا على المسلم أن يراقب قلبه ويراقب حسه وسمعه وبصره. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، مسؤول عن سمعك، عن بصرك، عن قلبك، بيكون مربوط بذكرك. أنت عم بتشوف، أنت ترى كل يوم، أنت تسمع كل يوم، أنت تحس، أنت تأكل، أنت تشرب. من الذي يطعمك؟ من الذي يسقيك؟ من الذي يردد الهواء في صدرك؟ من الذي وفر لك كميات الهواء لكل المخلوقات؟ من الذي وفر لك النور حتى تبصر؟ من هذا؟ بده دليل على وجود الله؟ الكافر بده دليل على وجود الله؟ رب العالمين حرم من الرؤية. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. هذا النور يا أخوان، أن ترى الله في كل شيء، إنما الكافر لا يرى الله تعالى ولا يرى نفسه، لا يرى الله لا في نفسه ولا في سواه في الكون. فأسأل الله تعالى أن يجعل قلوبنا وقلوبكم حية ترى الله تعالى في كل شيء، وتؤمن بالله تعالى وتقول ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صلى الله على سيدنا وعلى آله وصحبه.
4: مستمعين الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان دعوة إبراهيم لقومه.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: من صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض،

ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي

ثلاثة؟ قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت

وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن

فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحد

يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافاً.

وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا قول

فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهد

ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير

الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا

زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث

وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا

يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض.

يكلمكم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم.

عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران

قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء

كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله

فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم

0: صدق الله العظيم.
1: كنا وإياكم مع ختمية الشيخ محمد صلاح الدين كبر. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محمد بن سيرين. قال هشام بن حسان: ربما سمعت بكاء محمد بن سيرين في جوف الليل وهو يصلي. أنتم تعلمون يا أخوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث السبعة: سبعة يظلهم الله في ظله، رقم سبعة: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عيناني لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس المسلمين. هلا إذا واحد بيناتنا شاعر قلبه أو عينه جافة، دمعه عزيز، شو يعمل؟ مرات نحن منقول إنه أخس عرجال، الرجال بيبكوا. أي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرجل الرجال، خوفا من الله بكى، وشوقا إلى الله بكى، وحنانا على ابنه إبراهيم بكى، وحنانا على أصحابه بكى. إذا واحد شايف يعني دمعته عزيزة أو دمعته فيها قحط، شو يعمل؟ رقم واحد: تخفف من الشهوات المباحات، الأكل الكتير والشرب الكتير والضحك الكتير واللبس الكتير والحكي الكتير والنوم الكتير، هذا في الغالب يعني يجعل على القلب طبقات، بيصير صعب يعني اختراق حجب القلب بتصير صعبة. فنصيحة يا أخوان: خير الأمور الوسط، الشبع الكثير غير محمود، والجوع الشديد غير محمود، وخير الأمور الوسط. أنت لو معك كل شيء، بس أنت خذ من الدنيا يعني ما تحتاجه وكن معتدلا. الإكثار والإفراط والترف غير محمود وغير مشكور. فإذا واحد في قحط بعينه ماذا يفعل؟ عليك أولا بالتخفف من الشهوات المباحات. رقم اثنين: عليك بحضور مجالس الذكر الجماعية. مجلس الذكر الفردي فيه مخالفة للنفس أكثر، بس مجلس الذكر الجماعي فيه شد روحي أكثر، لأنه أحيانا ببركة واحد من الجالسين الله بيفيض على المجموع. عليك بصلاة الجماعة، صلاة الجماعة ببركة واحد من المصلين الله بيفيض على كل الجالسين. فواحد: تخفف من الشهوات المباحات. اثنين: عليك بمجالس الذكر الجماعية. ثلاثة: أكثر من ذكر الله. مع إكثار من ذكر الله، لأن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، وإن جلاءها ذكر الله. لكثرة الذكر يجلو الله قلبك، ما تلاقي بعد حين غير صارت عينك يعني تدمع. فمحمد بن سيرين قال: ربما سمعت بكاء محمد بن سيرين في جوف الليل وهو يصلي. وعن أنس بن سيرين، هذا أخوه لمحمد، قال: كان لمحمد بن سيرين سبعة أوراد يقرأها بالليل، فإذا فاته منها شيء قرأه في النهار. يعني هو عامل لنفسه وظيفة، سبع أشياء كل يوم لازم يؤديهم بالليل، ممكن يكون جزء قرآن، يعني هذا واحد، ألف مرة لا إله إلا الله هذا اثنين، مئة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثلاثة، ركعتين قيام ليل هذا أربعة، ركعتين تهجد هذا خمسة، يعني هيك له سبعة أوراد، سبعة مخصصات يقرأها في الليل. قال: فإذا فاته منها شيء قرأه في النهار. في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن شيء من حزبه أو ورده فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما يعني قرأه في وقته فتقضى. من هنا العلماء قالوا النوافل تقضى، يعني أنا متعود صلي أربع ركع قيام ليل، بسبب من الأسباب اليوم كنت تعبان جدا، نمت ما فقت، شو بدي أعمل؟ وقت الضحى بعد ما صلي الضحى صلي ركع، نويت أن أصلي ركعتين سنة قيام الليل قضاء. الله أكبر. بعدين أمر يعني عودت عليه ربك فلا تتركه. أنت متعود كل يوم صلي ركعتين تهجد، اليوم ما فقت صليهم بوقت الضحى قضاء. متعود كل يوم ألف مرة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تنام، اليوم ما ساويتهم صليهم بوقتهم. فالأولياء يحافظون على أورادهم وعلى أذكارهم.
وقال مهدي: كنا نجلس إلى محمد فيحدثنا ونحدثه، ويكثر إلينا ونكثر إليه، فإذا ذكر الموت تغير لونه واصفر، وأنكرناه وكأنه ليس بالذي كان. بيخافوا هدول الأولياء، بيخافوا كثير إنه هلأ بده يموت، سيقف بين يدي الله، شو بده يصير؟ وين بدهم يأخذوني، على اليمين لما على الشمال؟ وقال أبي: كان الرجل إذا سأل ابن سيرين عن الرؤيا قال: اتق الله عز وجل في اليقظة ولا يضرك ما رأيت في المنام. أنتم بتعرفوا في كتاب تفسير أحلام موجود بالسوق اسمه تفسير ابن سيرين، وهو ابن سيرين مشهور بتفسير الأحلام، على أنه هذا الكتاب وهو أصح ما ورد من تفسير الأحلام عن ابن سيرين، لأنه كان يعتمد على تفسير من القرآن الكريم أو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، غير أن الكتاب الموجود اللي بينباع بالسوق اسمه تفسير ابن سيرين أو تفسير المنامات لابن سيرين، نسبته إلى ابن سيرين ليست موثوقة، يعني مو كل شيء تقرأه فيه. وعلى كل الأحوال القاعدة قالها ابن سيرين: اتق الله في اليقظة ولا يضرك ما رأيت في المنام. مرات واحد بيشوف منام ما بيحبه، بيشوف منام بيخاف منه، بيشوف منام بيلبكه، فابن سيرين كان يقول: انت ما عليك، اتق الله في اليقظة ولا يهمك ما رأيت في المنام. وقال ابن حبيب: مر ابن سيرين برائس قد أخرج رأسا فغشي عليه. رائس بياع روس، شوفوا باب السريجة هيك بياعين روس، فهذا بياع الروس حاطط رأس هيك على الطاولة يعني للبيع. ابن سيرين شاف المشهد غشي عليه. ليش غشي عليه؟ خاف، خاف انه هذا سلخوه، هذا الخروف سلخوه وشووه وطيروا له رأسه وحاطين له ياهم. الله يجيرني ما أنا يوم القيامة من ذنوبي من أخطائي يسلخوا لي جلدي ويسلخوا لي رأسي وانشوى شوي. على هذا عم يتكرر معنا معظم الأولياء يعني الذين مروا معنا في حديث عن الخوف، هن كلهم، لأن الله عز وجل قال: وخافوني إن كنتم مؤمنين، إنما يخشى الله من عباده العلماء، على قدر علم المرء يعظم خوفه. وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا أجمع خوفين، فإذا أمنني في الدنيا خوفته في الآخرة، وإذا خافني في الدنيا أمنته في الآخرة. طبعا الخوف المراد به خوف يمنعك عن المعاصي. هلأ أنا بدي لكم ليش الناس ما بتتجاوز الإشارة الحمراء إذا الشرطي واقف؟ خوف، خوف من العقوبة. وإذا ما في خوف، أنا هلأ أنا وجاي لعنكم في سيارة النمر تبعها غريبة عجيبة، يعني نحن واقفين على إشارة مرقت، هي صاحب الإشارة ما بيخاف، لذلك ما بيلتزم بالقانون، شايف؟ ما في خوف. ليش الخوف؟ الخوف بده يحجزك عن المعصية. الخوف مو هدف منه خوف إنه أنا يصير معي رهاب وما عاد أحكي مع الناس وما عاد أقعد مع الناس وما عاد أنزل على شغلي، لا، خوف يمنعك عن المعصية وخوف يدفعك إلى الطاعة. وهو الله عز وجل بيخوف يا أخوان، شيء مخيف جدا. والله الذي يقرأ سير العباد وأخبار البلاد في شيء مخيف، قرى كاملة تكون قائمة تصبح صباحا خاوية على عروشها، رجل بيكون شديد قوي عتيد له مكانة له منزلة تجعه يعني شيء من جسمه، بيروح لعند الطبيب بيقول له: نسأل الله السلامة، معه مرض شديد، مرض ساري، بتلاقيه كن وقعد وصار يبكي وما له عرفان شو بده يساوي. أنا قلت لكم مرة في أخ شيخ، والله حكى لي شغلة، هو داعي إلى الله وعنده إخوان يعني يعملون معه في الدعوة، قال لي: أنا في كل سنة باخذ الإخوان القريبين مني، هم رجال يعني، باخذهم إلى مشفى المجانين، قال لي: منساوي خروف
نساوي صفيحة ومنطلب في يعني من مع مدير المشفى انه نحن بدنا نقدم لهم لهؤلاء يعني هيك غدا صفيحة، بس اذا ممكن تسمح لنا بدنا نفوت كمان نفوت نقعد معهم. طبعا هو اداريا هذا غير مأذون به، بس يعني فيما يبدو في صلات معينة. اللي بندخل قال لي والله يا دكتور نطلع كلاتنا باكين، كلنا ولا واحد كله عم يبكي. قال لي وهالدرس بيضلوا مستمر معنا شي شهر شهرين، لأنه بيشوف هاد فلان الفلاني ابن فلان ابن عيلة اسم كبير، هاد كاين أستاذ بالجامعة وكذا، هاد طبيب، هاد غني، هاد فقير، هاد ضعيف، هاد قوي، هاد رتبة. تسمع شو عم يحكي شو عم يتصرف؟ يا لطيف، الله بيخوف، الله بيخوف. لذلك قال وخافوني إن كنتم مؤمنين. نصيحة يا أخوان يا شباب يا رجال يا أخوات، ما أحد يعتد بشيء أبدا، لا بمالك ولا بجاهك ولا بعلمك ولا بأسرتك ولا بعباداتك. قول أنت من جماعة لا إله إلا الله، دخيلك يا رب أنت أعطني. فابن سيرين بخاف، شاف رأس غشي عليه. توفي ابن سيرين سنة 110 بعد الحسن 100 يوم، وهو ابن نيف 80 سنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم عجل لنا بالفرج بفضل الفاتحة.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين، وأحبكم في الله أجمعين. لا نزال أيها الأحبة في الآية الأولى من سورة الحجرات. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. اتقوا الله، هذه يعني تلازمك كملازمة النفس. اتقوا الله هذه تلازمك كملازمة وجيب قلبك وضربات قلبك. إذا قلبك يتوقف ونفسك يتوقف تتوقف التقوى. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالط الناس، وفي قراءة وخالق الناس بخلق حسن. هاي صفات المؤمن اللي ربي يناديه في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ويأتي بصفة السمع، ويأتي بصفة العلم، تحذير وتنبيه، وأنه سبحانه وتعالى لا يشغله سمع عن سمع، ولا يشغله علم عن علم، وأنه سبحانه وتعالى يعلم عنك قبل أن تخلق، بل علم عنك وأنت في سفينة نوح جينات، ولهذا خاطبك فقال: حملناكم في الجارية. الخطاب لكم أنتم، وليس لنوح فقط والمؤمنين اللي معاه، لأنتم كنتم معاه محمولين. الله، يعني الله ذكرنا من ذاك الوقت التاريخ البعيد يوم كان أعمار الناس آلاف سنين. الله أكبر. لا بل قبل ذلك، يعني من يوم أن خلق آدم من طين بيديه سبحانه، لا قبل خلق آدم، فالله سبحانه وتعالى علمه أحاط بكل شيء. لا إله إلا الله. إذا انتبه أيها الحبيب، فالقضية خطيرة، ويعني تقوى الله هذه معاك في كل مكان. تعال على سبيل المثال قضية إصلاح ذات البين مثلا في سورة الأنفال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله. شوف يا تهني، وأصلحوا ذات بينكم يات في الوسط، وأطيعوا الله ورسوله يات في الأخير. ها، يعني إذن إصلاح ذات البين لا يتحقق إلا إذا كان عن يمينه تقوى الله، تقوى الله، وعن يساره أطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ولهذا كثير من المؤتمرات التي عقدت قمم وإلى الآن الأمة في تمزق وتشرذم، وكأنهم عندما يأخذون هذه المؤتمرات التحول بسبب أعداء الدين إلى مؤامرات، ويتفق فيها على أن لا يتفقوا، وهذه كارثة. طبعا الجماعة رحمة، الجماعة قوة، والفرقة عذاب. يجب أن ننتبه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، احترموه كرسول، وقروه كرسول، عزروه وقفوا معه كرسول صلى الله عليه وسلم، نعم أيدوه كرسول صلى الله عليه وسلم، خذوا منه مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي، هكذا كان يقول عليه الصلاة والسلام. لهذا الصحابة رضي الله عنهم كانت عندهم هذه الحساسية العجيبة، يعني حتى في قضية الأكلة اللي يأكلونها يروحون يسألون، والرسول عليه الصلاة والسلام يعني يسأل أسئلة أجوبتها سهلة، لكن ما يجاوبون، ما يجاوبون احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يظنون أنه سيغيرها. يعني يقول لهم في الحج يعني عن الشهر اللي هم فيه والبلد اللي هم فيه، هم ماذا يقولون؟
قالوا الله ورسوله أعلم. قال أليس البلد بلد الحرام؟ قالوا بلى. قال أليس هو يعني الشهر الحرام؟ قالوا بلى. من يعرفون لكن احتراما وتوقيرا ما يقدمون بين يديه حتى الأمور اللي هم يعرفونها رضي الله عنهم. فقال يعني إن حرمة دمائكم وأموالكم كحرمة يومكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد. يرفع إصبعه السبابة ويحطها عليهم يشهده. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. وأرجو مراجعة المتقين وما للمتقين في القرآن والسنة راح تجدون الأعاجب. يعني بمعجم معجم كلمات القرآن وآيات القرآن بدأن افتح على كلمة التقوى وبعدين شوف ماذا لهم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وفي مقعد صدق عند مليك مقتدر إلى آخره من الصفات العظيمة. وكل ما تأتي إلى صفة من صفات المتقين تلبس بها واعمل بها واعمل إحصائية. يعني يا حبذا لو تكون عندك مفكرة وقلم وتبدأ تكتبهم فوق للمتقين اللي الله ذكرها في أول سورة البقرة هدى للمتقين، بعدين 1 2 3 4 5 إلى أن تحصي ما للمتقين عند الله في الكتاب والسنة. يا الله تطلع بخير وبفضل عظيم عندما تبدأ تحول هذا من الجانب النظري إلى الجانب العملي السلوكي التعبدي. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يا بنت إذا قال لك والدك تحجبي لا تقول والله أنا ما تحجب لما نقتنع. إيش تقتنع؟ إيش تقتنعي؟ تحجبي يا بنت تقتنعين في قضية أمر الله ورسوله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لا يمكن. الشعار سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ومثل اليهود، اليهود قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم والعياذ بالله. فالمسلم والمسلمة والمؤمن والمؤمنة شعارهم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أني راح تعرف أن الله ما راح يكلفك ما لا تطيق. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وهذا الدعاء العظيم في آخر سورة البقرة يقول الله كل ما دعيت أجبت فعلت أجبت فعلت إلى أن تختم فيكتب الله لك الثواب العظيم عند الله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وإلى اللقاء. شكرا لكم مع الآية الثانية من سورة الحجرات. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فنتابع حديثنا من هدي الإسلام ونحدثكم عن منهاج التربية الصالحة. قال بعض المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا له صف لنا ربك، وصف لنا أمن ذهب هو أم من نحاس أو من صفر. وفي رواية أنهم قالوا له انسب لنا ربك، شو بيقربك يعني. فأنزل الله تعالى قوله في سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله تعالى واحد وتر لا شبيه له ولا مضيق ولا صاحبة ولا ولد ولا شريك، وهو الدائم الباقي والسيد الذي يقصد إليه في الحاجات، وهو المستغني عن كل أحد، بينما كل أحد محتاج إليه، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لله دل. لننتقل بكم إلى الترغيب في النكاح، أي في الزواج. قال الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك لمحمد عليه الصلاة والسلام وجعلنا لهم أزواجا وذرية. روي أن اليهود عابوا على النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الأزواج وعيروه بذلك، وقالوا ما نرى لهذا الرجل همة إلا النساء والنكاح والزواج، ولو كان نبيا لشغله أمر النبوة على النساء. فأنزل الله تعالى هذه الآية وذكرهم أمر داود وسليمان، شو كان عندهم أولاد عليهما الصلاة والسلام، وهما من أنبيائهم أي اليهود. وغاب عن هؤلاء الحمقى في الأولين وعن المستشرقين أعداء الإسلام في الآخرين أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة رضي الله عنها وهي في سن الأربعين بدون أولاد، وكان هو في ميعة صبا أي في الخامسة والعشرين عليه الصلاة والسلام من عمره، ولم يتزوج غيرها حتى توفيت. ثم تزوج بعدها من تزوج، صار عنده كثير نساء، بعدما جاوز سن الكهولة، وكلهن ثيبات إلا عائشة رضي الله عنها عطاياها أبوها، وما تزوجهن إلا لحكم سامية، من أهمها تأليف القبائل على الإسلام بالمصاهرة، فالمصاهرة قرابة، ومن القرابة تنشأ المحبة، أليس كذلك؟ ولتكون زوجاته رضي الله عنهن معلمات للنساء أحكام دينهن، إذ المرأة لا تستحي من امرأة مثلها تسألها، أي في سؤالها عما يخص النساء من الأحكام كما تستحي من الرجل. أطول من الرجال. نعود فنقول إن الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام بشر يأكلون ويشربون، ويقضون ما أحل الله تعالى لهم من شهوات الدنيا، وإنما خصهم الله تعالى بالوحي. وفي الحديث الشريف قالوا الأنبياء: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، أي المهر يعني الزواج، فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي يقطع لشهوة النكاح. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر، تعطر والسواك والنكاح. وقال أيضا: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، نيال اللي عنده مرأة صالحة. وقال أيضا: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة، ما تخرب لبيته، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: من سعادة ابن آدم ثلاثة: المرأة الصالحة، والمسكن الصالح، والمركب الصالح. أدركنا الوقت، للحديث صلة، فإلى اللقاء، والسلام عليكم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: تخوف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون. نتحدث في هذا البرنامج عن محورين أساسيين. المحور الأول، كيف نتعلم عن الله في هذا القرآن العظيم من النواحي الإعجازية المتنوعة، ثم نرد على كثير من الشبهات التي تثار حول الإسلام هذه الأيام، ودائما مع فضيلة العلامة الدكتور زغلول النجار. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: فضيلة الدكتور، الحلقة الماضية تحدثت بإسهاب عن أن هذا القرآن العظيم فيه آيات، ربما آية واحدة تكون سببا في إسلام بعض الناس. هل يمكن أن تحدث عن بعض هذه الوقفات التي توقفت بها مع علماء يشهد لهم بالعلم الكوني كما يسمى؟
2: أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله وتحياتكم يا أخي الكريم، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: طبعا قبل أن أجيبك على سؤال، أؤكد مرة أخرى ما قلته، أن القرآن الكريم هو الصورة الوحيدة من كلام رب العالمين المحفوظ بين أيدي الناس اليوم في نفس لغة وحيه، اللغة العربية، محفوظا بحفظ الله كلمة كلمة وحرفا حرفا، تحقيقا للوعد الإلهي الذي قطعه ربنا تبارك وتعالى على ذاته العلية، فقال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
1: نعم.
2: وهذا العهد لم يقطع لرسالة سابقة أبدا، قطع للقرآن الكريم لحكمة.
1: نعم.
2: أن الله سبحانه وتعالى قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وبعدين علمنا أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، فليس من بعده من نبي ولا من رسول. طيب، لكي يحاسب ربنا تبارك وتعالى الناس بعد إنذار وبعد تبشير وبعد إخبار

0: بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. لكن أين إنجيل عيسى عليه السلام؟ لا وجود له. عندهم إنجيل متى ولوقا وبطرس ويوحنا، أين إنجيل عيسى؟ لا وجود له. لذلك نقول أن هذا العهد الذي قطعه ربنا تبارك وتعالى بحفظ القرآن الكريم قطع للقرآن فقط ولم يقطع لرسالة سابقة أبدا.
1: فضيل الدكتور دعني أتوقف قليلا، يعني أنا لا أريد أن أسهب في هذا الموضوع، لكن يعني بين يدي شبهة من الشبهات تقول الله عز وجل عندما قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، هذا الذكر الآن أنت تقول أنه القرآن الكريم، بينما القرآن الكريم كما تقول شبهة تقول ولقد ذكرنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. كلمة أن الزبور من بعد الذكر دلت على أن الذكر هذا هو التوراة.
0: لا يا أخي،
1: فلماذا لا نقول أن الذكر أن الحفظ كان للتوراة ولم يكن للقرآن؟
0: بارك الله فيه. هو طبعا انطلاقا من إيماننا بوحدانية الله سبحانه وتعالى، فنحن نؤمن بوحدة رسالة السماء، أن رسالة واحدة كما أن إلهنا واحد فهدايته البشرية واحدة. ولو وجدت التوراة الآن التي أنزلت على موسى عليه السلام لن تجد فارقا بينها وبين القرآن الكريم، ولو وجدت الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام لن تجد فارقا بينه وبين ما جاء في القرآن الكريم، لأن الله واحد، مرسل هذه الرسالات كلها واحد، فهدايته البشرية واحدة لا تختلف. هو أطلق الذكر على الرسالة السابقة لأن هذا الذكر واحد، يعني مرسله واحد ومصدره واحد وتعاليمه واحدة،
1: يعني المحفوظ هو الذكر بما فيه القرآن والإنجيل والتوراة،
0: لكن حفظ التوراة والإنجيل ترك لأصحابها فضيعوها. والقرآن بما أنه رسالة الخاتمة وربنا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لابد أن تحفظ هذه الرسالة الخاتمة، فالحفظ للقرآن فقط. وإن تحجج بعض اليهود وبعض النصارى بهذه الإشارة إلى أن العهد مطلق لكل الرسالة السابقة، لا، لم ينزل ربنا تبارك وتعالى رسالة من رسالاته إلا بعد ضياع الرسالة السابقة. يعني لماذا جاء عيسى بعد موسى عليه السلام؟ لأن اليهود ضيعوا التوراة. لماذا جاء محمد صلى الله عليه وسلم بعد عيسى عليه السلام؟ لأن النصارى ضيعوا الإنجيل وحرفوا في الدين وابتدعوا على الله سبحانه وتعالى. فلابد أن ندرس التاريخ أيضا بشيء من الوضوح، يعني الصراع بين الحق والباطل سنة من سنن هذا الوجود حقيقة. ولذلك الدنيا دار ابتلاء ودار اختبار ودار امتحان.
1: يعني فقط للإشارة، لأن البعض يعني يقول لك أن كلمة الذكر لا تعني القرآن الذي
0: تعني وحي السماء، تعني وحي السماء،
1: وحي السماء، إذن هذا معنى يشمل كل ما أرسله الله عز وجل.
0: نعم، بس الرسالات السابقة ترك حفظها لأصحابها فضيعوها، فكان لابد من حفظ الرسالة الخاتمة حتى يقيم الله الحجة على عباده. ما يأتيش واحد يوم القيامة يقول يا رب أنت لم تنذرني، لا، الرسالة موجودة. ولذلك بعث محمد صلى الله عليه وسلم للثقلين، للإنس والجن، للناس كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعث للعالم، للبشر جميعا، بل للإنس والجن، بينما كل نبي من الأنبياء السابقين وكل رسول من الرسل السابقين بعث لأمته فقط. يعني حتى في الأناجيل المبتدعة المتداولة الآن بين أيدي الناس موجود فيها نص على لسان عيسى عليه السلام إنما بعثوا للخراف الضالة من بني إسرائيل.
1: نعم
0: يعني تنصر الأمريكان ولا الأوروبيين لا حجية له عند الله أبدا، لأن عيسى لم يبعث لهم، هو بنصه ونص الأديان موجود عندهم. إنما بعثوا للخراف الضالة من بني إسرائيل.
1: من هؤلاء هل التقيت بهؤلاء؟ هل يمكن لي يعني بعض هذه الآيات أن تغير مفاهيمهم؟
0: نعم كثير. أنا من فضل الله وكرمه يعني أنا لقيت عدد كبير من العلماء، تحدثت معهم بإفاضة وتناقشت معهم يعني من سنة 61 ميلادي وأنا في أوروبا، يعني دخلت في حوار، وفي أمريكا أيضا دخلت في حوارات.
1: يعني دعني فقط فضيلة الدكتور زغلول النجار هو من العلماء القلائل، يعني دعوني أقول من المتفردين على سطح هذا الأرض ممن يتقنون اللغات الثلاثة ويؤلفون باللغات الثلاثة. له أكثر من 62 مؤلف في القضايا الإسلامية، له عشرات الأبحاث، أكثر من 150 بحث ينشر في أصقاع الأرض، له عشرات المؤلفات العلمية بعضها

0: في المتحف البريطاني. الحمد لله أن أكرمنا بهذا العالم الجليل الذي يحفظ القرآن في قلبه وعقله وينشره بلغات العالم. وهذه فقط إشارة لشبابنا الذين يعني يشعرون بالعناء عندما يدرسون جانبا واحدا من جوانب العلوم. أعود إليك فضيلة الدكتور عن لقائك بهؤلاء العلماء.
1: أقول أن عالما بارزا في علم الهندسة الكهربائية أستاذ في جامعة لندن بيريال كوليدج في جامعة لندن اسمه آرثر أليسون. هذا الرجل يعني من أبرز علماء الهندسة الكهربائية والإلكترونيات على مستوى العالم، واسمه على كثير من الدوريات العلمية في هذا المجال. جاءته إحدى جمعيات علم النفس البريطانية وسألته يعني بكل علمك وتقنياتك الحديثة، ألا تستطيع أن تثبت لنا الإنسان فيه روح ولا مفهوش روح؟ قال أحاول. فبدأ ينزل إعلانات في الجرائد، يطلب متطوعين، يقيس الطاقة المنبعثة من أجسادهم وسمى باسم الطاقة الحيوية ميتابوليك إنرجي، وتقاس بالسنتيمتر المربع، ويقول إذا مات هذا الإنسان أهله بلغوه في الحال فيسرع الذهاب إلى بيته، يقيس الطاقة المنبثقة من جسده هل فقد شيئا أم لا. فجاءه شاب مصري من النابهين يعني، قال له بروفيسور أليسون أنت تتعب نفسك وتتعب الناس بدون طائل. قال له إيش البديل؟ يعني ماذا يمكن أن أفعل حتى أثبت أن الإنسان يفقد شيء عندما يموت؟ قال له والله البديل سهل جدا. قال له ما هو؟ قال له قص فرق الطاقة بين الإنسان الواحد يقظا ونائما. قال له ما علاقة اليقظة بالحياة والنوم بالموت؟ قال له والله أنا لا أدري، ولكن القرآن الكريم يساوي بينهما. وجاءه بالآية القرآنية الكريمة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فاندهش الرجل، هل صحيح القرآن يقول هذا الكلام؟ قال له نعم. أتى له بترجمة معاني القرآن الكريم وأطلعه على هذه الآية، فبدأ الرجل يقيس فرق
0: يعني الطرق. الآيات تسوي بين من يموت وبين من ينام.
1: نعم. جميل. بدأ يقيس فرق الطاقة في الفرد الواحد يقظا ونائما، وجد أنه فعلا عند النوم يفقد الإنسان شيء من الطاقة المنبعثة من جسده. فكانت
0: وزنا أو
1: لا لا يعني حجما أو الطاقة. كم من الطاقة؟
0: نعم.
1: يعني يقاس كهربائيا
0: بمعايير خاصة.
1: بمعايير خاصة. نعم. فجاء إلى القاهرة وأعلن إسلامه بهذه الآية وحدها، وحفظها أحسن من العرب، كان يرددها باللغة العربية الفصحى أفضل مما يرددها العرب. وغير اسمه إلى عبد الله أليسون، وله موقع على الانترنت، وكان إسلامه حدث كبير يعني بآية واحدة.
0: سبحان الله.
1: أنا ذكرت حديثا نبويا شريفا في جمع من العلماء، والحديث يمكن كلنا قرأناه ولم نتوقف عنده. والله قام هذا الرجل قائما من مقامه وقال في هذا الجمع لو لم يقل محمد إلا هذا الحديث وحده لكان كافيا لشهد له بالنبوة.
0: اللهم صل.
1: والحديث سئل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله هذه المغارب أين تذهب وهذه المشارق أين تذهب؟ قال هي على رسلها لا تبرح ولا تزول، تشرق على قوم وتغرب عن قوم، فقوم يقولون أشرقت وقوم يقولون غربت.
0: الله.
1: حديث في غاية البساطة.
0: نعم.
1: يعني ما دمنا كنا نتحدث عن الشمس
0: في
1: لحظات.
0: نعم.
1: فالرجل يقول لهذا الحديث يؤكد كروية الأرض ودورانها حول محورها أمام الشمس، وتبادل الليل والنهار، وميل محور دوران الأرض أمام الشمس، يعني قيم كثيرة. قال من عرف محمدا ذلك قبل 400 سنة غير الله سبحانه وتعالى. فأقول يا أخي الكريم، أنا أثناء حرب الخليج سنة 90، حرب الخليج الأولى، جاء الأمريكان وأحلافهم إلى المنطقة العربية مستعلين بعددهم وعدتهم، 500,000 جندي بآلة عسكرية لم تستخدم من قبل على الإطلاق. وكنت وقتها أعمل أستاذا في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران، ونزلوا في المطار، والمطار كان مفصولا عن الجامعة بسلك شائك، فكان لابد أن نلقاهم. وسمعت والله بأذني يعني هاتين قيادتهم يقولون هذا البلد الذي يحرم بناء الكنائس ويمنع نشاط التنصير ويحول دون خروج المرأة سافرة على الشارع سنجبره على ذلك بالقوة.
0: الله أكبر. فضيلة الدكتور دعني أستكمل هذه العبارة بالذات. سنتحدث عن تجربة فضيلة الدكتور زغلول النجار مع القوة الأمريكية التي دخلت أراضينا قبل فترة من الزمن. فضيلة الدكتور ماذا عن هذا اللقاء؟
1: كنا نقول أن هؤلاء الأمريكان جاءوا إلى المنطقة مستعلين بعددهم وعدتهم، وكانوا يقودون السيارات بدون لوحات، وتحدث حوادث ولا يستطيع أحد أن يحاسبهم عليها.
0: نعم.
1: كانوا يدخلون المساجد بالقوة، بقوة السلاح يعني، بعض النساء حتى بغير زي يعني مناسب لدخول مكان للعبادة. فجاءنا الطلبة يعني مستائين استياء شديد، وقالوا نحن نريد أن نقاتل هؤلاء الناس. بأي أسلحة تقاتلونهم؟ هؤلاء دخلوا بإمرة حكومتكم، وأي تعرض لهم يضعكم تحت طائلة القانون. قالوا نضطرهم إلى أضيق الطريق. طب هم يركبون سيارات مصفحة ودبابات وأنتم سياراتكم مدنية، من الذي سيغلب؟ قالوا يعني نتفرج عليهم. لا لا تفرج عليهم،
0: يعني نضطرهم إلى أضيق الطريق. هذا نعم. جزء من حديث نبوي.
1: نعم.
0: يعني
1: نعم.
0: هذا ربما نعم. يكون له نعم. تفصيل.
1: نعم. نعم. فقدرهم ادعوهم للإسلام فضحكوا. ندعو من؟ قدرهم يعني ابحثوا عن أحد ضباط الاتصال الذين يتعاملون معهم، وكلفوه أن يسألهم هل يحبوا أن يسمعوا شيئا عن حضارة هذه البلاد. قلت لا تقولوا الإسلام بطريقة مباشرة حتى لا يرفضون. فرحبوا لأنهم كانوا جالسين في حالة من حالات الاستياء النفسي الشديد لانعدام كل وسائل الترفيه التي يتعودوا عليها يعني. فرحبوا، ذهبنا إليهم أنا وغيري من أساتذة الجامعة وبعض الإخوة من أرامكو ومن سكيكو ممن يجيدون الحديث عن الإسلام باللغة الإنجليزية. في خلال 3 شهور أسلم أكثر من 20,000 شخص، من لواءات إلى جنود، ومن بيض إلى سود، ومن رجال إلى نساء. والله وكان كل واحد فيهم مسلم يقول ما ذنب أبي وأمي أن يموت على الكفر، لأنكم كسالى لم تأتوا إلينا تبلغون بهذا الدين، وكان يجب علينا أن نغزوكم في عقر داركم حتى نسمع عن الإسلام.
0: الله.
1: وهي جملة والله سمعتها في أماكن كثيرة متفرقة، ليس فقط في هذا المكان
0: يعني. شيء من هذه الحوارات فضيل الدكتور.
1: نعم. هم يسألون طبعا يعني عن فضل الإسلام على غيره من المعتقدات، فضل القرآن على غيره من الكتب. يعني ايه المبررات تجعلكم تقولوا ان القرآن افضل من الكتاب المقدس الذي نعم. موجود بين ايدينا؟
0: نعم.
1: نشرح لهم ذلك، فضل الاسلام على يعني الديانات المتاحة في العالم الان. فكرته عن الاسلام فكرة محرفة تماما، يعني انه دين متخلف وانه دين رجعي. كنا نحكي لهم كيف ان الاسلام استطاع ان يقيم اعظم حضارة في تاريخ البشرية، والحضارة الوحيدة التي استمرت لأكثر من 10 قرون كاملة، وهي تجمع بين الدنيا والآخرة في معادلة واحدة. وأعطناهم نماذج من إسهامات الحضارة الإسلامية في وضع القواعد الأساسية للنهضة العلمية والتقنية المعاصرة. يسألون عن المرأة في الإسلام، وكانوا طبعا يتخيلون أن الإسلام قهر المرأة وأذلها، واتضح أن الإسلام هو أعظم نظام اجتماعي وديني أعطى المرأة حقوقها.
0: يعني ماذا عن الجانب العلمي؟ هل كان هناك أسئلة طبعاً مباشرة لك حول طبعاً الإعجاز العلمي؟
1: لا يعني لم تكن أسئلة من القطاع العام منهم. لا أغلب الأسئلة من القطاع العام كانت أسئلة دينية أو اجتماعية.
0: نعم.
1: عن المرأة في الإسلام، عن تعدد الزوجات، عن منع الخمور، عن منع أكل لحم الخنزير، كهذا
0: يعني. دعني أتوقف عند هذه الناحية.
1: نعم.
0: يعني
1: نعم.
0: الكثير يتحدث ونحن نعيش أيام إنفلونزا
1: نعم.
0: الخنازير
1: نعم.
0: ونعاني من ويلاتها.
1: نعم.
0: أنا أسمع كثيرا عندما يتحدث العلماء وأنت على رأسهم عن موضوع الخنزير، تكون الإجابات من بعض الذين يشتغلون بالعلوم الطبية يقولون ما يتحدث به المسلمون عن ضرر الخنزير يعني يمكن أن يرد عليه بأساليب متعددة، منها أن أكثر من 1000 سنة 1500 سنة الناس تأكل الخنزير، لم يحدث أن سمعنا أن هناك أمراض نتجت عن ذلك، ولو كانت هذه الأمراض حقيقية لتوقف يعني هم يشعرون بصحته. الشيء الآخر الذي يتحدثون عنه بصراحة فضل الدكتور، يعني البعض يقول أن من حكمة تحريم أكل الخنزير أنه يأكل الروث ويأكل الأوساخ ويأكل هذه الأشياء. ماذا لو أتينا بخنزير وأبقيناه في حجرة مغلقة ولم نطعمه إلا الطعام النقي الطاهر الطيب؟ هل ينتفي بذلك تحريم الخنزير؟
1: أبدا أبدا لا ينتفي. أن الحكمة الإلهية يعني إذا حرم ربنا تبارك وتعالى شيئا فهو حرام حرمة مطلقة، وإذا باح شيئا فهو مباح. فأقول يا أخي الكريم أن إذا قال ربنا تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، طبعا العلم يحقق الآن صدق القرآن الكريم في كل إشارة من هذه الإشارات. وموضوع تحريم لحم الخنزير لا يحتاج إلى جلسة خاصة حلقة كاملة بنفسه، لكن في عجالة أقول أولا الخنزير حيوان نجس، حيوان قذر، حيوان رمام، يأكل الجيف ويأكل النفايات. حتى لو يعني ربيته في وسط يعني يحول بينه وبين ذلك، هو في فطرته في تكوينه يعني يأكل ما يخرج هو نفسه، يعني لا تستطيع أن تغيرها مهما حاولت أن تضبط هذا السلوك، لا تستطيع أن تغيره. ثانيا، ثبت علميا أن دهن الخنزير وهو متلبس بلحمه لا يستطيع جسم الإنسان أن يستفيد به أبدا، يعني لا تستطيع المعدة أن تهضمه ولا يستطيع الكبد أن يخزنه، فيتجمع في جسم الإنسان كدهن خنزير ويؤدي إلى العديد من الأمراض، خاصة أمراض الدورة الدموية، يعني جلطات الدم، جلطات القلب، ضعف العضلة القلب أو سبب الأنجينا.
0: طيب يعني هذه الأمراض ألا يعرفها الغرب؟ أنا يستمرون
1: أكمل لك يا أخي كريم حاضر، يعني هذه قضية يعني ثابتة علميا. النقطة الثالثة وهي الأهم، أن نمط غذاء الخنزير يتوافق مع نمط غذاء الإنسان، فعلماء الحياة يقسمون الأحياء إلى ثلاثة مجموعات، أكلات لحوم وأكلات أعشاب وأكلات لحوم وأعشاب، ويضعون الإنسان مع أكلات اللحوم والأعشاب، لأن الإنسان يأكل اللحوم كما يأكل الخضروات.
0: صحيح.
1: فالحيوان الوحيد الذي يأكله الإنسان وله نفس نمط الغذاء، نفس نظام الغذاء، هو الخنزير. فدورة الأمراض تكتمل بين الإنسان والخنزير كما لا تكتمل بينه وبين أي حيوان آخر، نتيجة لطبيعة الخنزير الرمامة، فجسمه عبارة عن مخزن لمسببات الأمراض.
0: ماذا تقصد بالرمامة يعني؟
1: يعني يأكل النفايات، يأكل الجيف.
0: أيوة. نعم.
1: يعني ما عنده اختيار في الأكل يعني. فيقول العلماء الآن أن بجسم الخنزير أكثر من 400 نوع من مسببات الأمراض، الفطريات، الفيروسات، البكتيريا، الديدان، أكثر من 400 نوع
0: التي تتشابه مع جسم الإنسان،
1: التي تكتمل دورتها مع جسم الإنسان. نعم. فطبعا من الذي يقول أنهم لا يعرفون أن لحم الخنزير ضار؟ هم يعرفون.
0: طيب
1: هم يعرفون، هم يعرفون أن الخمر ضار ويشربونها، ويعرفون أن التدخين ضار ويدخنون، ويعرفون أن المخدرات ضارة ونسبة عالية منهم مدمنون على المخدرات، فالإنسان عدو نفسه، الإنسان لا يعرف مصلحته، ومن هنا كانت ضرورة الدين. فإذا أحل ربنا تبارك وتعالى طعاما أو شرابا أحللناه، وإذا حرمه حرمناه.
0: يعني فضيل الدكتور يبقى تساؤل ربما عند المؤمنين أنفسهم. نعم. ما دمنا نتحدث عن الخنزير.
1: نعم.
0: لماذا خلقه الله عز وجل إذا كان بهذا الضرر؟
1: نعم.
0: وهذه يعني لا أعتقد أن هناك شيء في الكون جعله الله عبثا
1: أبدا،
0: فلماذا
1: أبداً
0: خلقه الله؟
1: خلقه ربنا تبارك وتعالى لينظف الأرض من النفايات والجيف، ليس لطعام الإنسان.
0: الله أكبر.
1: هو له دور في تنظيف البيئة، ولذلك هو حيوان بري أصلا، استأنسه الإنسان قصرا وقهرا، وحيوان بري.
0: ماذا تعني استأنسه الإنسان قصرا؟
1: يعني رباه، يعني أخذه.
0: نعم. أو في الأصل يجب أن لا يربى في
1: البيوت أبدا،
0: هو
1: نعم
0: يسير في الأرض.
1: نعم. يعني قد يكون الخنزير هو سبب إنفلونزا الطيور، قد يكون هو سبب إنفلونزا الإنسان، قد يكون هو سبب كثير من الأمراض التي لا يعرف لها أصل إلى الآن، لأن مجرد تربيته في وسط بشري مصيبة كبيرة. يعني أنا والله عندي فيلم صوره الأمريكان لمعدة أحد الذين يأكلون لحم الخنزير، والله يعني مزرعة للديدان، مزرعة للحشرات، مزرعة للفيروسات، عفوا الفيروسات والفطريات، يعني شيء مفزع للغاية. فأقول يا أخي الكريم، لم يحرم ربنا تبارك وتعالى شيئا عبثا أبدا، ولم يخلق شيئا عبثا. الخنزير له دور في البيئة، يطهر هذه البيئة من النفايات والجيف، ويلعب دورا هاما كما تلعبه بعض الحشرات زي الذباب، زي البعوض، زي إلى آخره. فلم يخلق ربنا تبارك وتعالى شيئا عبثا على الإطلاق، ولم يحرم شيئا تحريما عبثيا، لأن الله أجل وأكرم وأعز من ذلك.
0: هل واجهت مثل هذا السؤال في تجوالك؟
1: نعم.
0: هل صادفت أن
1: نعم.
0: اجتمعت بأناس نعم. يربون الخنازير؟
1: نعم.
0: في
1: يعني أنا طبعا كنت في رحلة جيولوجية وأنا في بريطانيا سنة 61 ميلادي، كنت يعني في صحبة عدد كبير من غير المسلمين، فبدأوا يسألون لماذا تحرمون أكل الخنزير؟ قلت حيوان قذر نجس. قالوا طيب ناخذك نفرجك على مزرعة خنازير، ما في أنظف من كده. قلت طيب. ذهبنا إلى المزرعة، وكانت الخنازير موضوعة في صناديق من الخشب حتى يقللوا من حركتها، حتى تكتنز لحما وشحما، ويدقون لها ناقوسا
0: بين قوسين. هل هذه الرحمة بالحيوان؟
1: نعم، هذه الرحمة بالحيوان. نعم.
0: لا حول ولا قوة.
1: يدقون ناقوسا فتخرج الأكل، فإذا شرب من الجرذان هجمت عليها الخنازير تأكلها وسال الدماء من أفواهها، فعادوا خائبين. والله لم يحدثوني في هذا الموضوع مرة ثانية، مع أنهم كانوا يتنظرون على المسلمين أنهم يحرمون أكل لحم الخنزير. بعض الخنازير والله أكلت روثها أمامهم، أكلت روثها أمامهم. فيعني هو حيوان بطبيعته التي فطره ربنا تبارك وتعالى حيوان رمام، يعني ولا تستطيع أن تغير هذه الفطرة مهما جهدت في تربيته تربية خاصة.
0: يعني فضيلة الدكتور، هذه المواضيع وأكثر هي يعني من المواضيع الحساسة، وربما يعني أثرت هذا التساؤل لأن الكثيرين يعتقد أن هناك تفريق بين الحكمة والعلة.
1: نعم.
0: يعني عندما نقول أن العلة هي هذا الطعام ربما تنتفي هذه العلة وبالتالي ينتفي الحكم.
1: نعم.
0: أما عندما نقرأ هذه الحكم الربانية من وراء التحريم،
1: نعم،
0: إن شاء الله نصل إلى حقيقة. هناك بعض العلماء من وقف أمام الدكتور زغلول النجار ليعلن أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهو على أعلى درجة علمية يمكن أن يرقى إليها علماء معاصرون. سنتابع ذلك في الحلقة القادمة بإذن الله من برنامجكم أفلا يعقلون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم الذي يراك حين تقوم. يقول الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. إنه سبحانه يراه وهو يقوم في الليل وحده مناجيا ربه داعيا إياه تاليا لكتابه، ويراه حين يقوم مصليا مع الناس يأتمون به يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده. إنها معية فيها مزيد من الخصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن سائر المؤمنين لهم شأن خاص مع ربهم عز وجل حين يقومون بين يديه. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يتنخمن أحد قبل وجهه في الصلاة. ما أعظم فضل الله وإحسانه لعباده يكون قبل عبده المؤمن إذا صلى، بل الأمر أعظم من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الله في علاه وجلاله وكماله يقول عن عبده: حمدني، مجدني، أثنى علي، هذا بيني وبين عبدي. أي شرف أعظم من هذا الشرف؟ وأي كرامة أعظم من هذه الكرامة؟ يصلي العبد المؤمن فيناجي ربه عز وجل فيكون الله تلقاء وجهه ويشرفه سبحانه بهذا الوصف الرفيع: عبدي. ولو لم يكن في الصلاة حسنة واحدة، ولو لم يكن فيها إلا هذا اللقاء مع الله عز وجل وهذا المقام العظيم، لكان حافزا للعارفين للإقبال عليها. كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن عمل يدخله الجنة: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وقال صلى الله عليه وسلم لمن سأله مرافقته في الجنة: أعني على نفسك بكثرة السجود. حين يتأمل المؤمن هذا المعنى العظيم يقبل على صلاته بقلبه قبل بدنه، ويترك أفكاره وراء ظهره، يقبل على مناجاة الله عز وجل ليجد لذة المناجاة وحلاوة الطاعة وتعلو درجته عند خالقه ومولاه. ولذلك كان شأن الصلاة لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. يجتهد في رعايتها وحسنها، وهو يستحضر قرب الله عز وجل واطلاعه وعلمه سبحانه وتعالى. فهنيئا لكم أيها المصلون العابدون أن من الله عليكم بهذه المنة العظيمة والنعمة الغالية مناجاته سبحانه والأنس به عز وجل. جعلنا الله وإياكم من عباده الصالحين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله.
2: الوضوء من أجل وأعظم الأعمال اللي بتوصل قلب البني آدم بربنا، والحفاظ على الوضوء بيخلي الإنسان قوي على شطانه وقوي على أفكاره. ودي عقيدتنا في كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، إن الوضوء ليه سر، ويكفي إن الإنسان لما بيتوضى بتخرج خطايا من كل عضو غسله، بتخرج خطايا مع نقط المية اللي بتنزل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث المشهورة عن فضل الوضوء. لكن الوضوء فيه حوالي سنن عايز أقولك عليها. أنا مش هكلمك عن سنن الوضوء بس، هكلمك عن السنن والآداب عموما اللي في الوضوء. أول سنة من سنن الوضوء إنك تتوضى زي النبي. أنت عارف إن الوضوء اللي يجزئ يعني ينفع تصلي بيه مذكور في القرآن في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يبقى أربعة بس هم الفرائض بتاعت الوضوء. لكن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ نحو وضوء هذا غفر له ما تقدم من ذنبه. هو سيدنا النبي في صحيح مسلم قال كده، الوضوء بيغفر الذنوب. طب النبي كان بيتوضى ازاي؟ ودي أول سنة من سنن الوضوء، إنك أنت تتوضى على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كان يغسل إيديه ثلاثة، وبعدين يدخل إيديه في المية ويتمضمض ويستنشق ويستنثر ثلاثة. المضمضة معروفة، والاستنشاق تشفط شوية مية بمناخيرك على قد طبعا ما تقدر يعني، وبعدين الاستنثار بإيدك الشمال تنزل المية دي بتنظف مناخيرك. ممكن تمضمض لوحده بثلاث غرفات من المية، وبعدين تستنشق وتستنثر بعدها، أو تمضمض وتستنشق وتستنثر في نفس الحركة، فتقوم واخد ببقك ومناخيرك وتنزل من بقك ومناخيرك وانت بتتوضى. يبقى بعد ما غسل ايديه اتمضمض واستنشق واستنثر، ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثة، أو للشعر هنا لغاية الدقن ومن الودن للودن، ثم أدخل يده في الإناء فغسل يده إلى المرفقين ثلاثة. ده احنا بنسميه كوع، بس هو اسمه في اللغة العربية المرفق، فبيغسل لغاية هنا اليمين والشمال. ثم مسح رأسه فأقبل بهما وأدبر. أنت ممكن تمسح رأسك كلها أو جزء من رأسك زي ما العلماء قالوا. ثم بيمسح ودانه عليه الصلاة والسلام، بتبقى السبابة جوه الودن كده والإبهام وراء بينظف الودان. ثم بيغسل رجليه صلى الله عليه وسلم ثلاثة. ده شكل وضوء النبي اللي فيه الأجر الكامل والمغفرة. تاني سنة من سنن الوضوء إنك تعرف الوضوء سنة إمتى. يعني مثلا من سنن الوضوء إنك أنت تتوضأ قبل ما تخش تنام، وده ليه علاقة بسكينة الروح لما بتنام. وكان سيدنا أبو الدرداء يقول: من نام على طهارة سجدت روحه تحت العرش. فلما تصحى تصحى وانت ساكن مطمئن. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أخذ أحدكم مضجعه فليتوضأ. خش بس السرير وانت متوضي. الوقت التاني اللي سنة تبقى متوضي فيه هو قبل ما تقرأ قرآن. سنة مش فرض، انت ينفع تقرأ قرآن من غير ما تبقى متوضي، بس الأكرم والأكثر ثوابا انك انت كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. فسنة تتوضى قبل ما تقرأ قرآن. الوقت التاني اللي سنة تبقى متوضي فيه إذا أراد الرجل معاودة جماع زوجته. النبي قال كده عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم أهله يعني جامع زوجته فأراد أن يعود فليتوضأ. النبي قال كده عليه الصلاة والسلام، ودي من الآداب والسنن النبوية. وبرضو مرتبط بالمسألة دي لو واحد حب ينام وهو جنب. سيدنا عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: إذا توضأ أحدكم فليرقد. يعني لو الإنسان ما اغتسلش بعد الجماع وحب أنه ينام ويغتسل لما يصحى، الأقرب لله والأقرب لسكينة روح والأقرب لحفظه أنه هو يبقى متوضي قبل أن ينام. ومن الأوقات اللي سنة تبقى فيها متوضي طول الوقت. إنك على قد ما تقدر تحافظ على وضوءك. وسيدنا النبي قال كده عليه الصلاة والسلام، قال استقيموا ولن تحصوا، يعني مهما حاولت تبقى مستقيم أعمل الخير كتير على قد ما تقدر، استقيموا ولن تحصوا، لن تحصوا الاستقامة كلها. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فمن علامات كمال الإيمان أنك كل ما تنقض وضوءك لو قدرت أنك تحافظ على وضوءك، ودي كانت وصية مهمة جدا من مشايخنا في الرحلة إلى الله، أن تكون متوضي على قد ما تقدر. سنتين تانيين مرتبطين بالوضوء لكن بعد الوضوء. السنة الأولانية أنك أنت تقول الشهادتين، من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله ده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيه ما شاء. اللي مواظب على ده مقام يوم القيامة يخش من أي باب من أبواب الجنة، ودي حاجة فيها عز وكرامة هنعرفها بكرة إن شاء الله. أما السنة الثانية وزي ما قلت لك اعملها ولو مرة حتى في الشهر، يزيد مرة في العمر، إن الإنسان يصلي ركعتين بعد الوضوء. وده اللي سيدنا النبي شافه في الجنة لما قال لسيدنا بلال أنا دخلت الجنة مبارح فسمعت خشفة نعلك في الجنة. بتعمل إيه يا بلال؟ قال له معرفش، غير أني يا رسول الله إذا أحدثت يعني نقضت وضوئي توضأت وصليت ركعتين. فسموها والنبي أقرها ووافق عليها وشكر وزكى في سيدنا بلال، فسموها ركعتين سنة الوضوء. إنك تصلي ركعتين بعد الوضوء، وده عمل كان سبب في دخول سيدنا بلال مؤذن الرسول الجنة. فدول تسع سنن حوالين الوضوء، يا رب اللي يقدر يعملهم وربنا يقربنا أكتر من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن النبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج نساء من خيرة النساء، وكل واحدة تزوجها كانت بنت سيد من سادات قومه. فهذه سودة بنت زمعة ليست أي امرأة، أبوها سيد من سادات قومه، وكذلك عائشة بنت أبي بكر رجل عند خير وسيد في قومه، حفصة بنت عمر، مو أي واحدة حفصة، أم سلمة ليست أي واحدة. إذا نساؤه كن يعشن في عز. فلما تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكنهن في بيوت، بل أسكنهن في حجرات، كل واحدة غرفة صغيرة، وربما من صغرها ما تستطيع أن مترين مترين، هذه غرفتها، حجرات كما سماها الله في القرآن. وكان طعامهم شيء بسيط، أحيانا الأسودان التمر والماء، وأحيانا يمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال. ما يوقد في بيوته نار، يعني ما يطبخ فيه شيء. هكذا كانت حياتهم بعد العز. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه المال قسمه في الغنائم، لكن كان يوزع الأموال وينفقها، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ولهذا لما أحس زوجاته بضيق العيش اشتكوا إليه وأرادوا التوسعة في النفقة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم تضايق من كلامهم. حادثة أخرى حصلت بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبينه، لما زينب كانت تعطيه العسل وكان يعني يتلذذ بهذا الطعام، غارت من حفصة وعائشة، فاتفقا لما يأكل العسل يقولون كأن فيك ريحة المغافير، ريحة أكل طيب أكل، لكن ريحته مو زينة. فحلف النبي إنما يأكل من هذا العسل. ويوم من الأيام حفصة أيضا شافت ماريا أدخلها النبي صلى الله عليه وسلم بيتها فتضايقت، عشان ما تزعل حلف النبي ألا يأتي ماريا، لكن ما تنشر هذا الخبر، وانتشر الخبر لعائشة، فزعل النبي صلى الله عليه وسلم. حادثة بعد حادثة بعد حادثة، فحلف النبي صلى الله عليه وسلم ألا يأتي زوجاته كلهن شهر كامل، آلى من أزواجه الإلاء. وجلس في مشربة عند المسجد، غرفة مثل الغرفة اللي يحطون فيها الأكل، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فيها وزعلان، وانتشر الخبر والناس بدأ يزيدون في الأخبار، حتى طلعت إشاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق زوجاته. فأنزل الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. عمر بن الخطاب ما وصله الخبر، ليش؟ كان في هذه الفترة يسكن في بيت شوية في أطراف المدينة، وكان وقتها عند جار من الأنصار يتناوب هو والأنصاري، يوم هو ينزل عند النبي ويوم الأنصار ينزل، واللي يبقى يرعى الحلال والأموال. وكانوا في تلك اللحظات في تلك الأيام خايفين من غزو غسان للمدينة، الروم الكل كان ناشر إشاعة أن غسان ستغزو المدينة. في ليلة من الليالي الأنصاري جاي حق عمر بالليل بعد العشاء، فطرق الباب بقوة: يا عمر يا عمر. عمر قال صاير شيء، غسان وصلت. فلما نزل عمر وفتح الباب قال: مالك، غسان غزتنا وصلت؟ قال: لا، بل هو أمر أعظم من هذا. قال: قل، ما هو الأعظم من هذا؟ قال: رسول الله طلق نساءه، إنا لله وإنا إليه راجعون، قد خابت حفصة وخسرت الأب. يقول عن بنته: قد كنت أظن هذا الذي هو كائن، كنت أقول له أن هذا الأمر راح يصير. تضايق عمر رضي الله عنه، صلى الفجر لبس ملابسه وراح وين؟ حق بنته على طول. دخل عليها وهي تبكي، قال لها أول شيء: طلقكن رسول الله؟ طلقكم ولا لا؟ قالت: لا أدري، هو معتزل في هذه المشربة. المشربة قلت لكم الغرفة الصغيرة
جالس فيها النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويرجع، والناس متضايقين لأجل ضيق النبي صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه حين يدش على النبي، من يجرؤ يدخل على النبي في هذه اللحظات إلا عمر؟ والحين تقريبا الشهر اكتمل اللي حلف فيه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يأتي زوجاته. استأذن وعمر ناطر، قال له عمر يستأذنك. سكت النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم. فخرج الغلام إلى عمر وقال له استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فصمت. عمر تضايق، شاف ناس جالسين في المسجد راح جلس معهم، كانوا جالسين يبكون وحزينين على ما يحدث لرسول الله. يقول بعدين ما استطعت أن أصبر، رحت حق الغلام مرة ثانية، قلت استأذن وقل إن عمر يستأذنك يا رسول الله. دخل الغلام ينطر عمر، رجع الغلام قال ذكرتك له فصمت. قلت خلاص النبي ما يبيني أدخل. يقول فوليت مدبرا بمشي خلاص برجع، فناداني الغلام يا عمر يا عمر قد أذن لك فادخل. يقول فدخلت فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، شفت متكئ على رمل وحصير قد أثر في جنبه، فقلت يا رسول الله أطلقت نسائك؟ الحين هذا أهم شيء عند عمر الحين. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى عمر وقال لا. الله أكبر، هذه كلمات عمر. ارتاح عمر شوية أن النبي صلى الله عليه وسلم ما طلق نساءه، أول شيء بنته، شيء ثاني مو زين في المدينة إن النبي صلى الله عليه وسلم يطلق نساءه. ثم أخذ يقص عمر قصته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول يا رسول الله كنا في مكة نغلب نساءنا، إحنا كنا يعني نتحكم بحريمنا في مكة، فجئنا إلى المدينة فإذا النساء يغلبن أزواجهم، يعني المرأة هي اللي تتحكم في الرجل وهي أقوى من الرجل. يقول فتعلمت نساؤنا من نسائهم. يقول في يوم من الأيام يا رسول الله صار بيني وبين زوجتي شيء. الحين عمر يقص قصته يبي شوي يخفف على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صار بيني وبين زوجتي شيء، فجعلت أراجعها وتراجعني، يعني تضايقت منها وتضايقت مني، وصار خلاف بيني وبين زوجتي. فقالت زوجتي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصل بينه وبين زوجاته هذا الأمر، فيهجرهن ويظل الخلاف بينه وبينهم إلى الليل. فيقول فراجعت زوجتي إذا رسول الله يصير بينه وبين زوجاته هذا الشيء. يقول فراجعت زوجتي. يقول فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شوية ارتاح من كلام عمر أنه مو بس أنا زوجاتي كذي يصير، ترى حتى عمر ومن عمر أصلا اللي خافوا منه، ترى حتى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عمر كنا يهبنه، مو عمر مو أي واحد. يقول ثم قلت له ما قلت لحفصة، قلت له إنني أخبرت حفصة بكذا وكذا، يعني قلت لها لا يغرنك إن جارتك يعني عائشة هي أوسم منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، والله ليطلقنك يا حفصة. يقول وبعد أن قلت له ما أخبرت حفصة وما يعني شددت به على حفصة، يقول سر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قلت له يا رسول الله أبناء فارس والروم على فرشهم وعلى وأنت على هذا الحصير؟ قال يا عمر أولئك قوم قد عجلت لهم طيباتهم. ثم طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم

مولاكم وهو العليم الحكيم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى إلى زوجاته، درس من أعظم الدروس بين زوج مخلص مع زوجاته، وكيف انتهت برجوع العلاقة كما كان.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من أنواع الابتلاءات الشديدة الابتلاء بالحكم والملك. حاكم بيده القوة، بيده المال، يتصرف بالناس ومصائرهم، فالذي يبتلى بهذا ويبقى شاكرا عادلا فقد فاز. أما إذا انتقل بسبب هذا الترف الذي بيديه والسلطة التي بيديه، انتقل نحو الفساد والإفساد والفسق والظلم على الناس، فهو الخاسر. يقول سيدنا سليمان عليه السلام الذي أعطي أعظم ملك، يقول هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فالحاكم إذا لم ينجح في هذا الاختبار فقد خسر الدنيا والآخرة.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.